قضينا العمر والفضل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما.

0: مزيكا فم في المنستير 107.8 107.5.
1: مرحبا، معكم آدم. سمعوا كل أغنية على مزيكا.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.

0: صدق الله العظيم.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي سمعنا واللي تابعونا واللي يحبونا الكل. صباحية جديدة، نهاير جديد على موزايكا فام. اليوم 22 جويلية ويبا كنتم مرحبا بكم معكم في المباشر كما العادة، كما كن نهار اثنين حتى للجمعة على امتداد برمجة التقصيف الموزايكا فام شهر جويلية أود. تلقاونا معكم في أحلى صباح نونسوكم على امتداد 5 ساعات، مش كن نونسوكم كهو ليه ونربحوكم زادة كيف كيف. الفلوس موجودين والكادوات موجودين، وربحوكم بكلمة حلوة وطاقة إيجابية ونغمة أحلى. واليوم كالعادة اخترنا نبدأ بصوت فيروز.

0: الإمضاء رسميا على عقد مدته 3 مواسم. الترجي في الأخير لقى الحل مع إدارة اتحاد طرابلس الليبي بشان تدب رسميا البرازيلي هذا حتى لجوان 2029. بالنسبة للفرق اللي ما تمكنتش حتى التوى من تسويت وضعيتها للحصول على رخصة المشاركة في البطولة في موسمها الجديد، هذا نحكيه على تمديد اليوم، تمديد من أجل التسوية والحصول على الرخصة هذه، تمديد في الأجال متاع التسوية حتى نهار 27 جويلية القادم. بالنسبة لنجم المتلوي اليوم للرجوع للتمارين والتحضيرات لموسم جديد في ملعب المتلوي تحت قيادة المدرب أمين ناجارة، مساعد رياض الحضري، معد بدني صلاح الدين خليل، بسام الحركاتي هو مدرب الحراس في الفريق الموسم هذا، وأمين السحيمي مكلف بالفيديو والإحصاء. نكملوا بالحدث العالمي، وفي المونديال البارح والمنتخب الإسباني هو بطل العالم، وفي المونديال البارح من خلال النهائي في نيو جيرسي بين إسبانيا والأرجنتين البارح مقابله في تلاروخا 1-0 وصفر صفر التعادل في 90 دقيقة، وبعدها ورقة حمراء في الأخر للمنتخب الأرجنتيني، تخنى في الحصص الإضافية بونتو وحيد أعطى الأسبقية والتقدم والتتويج، بونتو فيران توريس في دقيقة 106 أعطى التتويج الأكبر في كرة القدم للإسبانيور، نقول هو ثاني كأس عالم وثاني نجمة على الشعار بالنسبة للمنتخب الإسباني بعد تتويج 2010. ورا كل تتويج فما مهندس فما مدرب كبير، هذاك علاش اليوم باش نحكيو على المدرب هذا اللي كان خلى اسبانيا افضل حتى في الفينال، كنت فرجته كانت افضل اسبانيا قدام الارجنتين من جميع ما بالارقام بالكره بالروح والاندفاع، كان يعني ماتش كبير البارح لاسبانيا تسمى في النهائي وهزت بها المونديال. نحكيو على المدرب دونك لويس دي لافوينتي اللي كان هو مهندس التتويج هذا، دي لافوينتي 13 عام التالي اذا كان نرجعوا بالتاريخ في 2013 كان دون نادي، ما كانش عنده نادي يدرب فيه، لقى مقال في جريده اسبانيا يقول المقال هذا أن المنتخب الإسباني أو الجامعة الإسبانية لكرة القدم قالت لوج على مدربين لانتدابهم، قدم الترشح متاعه والمطلب متاعه حتى السي في متاعه كما يقول، وتم انتدابه في الأخير وتم اختيار عليه هو باش يكون موجود في الإدارة الفنية للمنتخب للجامعة الإسبانية لكرة القدم. أعطاه منتخب شبان في 2015 كان بطل أوروبا الأقل من 19 عام على المنتخب الإسباني، قاد منتخب إسبانيا الأقل من 21 عام لبطولة أوروبا زاد كيف كيف والتتويج بها في 2019-2023، مشى مع الكبر مع الكبار نقول الكبر مع الملعبية متاعه، وصل حتى يريني السينيور، هز الليغ دي ناسيون مع المنتخب الإسبانيا كابر في 2023، بعدها بعام هز كأس أوروبا اللورو مع المنتخب الإسباني، وفي 2026 البارح يحكيه على 19 جويلية هز المونديال الثاني في تاريخ إسبانيا مع المنتخب هذايا. لكن نكملوا بكلمتين على المونديال، فما برشا احصائيات برشا ارقام ان شاء الله نحكيوا عليها تباعا، لكن ذكروا زاد انه مبابي هو المهاجم اللي كمل البيتور كمل هداف في النسخه هذه، وهو بصفه رسميه افضل هداف في تاريخ كاس العالم حتى التو، تجاوز ميسي اللي وفات البارح نقولوا علاقته بكؤوس العالم على المنتخب الارجنتيني اخر كاس عالم لميسي ليديسيون هذه، لكن مبابي اللي مازال عنده ممكن زوز ثلاثه كؤوس عالم في ساقيه، هو اليوم رسميا ما انتظرش حتى الكاس العالم القادمة باش يمضي رسميا على تواجده في صدارة الهدافين أفضل هداف في تاريخ كأس العالم. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على ترواد والفيبوام وزيكا فام بواني، ترجع لكم تسويت جيهان وبقية الكيب في أحلى صباحة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو، طور عالمك.
3: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: ياي سحاليك عايشة في البرود هذي نانسي عجر معنا مزيكة فيما
1: تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفة انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش
3: اريدو طور عالمك موبايل نيوز
0: تصويرة باعوها في مزاد علني فاتت 40 مليون بفلوسنا احنا تقول انت لوحة فنية لا نقولك من الاخر ماهيش لوحة فنية وماهيش توقيع للاعب مشهور ولا حتى فنان كبير هي صورة فوتوغرافية وثقت أول مكالمة هاتفية عابرة للقارات في التاريخ وتباعت في مزاد علني كما قلت لكم تقريب 14,000 دولار يعني تقريب 41 مليون بالدينار التونسي الصورة هذه تخذت بالضبط نهار 25 جانفي 1915 وقت صارت أول مكالمة هاتفية رسمية بين نيويورك وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة على مسافة تقارب 5500 كيلومتر وبطل هذه اللحظة التاريخية هو ألكسندر غراهام بيل اللي هو مخترع الهاتف وصورة هذه لا تمثل مجرد لقطة هكا فوتوغرافية لكن لحظة غير التاريخ الاتصالات في العالم وعلى هذه تعتبر قطعة نادرة لهواة الوثائق التاريخية
3: موبايل نيوز
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
0: طريق السلامة لكل مستعملي الطريق شنو أحوالك يا سيدنا سي مراد جويني في بوان روت بعد شوية عايدة عرب سامحوني لو بوان دو جور كل مرة نطرح عليكم موضوع نحكيو فيه وديما نقولكم رايكم يهمنا دوك تتواصلوا معنا وتوصلوا صوتكم سواء على ريبوندور بوزيك فما 71-113-013 وإلا نمرو الواتساب الجديد نمرو الواتساب 23-513-1000 وين ما تكونوا تنجموا تتواصلوا معنا وهذه أحلى صباح
5: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
6: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وتزامناً مع مرور 30 سنة للحفل الأسطوري لملك البوب مايكل جاكسون، يقدم The Jackson.

0: الاثنين 20 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: وموزيكا فام.
2: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
3: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
4: يبدأ سباحك

تخفيف سنين مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في الصين فما طلبة يقراو في قسم لابسين اونيفورم كيما تلامذة العاديين، اما ماهمش عاديين، التلامذة دي غوبو باش يتعلموا كيفاش يتصرفوا ويخدموا جنب البشر قبل ما يدخلوا لسوق الشغل. اي نعم، الصين حلت اول مدرسة لتعليم الروبوتات قبل ما تدخل لسوق الشغل. في المدرسة هذه الروبوتات ما تتعلمش كان تنفيذ الاوامر، اما تتدرب على الاخلاقيات، التواصل مع الانسان، اتخاذ القرارات، الحركة وردود الفعل العاطفية. الفكرة هي انه الروبو ما عادش يكون مجرد آلة تنفذ التعليمات، اما يولي قادر يفهم الموقف، يحلل ويستنتج القرار المناسب حسب السيناريو اللي يواجهه. ومن بعد ما يكمل البرنامج التدريبي يتحصل على شهادة مهنية تخليه حاضر للخدمة في وظائف حقيقية. الصين اليوم من أكبر الدول في صناعة الروبوتات، وين ركبت أكثر من 295 ألف روبو صناعي، وهو رقم يمثل أكثر من نصف الروبوتات الجديدة المركبة عالميا. معناها التحدي اليوم ما عادش كيفاش نصنع روبو، أما كيفاش نعطيوه القدرة يفكر، ياخذ القرار ويتصرف بطريقة أقرب للإنسان. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: والحب جاني على موزيكا فهم طريق سليمة لكل مستعملي الطريق.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: واغوت واغوت على موزيكا فهم لقاية هذية نعرفو انو تكثر السيركولاسيون وساعة البيل بربي هي سخانة من عند ربي وزيد طرقاتنا وتنرفيز والعوج اللي نشوفو فيه فلهذا لازم يظهر لي مع البرمي يعطيونا ولا يعلمونا كيفاش نصبروا على بعضنا نعديو لبعضنا يكون قلبك كبير في الكيس. شو معناها قلبي كبير في الكيس جين؟ معناها مثلا اوتوي كولرنا كلنا بدينا دي بلو هكا ما نعرفو حتى شيء وتعلمنا زي تتزمر عليه وشد يمينك وجاي هوني وتتعلموا في الوقت هذا يتعلم في كل وقت ما يسالش فهم شكون يحب يتعدى قبلك ما يسالش عدي معناها يكون منك انت هكا العقل والصبر هذا اش حبيت نقول. على كل شو احوال طرقاتنا سي مراد جويني صباح الخيرات
2: نهارك مبروك جيهان كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى موزايكا فهم.
0: مرحبا سي مراد الوغ شو احوال كيساتنا اليوم؟
2: انطلاقه الاسبوع بطبيعه الحال باش تكون فيها حركيه في عديد الطرقات على غرار شارع المغرب العربي واحنا ماشيين الى وسط العاصمه طبعا نطلعوا على القنطره واحنا ماشيين الى شارع المصبي ونلقاو الحركه فيها كثافه في الجولان وتتواصل الى حدود ساحه الزلاج وشيو الى المناره عبر شارع يوغرتا واحنا ماشيين الى ساحه باستور كيف كيف زاد اللحظه الحركيه خصوصا على مستوى الساحه واحنا ماشيين يا اما شارع طيب المهيري والا شارع الحريه وين نلقاو اقل كثافه في الجولان سينو على مستوى شارع محمد الخامس واحنا داخلين عبر شارع الويبراي كيف كيف شارع خير الدين باشا وين نلقاو الحركيه فيها الكثافه المروريه اقل كثافه زاد كيف كيف نلاحظوا على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه وشارع الكويت واحنا داخلين الى ساحه 14 جانفي سينو روتيكس انطلاقا من الدندان نلاحظوا فيها حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى الدندان كذلك على مستوى خزنتار نزيدوا نتواصلوا على مستوى محول اريانا واحنا جايين من المطار احنا داخلين الى المدينه الاداريه وين نلقاو كذلك الحركه فيها كثافه مروريه الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. المدخل الغربي للعاصمه كيف كيف على مستوى حي هلال على مستوى حي الزهور كيف كيف على مستوى السجومي وين نلاحظوا هذا كذلك بدايه كثافه في الحركه المروريه ما فيش شك مع ارتفاع درجات الحراره جهان يمكن ناخذ بعض النصائح نعطيهم من مستعملي الطريق خصوصا معناها في السياره اللي هي باش تنقلنا من مكان الى اخر قبل ما ندور الكونتاكت ماذا بينا نتفقدوا الماء نتاع الراديتور نتفقدوا الزفت نتاع العجلات كيف كيف زاد نتفقدوا الزيت نتاع المحرك احنا كسواق زاد ماذا بينا نكونوا زاد معناها ماناش متعرضين معناها للخطر بطبيعه الحال ماذا بينا نشربوا الماء وما نخليوش رواحنا حتى ايش نعطوا ماذا بينا حتى البدن يكون فاتيك سيرتو وقت باش نعملوا لونج ديستونس ماذا بينا ناخذوا معناها الحذر نتاعنا على بطبيعه الحال زاد مع نهايه الويكاند اللي هو زاد كذلك كان فيه معناها ارتفاع في درجات الحراره واللي مرتقب زاد كذلك ما بين اليوم وغدوة معناها ثم ارتفاع معناها على مستوى درجات الحرارة ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا خصوصا عند مستوى كبار السن ماذا بينا زاد اون ليزي فارني شويه معناها على السياقه اذا كان ماهوش معناها مستحقين باش يسوقوا ماذا بينا يقعدوا معناها في ديارهم احنا الوليدات الصغار ماذا بينا احنا نقضيوا المشهور نتاعهم حتى يكونوا في منطقه من الوقوع في ما لا يحمد عقباه باش ما نقولوش حاجه اخرى ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هالنصائح هذيا لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من مستعملي الطريق ونجم نقول لهم كان ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع وسياقه امن الناس الكل.
0: شكرا لك سي مراد جويني دونك انت لي بوان روت بوان روت
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم. ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: مازلنا معاكم على موزيكا فام 31 دقيقة صحيح المونديال وفي البارح باللقب اللي استحقه المنتخب الإسباني وهذا الثاني لقب لي دونك ياخذ ثاني مرة الكوب دي موند لكن المرة هذه باش نبعدوا شوية على التيران وباش نحكيوا على كأس العالم 2026 من عديد الوجهات الأخرين. خليكم معنا بعد شوية لو بوان دو جور مع عيد عرب.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا ايجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: بارتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات
4: شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال،
5: واربح برشا كادوات
4: فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لاغود لا شونس ابارتين العاشر نص متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
6: جلاسيت ولا مازلت؟
7: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
8: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما دعشر خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
9: من العرض متاع تونيزي بوكيل التفريق والبحر، وقدام العرض متاع تونيزي بوكينج باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو. واو في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 40%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
4: ابدأ سباحك بأحلى سباح،
5: أحلى سباح
4: لبوان مع عايد عرب.
0: صباح الخيرات كل مستمعينا، عيدودا صباح الخير.
10: صباح الخيرات جيجي، شو حوالك انتي؟ لباسة
0: عم تشايف
10: بيكن
0: عايشك يا عيدر، بيخليك
10: وينو الجاتو شهيتنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: كلينا ساندويتشات، كنا خلصت عليهم ساندويتشات حلوة
10: في مواقع التواصل الاجتماعي، كيكة وشهيتنا فيه. كليت وحدك؟
0: فضحتني
10: هاي برا خمبوسك أقول لك عيد ميلاد
0: ما ترانيش هزيت صحتي في المباشر.
10: ظروف المباشر السيدات والسادة المستمعين،
0: ما حليك يا عايدة، ربي خليك
10: يا بألف خير يا سيدي، ربي فضل لك الأولاد ونوفل وربي فضل لك ليهم.
0: عايشك يا عايدة،
10: والله غالب الجاتو ليس لنا منه نصيب، ليس
0: لنا غدو اسكت غدو اسكت
10: غدو كالفرمبواز وكالبيستاش، علاش
0: نجيب لك البيستاش اسكت غدو
10: كوب دي موند؟ انت قلت خويا نبهتنا باش تاكل وحدك.
0: عايدة خلنا نحكيو على الكوب دي موند عايدة
10: يا خوي، خلنا نحكيو على عيد ميلادك مش كل يوم. صحة صليحة، سلام منصورة، سلم على كل مستمعات والمستمعين،
0: ربي خليك. عايدة البارح بارتي نار، لكن اليوم باش نحكيو بونكي اسبانيا ربحت وهزت وسي بون، واليوم باش نحكيو كما بلغة الكرة حفظتها بعيد على المستطيل الأخضر. اليوم كأس العالم كيفاش ولا ما عادش مجرد هكا بطولة رياضية نحتفلوا بها وفيت وفيت، لي اليوم عندها تداعيات، اليوم حدث اقتصادي، اليوم حدث سياسي إعلامي عالمي، واليوم البلدان اللي تستضيف كأس العالم راهي تربح وتدخل برشا فلوس.
10: لي زونجو أكبر برشا جهان من الرهان الرياضي ولا في كأس العالم هو موجود من قبل، لكن زاد تضخم مع المونديالزاسيون، واليوم كأس العالم ولات كونفوتي من أكبر الدول، ولا بروف الولايات المتحدة الأمريكية اللي ما عندهاش تقاليد متاع كرة قدم ولات تحب تنظم نسخة أخرى وطالبت باش تنظم نسخة أخرى لأن أنها شعرت بالبوا هذا متاع كأس العالم من ناحية الاقتصادية ومن ناحية أيضا جيو استراتيجية وجيو سياسية، وهذا معناها ليزونجو وليو كبار برشا برشا، والفيفا نفسها ما عادش هيكل رياضي يسير في كرة القدم بركة ولا دولة براتيكمون بمكاسب مالية كبيرة برشا تضاهي ميزانيات بعض الدول ولا أقل بشوية من ميزانيات بعض الدول، وهذا اللي حبيت نحكي عليه اليوم في نهاية كأس العالم بعد ما نقوله مبروك للإسبان حصولهم لي على كأسهم العالم الثانية. وكنا حكينا جيهان في بوان سابق أنه الفيفا تعرضت لانتقادات كبيرة بعد ما رفخت لضغوطات من الرئيس الأمريكي وقررت تعليق تنفيذ بطاقة الحمراء اللي خذاها مهاجم منتخبهم ومكنوا هذا من لعب دور السادس عشر، وزاد العديد من الانتقادات الأخرى من اتحادات وطنية على التحكيم، تداخل السياسي في الرياضي ومظاهر عنصرية استهدفت فرق ولاعبين وحتى جماهير، إلى جانب معاملات مذلة لبعض الوفود من واحدة من ثلاثة دول المستضيفة لنسخة 2026 من كأس العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال. يبدو أن نهار السبت رئيس الفيفا جاني إنفانتينو امتص غضب الاتحادات وقت اجتمع بهم وأبلغهم أن الفيفا حق
11: حققت عائدات قياسية خلال كأس العالم هذية فاقت المتوقع إذ بلغت 15 مليار دولار أمريكي في حين التوقعات الأولية كانت تشير إلى 11 مليار دولار فقط زيادة يعني ب72 في سيكل 2023-2026 مقارنة بسيكل اللي قبله خطر الفيفا تمشي بخ سيكل سيكل دو 3 ans معناها بثلاثة سنوات يعتبر سيكل وتعمل فيه العائدة متاحة والميزانية متاحة والانتخابات وإلى غير ذلك دونك سيكل هذا فريمون طارت الأموال فيه ومن المتوقع أنه الاتحادات الوطنية لكرة القدم باش تستفيد من الإيرادات الإضافية هذه من خلال زيادة في الجوائز المالية اللي تقدمها لهم الفيفا وما زال التفاصيل توزيعها ما اتحسمتش النجاح المالي هذا يعزز مكانة أنفانتينو شكيكة هي الأمور مسيبة مش مسيبة الأمور اللي استغل كأس العالم باش يخدم حملته الانتخابية ويحصل على تعهد بدعم ترشحه لإعادة انتخابه في رئاسة الفيفا في الانتخابات المبرمجة في مارس المقبل خذي تعهد من 200 اتحاد على 211 هما مجموعة الاتحادات المنخرطة في الفيفا وأيضا يراو المراقبين أنه الإيرادات القياسية للبطولة باش تدفع الاتحادات حتى المتحفظة إلى تجنب إظهار أي معارضة علنية لانفانتينو ومن جهته استغل الرئيس الأمريكي العوائد الضخمة هذه وأبرز رغبة بلاده في استضافة كأس العالم مرة أخرى وقال بحرف واحد جسيت الصديق أنفانتينو يلزمكم تختاروا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى ونخليه الكندا والمكسيك خارج التنظيم معناه يحب ينظمها وحده. ورئيس الأمريكي يقصد في نسخة 2038 اللي مازالت مفتوحة لملفات الترشح بما أنه زوز نسخات الجاية نسخة جاية ما بين المغرب وبرتغال وإسبانيا والنسخة اللي بعدها في السعودية دونك 2038 باب الترشحات وملفات الترشحات مفتوحة وأمريكا قاعد يعمل في محادثات لاحتضان هذه النسخة والولايات المتحدة اللي استفادت بصفة كبيرة من البطولة هذه ومارست قوتها الناعمة اللي كنا حكينا عليها السوفت باور كيما حبت وشتهيت تتأكدت من منافع وإيجابيات تنظيم مثل هاتي الدورات وهذا خليها تقوم بمحادثات مع الفيفا أيضا بمناسبة كأس العالم هذه بخصوص استضافة كأس العالم للأندية لسنة 2029 والنسخة هذه من كأس العالم استغلت كل مناسبة للزيادة في الربح المادي على غرار عائدات الضيافة وبعانة ساكر عبر سوق إعادة البيع بأسوام غير مسبوقة تتحصل الفيفا منهم على عمولة بنسبة 15% من اللي يشري 15% من اللي بيع في كل عملية بيع تتم عبر سوق ثانوية معناها نونسل ما سامحة بسوق ثانوية لكن السوق الثانوية تمر عبر الفيفا وتاخذ منهم 30% والبيع واللي انت تعرف تسيكر الوين وصلوا أسوامهم
0: فما زوز مليارات
11: مع أقل تذكرة في نهائي كأس العالم براتيكمان 6,000 دولار $6,000 أقل تذكرة اللي هي محددة من قبل كأس العالم بأببري $35 معناها شوف التضخم اللي عملوه والتجاوز أيضا للقوانين والإجراءات الأولية فيفا باعت زادة عبر منصتها الرسمية تساكر التروفي لاونج صالة الكأس ب $34,500 أمريكي سوم التذكرة الوحيدة في سعر 34,500 دولار أمريكي معناها باش تدخل تتفرج في التروفي في اللاونج تروفي باش تدخل تتفرج فقط في السهرية اللي عملتها على للشخصيات لسواغي فيب كما نقوله في نهار السبت في نيو جيرسي من جهتها حقوق البث وصلت مربيحها إلى 3.5 مليارات يورو يعني 34% زيادة على كأس العالم 2022 في قطر بفضل الزيادة في عدد المباريات اللي تلعبوا 104 مقابل 64 في نسخة قطر بفعل الزيادة بطبيعة الحال في عدد المنتخبات المترشحة لولاية 48 وأيضا حقوق البث استفادت منه التلفز اللي عديت بيانسور لديفوزور استفادوا من الإشهار اللي رفعتهم الفيفا بتنظيم زوز إدراتيشن بريك هذيك لا بوز فريشور في الماتش بثلاثة دقائق كل بوز رغم احتجاجات الفنيين والمحللين واللاعبين اللي اعتبروا ان ما عادش نتحدثوا على فوتبول واللي نتحدثوا على ماني بول وإلا سبور بيزنس الاتحادات هي بدورها باش تستفيد بالجوائز المالية اللي تضاعفت مقارنة بنسخة 2022 وبلغت 753.6 مليون يورو. إسبانيا باش تاخو فوق 50 مليون بزيادات جديدة، ومن المراكز 33 إلى 48 قرابة 10 مليون دولار، من غير اعتبار الزيادة الناتجة على الزيادة في العائدات اللي يعد بهم رئيس الفيفا أنفانتينو. الحكام يخلصوا 85 ألف يورو في النسخة هذية مقارنة بالنسخة الفارطة اللي كانوا يخلصوا فيها 60 ألف يورو، وهذا اللي خليهم حسب المراقبين ما يتضمنوش مع الحكم الصومالي اللي ما خلوهش يدخل للولايات المتحدة الأمريكية. وقت اللي تولي فيها فلوس ما عادش فما كوربوراتيزم، ما عادش فما أيضا لا سوتيان لا حد شيء. الدول في نهاية الأمر فهمت القيمة السياسية لكرة القدم اللي تمثل فيترين دو ريجيم وأداة البرستيج براتيكمون انترناسيونال. الولايات المتحدة اللي ما تعتبرش كرة القدم من تقاليدها، هي زيادة عند البيسبول باسكتبول فوتبول أمريكان، فهمت اللي كرة القدم هي اللغة الكونية للعولمة، وفهمت قيمته استراتيجية بما أنه يمس مليارات من الأشخاص. واليوم الرهان ولا كبير برشا، شكون اللي ينظم وقتاش ينظم وكيفاش يكسب المال وكيفاش يغير المشهد داخل البلاد ويمارس معناها يفرض ثقافته ويفرض قوته الجيوبوليتيك، وهذه معناها فريمون ولا سبور بيزنس، ما عادش كرة قدم وما عادش رياضة للرياضة وللتنافس.
0: ميرسي بوكو عايدة، يعطيك شكرا لك عايدة. لو بوان دو جور،
4: لو بوان مع عايدة عرب. ابدا سباحك بأحلى سباح.
12: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: صباحكم فن في بداية أسبوع موفق، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مويتيكم في صبحية نهار اليوم، فرصة باش ترتبوا أولوياتكم وتبعدوا على المصاريف الزايدة. هذه نصيحة الجمعة هذه. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة طاقة، أما رد بالك من التسرع في القرارات، حاول تنظم وقتك باش ما تعبش روحك. الثور، نهار مناسب باش ترتب أمورك المالية وإلا العائلية، راهو الصبر يجيب نتيجة خير من الاستعجال. وإنت يا جوزي، راهو التواصل يكون أسهل اليوم وتنجم تلقى زيادة حلول. الموضوع كان مقلقك شوية، أسمع مليح قبل ما تجاوب. السرطان، راهو مع آخر أيامات موسم عيد ميلادكم، تسكروا صفحة وتبدأوا مرحلة جديدة كلها ثقة، ركز على راحة بالك. الأسد، تبدأ تحس بطاقة جديدة قبل دخول موسم عيد ميلادكم، خذ وقتك في التخطيط وأهوك ما تستعجلش نتيجة. وإنت يا برج العذراء، نهارك مناسب للترتيب التنظيم التفاصيل الصغيرة، تنجم تصنع فرق كبير. الميزان، راهي العلاقات الاجتماعية باش تكون إيجابية وتنجم تسمع خبري فرحك، حافظ هوك على التوازن متاعك. العقرب، ركز على أهدافك، خلي أعصابك ديما باردة في النقاشات، الهدوء يخدم مصلحتك. وهي نصيحة، ارتاح شوية في نص النهار إذا حسيت بالإرهاق مسخانة. نتعديو للقوس، فما فرصة لتجربة حاجة جديدة وإلا لقاء مفيد، خليك مرن مع التغييرات. اللي جدي اليوم، يلزمك شوية صبر قبل ما تحسم قرار مهم، راهو التنظيم باش يعطي ثماره. ويدالو الحمد لله يا ربي، الإبداع الأفكار الجديدة راهم حاضرين، ناقش مشاريعك مع الناس اللي تعطي فيهم ثقة. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك يميل للهدوء التأمل، خذ وقت لروحك واهتم زيادة براحتك النفسية شوية.
12: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. إمتى سباحك بأحلى سباح.
0: يا رب يكون بفم والملاي. أحلى سباح معكم على موزيكا فام، سيسر ويحكم 48 دقيقة. اليوم درجات الحرارة في ارتفاع، وهذا مش احنا اللي قلناه، هذا المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم أكثر تفاصيل ونذكركم به بعد شوية على موزيكا فام. خليكم معنا حتى الـ11.
14: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
15: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
14: النقاش به في حصة إذاعية
15: مشكور، تابع فينا على اليوتيوب.
16: يقول لك اعطيني وين
14: كملنا. اكثر اخبار
16: مصادر مطلع على موزايك
14: اكثر تحاليل
17: انت تقول نسبه تضخم تراجعت اي ولا اسعار
18: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحيه كواجب من واجبات الدوله
14: اكثر حكايات
19: قال لي لا باس يمكنك اقتراض بعض الاموال
14: بكل سنايدر تعب اكثر منه
19: مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
14: حتى استهتار بالنظافه فوق الخيال ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
20: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
21: اسني في السيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعه ملاك تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
20: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
22: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري
23: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت أكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بإنرجي جديدة
22: متوفر في زوز أنواع يخليوك ديباسي لليميت متاعك
23: الدارك باور باش تطلع البرا في البرفورمانس
22: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
23: رياكتور توا في تونس بل في نويتي
22: رياكتور بوش يون ليميتس
24: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الأربعة 22 جويلية الموعد بشيكون مع الفنان اللبناني جوزيف عطية

جوزيف عطية بعد ما ربح لقب استغ أكاديمي عرف كيفاش يبني مسيرة ناجحة من الأغنية الرومانسية حتى للإيقاعات العصرية. جوزيف عطية نجح باش يدخل زيادة لقلوب الناس من خلال موسيقى فيها برشا صدق وبرشا إحساس واللي حقت انتشار واسع في العالم العربي. الأربعاء 22 جويلية في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون مع جوزيف عطية. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM. ابدأ سباحك

0: لتون. مرحبا بكل مستمعينا، توا 8:57 دقيقة في أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
0: وين احنا من 6 متاع الصباح رانا فايقين، ديجا باش نبداو بعضنا الساعة الرابعة وبعدها الخامسة، وفي ساعتنا الرابعة لغالب حبينا ولا كرهنا هي صحيح برمجتنا الصيفية بدأت من جويليا وتقعد حتى الأوت، وصحيح انه الصباح نبداو من 6 ل 11 واسمها أحلى صباح، لكن ألا غالب متداخل صباح الناس يلي تغلب، ونبدأ عندي الإحساس انه 9 متاع الصباح سي اتبرمجت على صباح الناس، لازم عنا تليفونات وعنا الأخبار وعنا لك وما يغيب عليكم حتى شيء، ولازم تكون عنا إغنية تونسية.
2: ما حبيتش
0: تلقاها بعد شوية معنا، خليكم معنا في أحلى صباح.
3: ألو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
4: باه اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتة
3: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
5: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو مش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور.
6: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وتزامناً مع مرور 30 سنة للحفل الأسطوري لملك البوب مايكل جاكسون، يقدم The

0: الاثنين 20 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: وموزيكا فام.
2: أنا صحرور.
3: وأنا جيجي.
2: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
1: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
2: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
1: نستناوكم في ماجيك سيتي، تيمي سيتي وأزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنطلق اليوم الاثنين عمليات التسجيل في مطالب النقل الفردية بين المدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 وتتواصل على امتداد شهر. ووزارة التربية توضح أن التسجيل يتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني parents.education.tn. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور ارتفع منذ بداية السنة وإلى غاية 18 من جويليا الجاري بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ عدد الضحايا 695 قتيلا مقابل 629 خلال العام الماضي. وأشار المرصد إلى أن السهو وعدم الانتباه تصدران أسباب حوادث المرور بنسبة 28.4%، تليهما السرعة التي تسببت في 561 حادثا. وأكد المرصد أن السرعة تبقى السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور بعدما أسفرت عن تسجيل 266 حالة وفاة إلى غاية 18 من جويليا الجاري. عالميا، تسجيل هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريشتر ضربت مناطق واسعة في غرب إيران وفق ما أفاد به المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جندي أمريكي في شمال العراق خلال عملية تفجير عبر طائرة مسيرة إيرانية. السلطات الروسية تكشف اليوم الاثنين عن إحباط هجوم أوكراني واسع استهدف منطقة موسكو باستخدام أكثر من 400 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها قبل وصولها إلى العاصمة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس.
6: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: رشح تسجيل حسب المعتمدية الراجعة لهيئة ترابية طبقا للعنوان المذكور بطاقة التعريف، ويجب على كل مترشح أن يصادق على ملفه. المصادقة اللي هي يمشي يهز للمعتمدية اللي هو راجع لهيئة ترابية، وصل الترشح ونسخة بطاقة التعريف، ويمشي يصادق عن ملف متاعه اللي هي تأكيد طلب الترشح من طرف المترشح، ليقع اعتماد جميع البيانات التي وضعها وتصبح بذلك رسمية البيانات هذه. كالعادة نعتمد أولا على الأقدمية، خيار الوحيد الأقدم فالأقدم يعني للمترشحين.
1: عالميا، القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن التصدي لعدد من الضربات الجوية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في البلاد. وشدد البيان على أن كافة أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي التام للدفاع عن سيادة المملكة والمقيمين على أراضيها ضد أي تهديدات وفق نص البيان. وزارة الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات على المراكز الطبية والبنية التحتية المدنية بالبلاد، مضيفة أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الرد على الاعتداءات الأمريكية المستمرة على إيران. الولايات المتحدة تصعد إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورت سودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسميا أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: موزايك الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: بعد عبد الحليم حافظ بوان مارشي وين بتزودنا فاطمة اليوم. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. صباح النور جيهان. تحية ليك, تحية كل يسمعوا فينا. اليوم مشينا الأريانا, مشينا بتحديد للبطوار, خلينا فكرة على أسعار قفة تونسي. خلينا نبدأ نحن مع اللحوم البيضاء. لقينا الدجاج تحصوم ونلقاه على 7490, أفخاذ الدجاج الكيلو على 8490, فما الكبدة على 15 دينار, الإسكالوب موجود على 17990, فما ستيك على 15 دينار, كيلو إسكالوب دانت على 17490, الكويس على 9990, والكتف متاع الدانت نلقاو على 7990. نكملوا دورتنا, الفلفل الحار على 3990, أوكي كلها جيين في 99. الفلفل الأحمر موجود على 2500, البصل على دينار و180, الفلفل المسكي الكيلو 2490, الطماطم موجودة على دينار, البطاطا أسوام كما موجودة على دينار و500, موجودة زيد على 2300, الخضار الورقية نحكيه على معدنوس وإلى سلق موجود على 900, ولد القمرة كيلو 2000, كعبة الخص على دينار و500, والسفنيريا زيدة نفس السوم نتاع الخص موجود على دينار و500, الدلاع بالكيلو على 700, بقلة 9800, الخوخ 6800, التفاح على 6800 زيدة, اللوز على 5980, اللوز الأخضر مازال ما طاحش سومه نحطه فيه 6000 السوم, العنب الأكحل مش هو بيدو السوم تاع العنب الأصفر لقينا الأكحل على 8500, والأصفر موجود على 9800. ونكمروا دورتنا في مارشي أريانا مع العوينة اللي نلقاها على 6 دينارات.
0: هذه دورتنا اليوم في المارشي. ميرسي بوكو فاطمة, يعطيك ألف صحة. مستمعينا مرحبا بكم, تسمعوا في أحلى صباح, ديجا 10:17 دقيقة. جوست أذكركم التليفون على ذمتكم, ريبوندرنا على 71-113-013. كان عيد ميلادك, عيد ميلاد حد عزيز عليك. نكملوا بعضنا صبحيتنا حتى 11 في أحلى صباح.
2: ابدأ صباحك أحلى صباح, أحلى صباح. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-1000 وبارتاجي الفرحة, اللمة, الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم, فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43, دورة استثنائية تونسية وعربية, يقدم لجمهوره الكبير نهار 3/21 جويلية العرض المسرحي بابا نويل الصابر الوسلاتي.
4: قال لك بابا نويل هذايا من الغرب السيدة ضايق وجا لهنا لتونس, قال لك عمل مسرحية وقاعد يدور وين ولبس ليا ذيك المظلة ولبس ليا بالاحمر والابيض ومفهمتش ناش ايش قاعد يعمل, ايش قاعد يدور, ايش قاعد يقول. دونك سيدة ضايق امشوا تفرجوا.
3: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة اورانج, تونيسيتي, اجيل, ليلا وموزايك فم.
2: ابدأ صباحك

0: جيرل على موزيك فام العشرة وخمسة وعشرين دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: مش نعطيكم القائمة. القائمة اللي مازلت كي هبطتها شركة تونسية الكهرباء والغاز ستيك اللي تضم الولايات والمناطق اللي باش تشهد انقطاع في الكهرباء من العاشرة صباحا اليوم للخمسة متاع العشية. يقول لك ذي ديما في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وكيف كيف تعلمكم الشركة إنه عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام. معناها ما تعرش توا مثلا نجم يقص عليك والله وعلم وقتاش. هما حاطين إنه بش يكون من العاشرة متاع الصباح للخمسة متاع العشية. به نعطيكم الجهات والولايات اللي بيشهدها الانقطاع. نبدأ جهة تونس الكبرى: فوشينا، المغيرة، برج سدرية، حي تضامن، سكرة، المروج، مقرين، رادس، حمام لانف، بومهل، بيرين، أريانا، دوار، هيشر، المرسى، برج لوزير والزهرة. بالنسبة لجهة الشمال في جهة الوطن القبلي: قليبيا، حمام الغزاز، الميدة، بني خلاد، الهوارية، منزل تمين، درع اللوش، حمامات، منزل بوزلفة، بو عرقوب. نذكر قاعدة نعطيكم في القائمة اللي كانت هبطتها شركة تونسية الكهرباء والغاز ستيك توا اللي تقول انه بشتشهد انقطاع في الكهرباء من العشرة متاع الصباح للخمسة متاع العشية. نكمل مع جهة زغوان، الفحص، صواف، زريبة، بوعشي، جرادو، جبل الوسط وبير مشارقة. جهة بنزرت: سجنين، جومين، المتلين، راس الجبل، منزل عبد الرحمن، العالية، غالملح، منزل جميل، ماطر وتينجا. سينو جهة الشمال الغربي: وشتيتا، نفزة، بن بشير، بوسالم، غار الدماء، الروحية، مكثر، جريسة، الدهماني، مجاز الباب. نعود نذكر قاعدة نعطيكم في القائمة اللي هبطتها استيج اللي تقول انه القائمة هذية دوك بشتشهد انقطاع في الكهرباء اليوم بالعشرة متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. رقادة، بوحجلة، دار جمعية، ولد عاشور، سيلات، سبيبة، العلير، رجيش، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغرى، قصر لمتة، قصر هلال، صيادة، طبلبة، عين جلولة، جمال، بساكن، بوحجر، زاوية قنوش، ساحلين، منزل كامل، مكنين، الشابة، سويسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، وولاد شامخ. سينونز دا كيف بالنسبة لصفاقس، محرس، الغريبة، الصخيرة، بير علي، عقارب، منزل شاكل، الحنشة، الغرابة، العامرة، وسط مدينة صفاقس. هذا نعود نذكر القائمة اللي كانت هبطتها استيج. هاكم تسمعوا فينا في المباشر، تابعوا فينا زاد كيف على صفحتنا على أحلى صباح معنا. دوك عطيتكم القائمة اللي استيج هبطتها إشعار بانقطاع الكهرباء نظرا ديما لموجة الحر. وديما يقول لك هذا في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. الانقطاعات هذه باش تكون من العشرة متاع الصباح الخمسة متاع العشية. بالنسبة وقت الشرجع فتقول استيج في البلاغ متاحة انه عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام. وديما دعوة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع. الاحتياطات اللازمة في المين نفهمه نهبي في المين نفهم ماما في معناها تقولي احتياطات لازمة باش نشارجي تليفوني في الاخر باش تقص لي ايش باش نعمل احتياط لازم. ندعي ربي باش ما تضرب لي حتى ماكينة ولا باش الناس المرضى ولا ونعفو هذا الكل. هذا اش نعمل اما احتياط كمواطن ما ينجب شابار ماك في الماء كما قلت لكم ولا مو قالونا نربطوا الماء بالضوء. فهمت الاحتياط معناها عبيوا شوية الماء باش يكفيكم. ولا شاركونا شير هريق شاركونا احكيوا معنا مثالش. مرحبا بكم. ديما نعود نذكر كنا نعطيكم في الولايات والمناطق اللي بتشهد كما قلت لكم انقطاع في التيار الكهربائي. إذا حسب استيقوا البلاغات اللي هبطتها معكم لحظة بلحظة كل ما فما جديد نقولكم بيان سور
1: ابدا سباحك

0: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار 3/21 جويلية، العرض المسرحي بابا نويل الصابر الوسلاتي.
1: قال لك بابا نويل ضايع من الغرب، السيدة ضايع وجا لهنا لتونس، قال لك عمل مسرحية وقاعد يدور وين، ولابس لي هذاك المظلة ولابس لي بالاحمر والابيض وما فهمتش ناش اش قاعد يعمل، اش قاعد يدور، اش قاعد يقول. دونك السيدة ضايع امشوا تفرجوا فيه.
0: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة اورانج، تونيسيتي، اجيل، ليلا وموزايك فم.
2: يبدأ سباحك

0: جديد ولي التوفيق على موزي كافي. مرحبا بكم كل مستمعينا، 10:50 دقيقة وما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مكملين مع بعضنا الدرجين الأخرين، عندكم ما تحكي وعندكم ما تنقدوا ما تلاحظوا على ذا موجود في زوز مواعيد اسمه صندوق عجب، ولهنا تقول فيه اللي تحب.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة بربي صندوق عجب. بربي ستيك قالت جيبوا الفاتورات نتاع الالكتروميناجير نتاعكم معناتها باش تعوضنا. بربي ولا عنده دي بريباراسيون عبدا مني، انا لولانية نخدم في الحلو، انا عجينة كما قلها تفسد الفور يقص عليها الضوء، انا سمحني نخدم عندي كماندات تاع عباد، عندي فلوس، عندي خدامة، عندي سلع، حق سلع، جيب فاتورات السلع انا باش نسترجع لي، ولا نجيب لك انا الجاتوات كما قلها فاسدة من وسط الفور قص عليهم، ولا نجيب لك العجينة اللي طاحت الخميرة متاعها نجيب لك معجونة الستاج.
3: ألو صباح النور يا موزايك. صباح الخير مدام جيهان. مدام جيهان مش عنا موزايك، ما عرفناش شكون فرغوا قلوبنا. مدام جيهان بربي نداء المسؤولين في بلدية المرسى، راهو شي شو حكي لك أنا، راهو فضلات ما تهزتش مدام جيهان، راهو تصور أنت 50 سخانة فهمتي ولا، بربي بربي كانك قريبة وتسكن المرسى تعدى حتى وتل شوفك الحالة، فضلات فوق بعضها في قدام الديار والروايح وخمسين سخانة يا رسول الله مش معقول اللي يقولك المرسى.
4: سمحني بابي قسم الضوش بي في بلايس معينة شديد وكبشت فيهم يا ولدي، رانا في الليل مفلتة متاع الليل في الشوارع ندوره، ولا في القائلة واحد ولا يخرج يمشي يعمل قهوة ملزوم عليه يقعد في قهوة يكون صومي يا اخي شنورمال. انتوما شديتوا رياض لندلس سريينا برج الوزير كل يوم وزيد شعل طفي شعل طفي شعل طفي، ناس في جداريتها وايامها ويعلم حالها ربي كله مشي.
5: آه يا أختي جيهان كيفاش يقص علينا الضوء وعاود يبدأ عنده شاري طريف الحم ولا طريف الدجاج يعني باش ينجم يسقط به وقت اللي تبدأ الدنيا سخونة، ولا طريف حوت معناها باش يسقط باش كي تبدأ الدنيا سخونة ما نجمش يخرج وما نجمش يخضي، كيفاش يقص علينا الضوء؟ كيفاه يا ماما خايتي شنو نعملوا معناها احنا تو فريجيدارش مش يصير فيها معناها خضرتها بدنيتها بكل شيء أبار الدنيا سخونة أبار كل شيء.
1: صندوق عجب يبدأ سباحك

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: حب هذه رجل بنتي إيناس بعيد ميلاده محمد قنومة، نقول إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا محمد، ربي يفضلك إن شاء الله لعائلتك الصغيرة، ربي يفضلك لينا.

0: بيرزا، وربي يهنيك ويسعدك يا محمد، وربي يخليك، وإن شاء الله كل عام ولدي حي بألف ألف خير إن شاء الله.
1: توتا يا غالية، أنا أمك نحب نعملك إهداء، أنا فاطمة نحب نعملك إهداء بنسبة عيد ميلادك، على كل عام وأنت حي بخير، ربي يفضلك لينا، إن شاء الله ربي يخليك وفضلك لينا أنا وقدار. أيوتا يا غالية، أنا نحبك برشا من عند خواتك محمد علي حسين وبوك نور الدين، نقول لك كل عام وأنت حي بخير، ربي يفضلك وربي يحييك، وربي إن شاء الله يحييك لمثاله، إن شاء الله نشوفك أعلى المراتب.
2: عظيمة موزايك، نحب نقدم ديديكاس لزوجتي مرتي عبير، ونقلها إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وربي فضلك لنا وخلينا أدو ما يصير موزايك.
3: نحب نقول حمودي حبيبي ودي الغالي، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وربي فضلك ليا ويعطيك طول العمر، وربي يحفظك من كل شر.
4: بخير مزيك، انا نعيمه من لافايت، حب نهني ولدي شهاب اسماعيل بعيد ميلاده، ونقول ان شاء الله كل عام وانت حي الف الف خير، وربي يخلي لك فهد ورانيا ورنو.
5: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: هكا خلطنا لاخر ليميسيون لليوم، باش تسمحكم فوالا نحب نعدي ديديكاس، ديديكاس تري سبيسيال لاختي توام روحي، دونك نقول لك ايمان كل عام وانت حيه بالف خير، ربي يخليك لينا ويفضل لك بيا ومريومه، وربي يفضلك لي.
7: الو مالك سي فسني، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
8: باه اسمعني، تاخو انت جويلي ولا خويا نوته؟
7: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
9: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
8: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
7: اما شنو باش نسميوها؟
9: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
10: من العرض متاع تونيزي بوكي، التفريح والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكي باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124، وما تفلتش العرض.
11: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Wael Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar
12: et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour.
11: Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Voyage à Sal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
13: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
14: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين 10 صباحا والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار دون سابق إعلان. وتشمل القائمة المعلنة مناطق بولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وسوسة والمنسير والمهدية وصفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وجابس وتوزر، مع تأكيد الشركة أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وشركة ستاج تدعو المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مشيرة إلى إمكانية الاتصال برقم خدمة الحرفاء 71-239-222 أو بالأرقام المدونة على فواتير الاستهلاك للإبلاغ عن أي طارئ أو الحصول على مزيد من المعلومات. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد عبد الحميد منجة يقول إن 12 ولاية تتزود أساسا بالمياه السطحية القادمة من السدود ضمن منظومة مائية متكاملة، لافتا إلى أن الولايات المعنية هي جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير والمهدية إلى جانب جزء من ولاية صفاقس، إضافة إلى منظومة خاصة بالشمال الغربي تشمل ولايتي جندوبة وباجة.
15: تعرف الضغط هالأيام هذه هي أيام ذروة الاستهلاك في تونس، تم منظومات مائية تشتغل بانسجام مع بعضها، تم 12 ولاية يتزودوا عن طريق المياه السطحية واللي هما جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنسير والمهدية وجزء من ولاية صفاقس، هذوما يتزودوا عن طريق السدود وعن طريق منظومة متكاملة. تم منظومة الشمال الغرب اللي هي جندوبة وباجة اللي هما يتزودوا أساسا بوهرتمة وكساب وبنيمتير، وجزء زاد من بنيمتير وكساب يوصل لتونس الكبرى لهنا في غدير القلة، ما عدا مدينة صبرقة اللي توا قاعدين نبنيه في محطة معالجة مياه بطاقة 400 لتر في الثانية بكلفة 65 مليون دينار مش تكون جاهزة السنة القادمة، وما عادش مش نسمعوا بانقطاعات التزود بالماء صالح للشرب في مدينة صبرقة لأن هي المدينة الوحيدة اللي قاعدة تتزود على الآبار. المائدة المائية بركوكش هي مائدة ذات نوعية جيدة، لكن مع الأسف مع استغلال وكثرة الاستهلاك وكذلك تبرقة أصبحت قطب معناها جالب للسياحة وقطب كذلك جالب معناها للمصطفين، فذلك علاش الطلب على المياه يكبر برشا، وبالتالي فكرت الدولة التونسية وعن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لوضع محطة معالجة بطاقة 400 لتر في الثانية، وهو ما يفي بحاجيات السكان والمصطفين من سنة 2027 إلى سنة 2050.
14: ورئيس مدير عام شركة سوناد عبد الحميد منجة يضيف في تصريحه لأحلى صباح على موزايك أن إعادة تشغيل محطة الضخ إثر انقطاع التيار الكهربائي لا تتم بشكل فوري، وإنما وفق إجراءات فنية تضمن سلامة التجهيزات وتفادي الأعطال.
15: منظومة تونس الكبرى تتزود أساسا من زوز موارد أساسية اللي هم سد سيدي سالم ومياه أقصى الشمال اللي تجيب كلها وتتجمع في مجمع غدير القلة وتقع في محطة معالجة المياه في غدير القلة اللي هي بطاقة 7.5 متر مكعب في الثانية، تزود تقريبا 5.5 مليون ساكن اللي هم فيهم الخمسة ولايات اللي هم أريانا منوبة بنعروس وتونس وجزء من نابل وجزء من زغوان، هذوما ما عندناش إشكاليات في التزود متاعهم لأن الموارد المائية متوفرة، عدا الإشكاليات الأيام الأخيرة اللي متأتي أساسا من انقطاعات التيار الكهربائي لأن هذه منظومات تفرعات ومعقدة جدا، حيث أنه نحن نضخ بالطوابق من طابق واحد لطابق اثنين لطابق ثلاثة وعلى خطوط طويلة جدا، وهذه قنوات كبيرة وفيها محطات ضخ متتالية، وإذا كان يقع انقطاع ولو لبعض الدقائق ولو في بعض الحالات حتى لمدة بسيطة إعادة التشغيل تتطلب منا المحافظة على التجهيزات، المحركات كلها عندها دي كونسيني نتاع استغلال، وهذا يخلينا نحن راو نخافوا اذا كان نقبلوا ان نوخروا شويه في اعاده التشغيل لين نامنوا اعاده التشغيل بصفه امنه حسب المواصفات غير من اللي نعاودوا نشغله في نفس اللحظه، وهذا يعني ندخلوا في اشكاليات اكبر، الموتور يتحرك المحور يتضرب نتاع المضخه تولي مشاكل اخرى وتولي انقطاع بالحق، وذاك علاش اللي متى ذم نحشوا بعض التجربة خاصه في اواخر الشبكه.
14: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. والإدارة العامة تدعو كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى ضرورة الوعي والمسؤولية عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية. عالميا إيران تؤكد أنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمنها في ظل احتدام الصراع مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل هذا الممر الاستراتيجي.

0: نعم باج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. وكالعادة دياسبورا هو الموعد الأسبوعي اللي نواكبوا فيه نشاطات الجالية التونسية في الخارج ونطلعوا زادة على مشاغلهم. كالعادة يتجدد الموعد مع المعلومة القانونية بعد شوية مع أستاذ علي الخريبي، نتحدثوا معاه اليوم على جديد قانون المالية سنة 2026 فيما يخص تسهيل الإجراءات الإدارية والجبائية بالنسبة للتونسة في الخارج، وأيضا الامتيازات اللي عندهم، الامتيازات الجبائية عند التوريد في تونس من العالم. اليوم نمشي للجالية التونسية في كندا مع ضيفتنا أميرة شعبان، المنسقة الإقليمية للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال وعضوة في شبكة اختسيا، شبكة الأعمال التونسية الكندية. هذا الكل بعد شوية بأكثر تفاصيل أكيد مع ضيوفنا. تنجموا تابعونا على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، تنجموا تخليوا كان عندكم بعض التساؤلات على الريبوندور نتاع موزايك فام وين ما كنتوا. مرحبا بكم، هذه دياسبورا.
1: دياسبورا مع أميرة من دوّا.

0: التوينسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا نوفوتي.
2: نوفوتي دياسبورا مع بيات. كل مرة فما جديد وكل مرة نحكيه على برودوي من اللي برودوي بيات. ومعنا اليوم أسماء بوعبيد ولها مديرة فرع ونتحدث أكثر على الحسابات البنكية. أسماء مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك مدام أمينة. مرحبا بمستمعي موزايكا فام. مرحبا بالتوينسة الكل وبالتوينسة المقيمين بالخارج وبارتيكولي.
2: يعطيك صحة يا للا عايشك. شكرا لك أسمى. خلي نتحدث شوية على الكونت بانكير وإلى الحسابات البنكية اللي تخولها البيات على ذمة التوينسة المقيمين بالخارج.
3: التوينسة المقيمين بالخارج عندهم لدوبل كاسكيت، عندهم الحق باش يحلوا دي كونت اون دينار كيما التوينسة المقيمين بتونس، وعندهم الحق زيدا في لي كونت بالدينار كونفيرتيبل وبالدوفيز. لي كونت اون دينار تونيزيان سي ينجموا يصبوا فيهم لي لوايي نتاعهم كان عندهم
2: باش يخلص دي لوايي
3: باش يخلص لي فاكتور باش يخلص كري داكور. Et les comptes en dinars convertibles et les comptes en devises, qui peuvent être alimentés uniquement en devises ou alors en dinars convertibles par des virements reçus de l'étranger ou là en espèces.
2: D'accord.
3: D'ailleurs, dans sa hâte, ça, j'ai une déclaration, fait Djiwena, ou Arteli Utrulu, mais belle, mais lia, belle, belle devise. Devise. Ou bien sûr et, le conseil li rana ahna fil biat nansahom باش يتحاولوا ويقابلونا في les agences à travers le réseau interne les filles 203 agences ou les experts li huma presque 700 experts ahna nansahouhom ou حسب البزوان نتاعهم
2: نقولوا لهم نعطيوهم نصيحه انا والكونت اللي حلوا ولا شنو الحاجات اللي نجم ينتفع بها من البيات. باهي خلينا نفهموا شويه لي كونت هذوما. معناها راهو اي تونسي عايش في الخارج ينجم يحل كونت بالدينار التونسي والا كونت اون دينار كونفرتيبل اللي هو دينار قابل للتحويل والا زاده اون ديفيز بالعمله الصعبه. ينجم يحلهم ثلاثه كما ينجم يحل كونت واحد.
3: كما ينجم يحل كونت واحد
2: وشنو يخولوا له لي كونت هذو؟
3: مثلا لو كونط اون دينار تونيزيان يسمح له باش المداخيل نتاعو بالدينار التونسي يتصبوا في الكونط اون دينار تونيزيان. لي كونط اون ديفيز ولا اون دينار كونفرتيبل يسمحوا له باش بور فينانسي سي بروجي هوني في تونس والا ينجم حتى يعمل تحويل كان نهار قرر باش يرجع اون بارتي ولا لا توتاليتي من فلوسه للخارج. احنا والبزوان بيان سور نعملوا له تحويلات الماليه.
2: داكور. دونك ينجم يا اما يصب فلوسه في الكونت التونسي اللي بالدينار التونسي، ينجم زاد يستعملهم الخدمات اليوميه باش يخلص باش يشري حاجات.
3: عنده الحق في كارت، عنده الحق في لابليكاسيون ماي بيات كي غراتويت. دايور لي كونت الكل اوفرتور دي كونت الكل الي غراتويت.
2: Ou
3: l'application MyBiat, elle est disponible 24/24 et 7 jours sur 7. Il n'a jamais, qu'il nous m'ajoute ma rana à l'agence.
2: D'accord. Ou les comptes en devise, ou elle a dinar قابل للتحويل en dinar convertible, يخاولوا له زاد باش يعمل التحويلات الماليه نتاعو يا اما من تونس للخارج ولا من الخارج يجيبهم لتونس.
3: يجيبهم لتونس بالطبع.
2: يتصرف فلوسه بين زوز بلدان.
3: Bien sûr.
2: D'accord.
3: واحنا زاد la nature du compte dépend du projet نتاع الكليان تاعنا. كان يحب يعمل بلاسمون، كان عنده ان بروجي موبيلي فيتور، كان
2: يحب يجيكم تفهموا شنو حاجته. يحب يشري دار، يحب يحل مشروع، يحب يحل كونت،
3: يحب جوست يصب مصروف بور لو سيجور نتاعو في تونس
2: حسب لو بيزوان نتاعو.
3: حسب البيزوان نتاعو
2: وجهو تقولوا له شنو ينجم يعمل.
3: ودايوغ ننصح التوينسه الكل باش يتحاولوا ويتوجهوا للاجونس نتاعنا، وننصحهم زاده باش يحلوا لي كونت لصغيراتهم باش ديما يكون عندهم علاقه ببلادهم. يحلوا دي كونت ديبارن لصغيراتهم، ينجموا يحلوا لهم من نهار اللي يتولد الصغير ينجموا يحلوا له ان كونت ديبارن بالدينار التونسي.
2: حتى كانوا مولود وعايش لبرا
3: صغير، حتى كانوا مولود وعايش لبرا. وي حتى كانوا مولود وعايش لبرا
2: وحسب ما هو لو بيزوان نتاعو انتم تنجموا توجهوا تقولوا له نجم تاخذ تحل كونت الفلاني، تنجم تاخذ الكريدي الفلاني. نصيحه عليكم في
3: نصيحه علينا احنا بيان سور. هو جوست يتوجه الفروع نتاعنا واحنا اللي ننصحوه حسب البيزوان نتاعو. On est à la cinquième génération de Percalum et l'étudiant résident dans l'étranger. Donc, on a acquis de l'expérience. On peut détecter le besoin de l'Harif interne. Que ce soit Fitoun ou à l'étranger, on a l'agence Biat France, place de l'Opéra à Fibélise. اللي نجم يتحول لها المقيم في أوروبا مش كاين في فرنسا برك. وبيان سور فما إكيب غادي تنصحو فما ديز إكسبير ينجمو ينصحو حسب البزوان تاعو زادا.
2: تري بيان. دونك كان يحبوا ياخذوا اكثر معلومات يمشيوا للفروع الكل قلنا وي. فما واتساب فما مايبات وفما وي. غيره اللي تنجموا حتى باغ ايميل
3: باغ ايميل بيان سور
2: ينجموا يتعاملوا معاه
3: باغ ايميل باغ واتساب باغ تليفون
2: كل الطرق
3: كل الطرق
2: خليكم توصلوا للسهلوا لهم المعلومه وي. وتحلوا
3: لي وينجموا حتى يشوفوا التشيك ليست نتاع لي دوكيومون اللي لازم يجيبوها على السيت ويب نتاعنا باش يبداو حاضرين يحضروا اوراقهم قبل ما يجيو.
2: تري بيان يعطيك الصحه يا لالا شكرا لك. كانت هذه نوفوتي دياسبورا مع بيات وكانت معنا مدام اسماء بوعبيد والها مديره فرع. شكرا لك يا لالا.
1: دياسبورا نوفوتي
0: التوانسه العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قبل تونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا مع أميرة من دوّا.

0: أعرف حقك. أعرف حقك.
1: عسلمتكم، هذه أعرف حقك في دياسبورا، موعد المعلومة القانونية مع الأستاذ علي الخريبي. مرحبا بك أستاذ.
2: أمينة، إن شاء الله نهارك مبروك. سيد المستمعين، إن شاء الله نهارهم مبروك. تحية طيبة دياسبورا، زيد أن غران بونجور، وبربي اون بونسي اكسيبسيونيل للتوانسة الكل في الظروف نتاع الكانيكول هذيا ونتاع الانقطاع المستمر نتاع الكهرباء. ان شاء الله ربي يفرج علينا وان شاء الله ازمه وتتعدى
1: ان شاء الله. امين، يعطيك الصحه يا علي. خلينا نتحدثوا اليوم على جديد قانون الماليه لسنه 2026، وتحديدا باش نتحدثوا على تسهيل الاجراءات الاداريه والجبائيه بالنسبه للتوانسه في الخارج.
2: وهو كذلك اليوم قانون الماليه ل 2026، حتى كان بعد 6 اشهر نحن توا من صدور قانون الماليه، لكن خص اللي نحب نذكره خاطر ما تحكيش عليه برشا. ونشكرك أمينة على الفرصة دي. دونك جيت فيه بعض الامتيازات للتوانسة المقيمين بالخارج لجاليتنا. دونك أول امتياز، مش نقول امتياز لكن هنا باش نقوله، أول تسهيل هو تسهيل إداري بحت، جابيه الفصل 52 من قانون المالية 2026 والمذكرة عدد 3 لنوت كومون نوميرو 3 2026. شنو هالتسهيل هذايا؟ باش نذكر قبل كل شيء بالتشريع الجاري به العمل قبل 2026. قبل أي تونسي مقيم بالخارج كان كيجي لتونس باش يعمل أي إجراء إداري، مثال باش يبيع داره وإلا باش يشري عقار وإلا بشي يعمل إيماتريكولاسيون وإلا بشي يبيع ولا بشي يشري أنفون دو كوميرس، فهمت؟ دونك كان مطالب إنه عند التوقيع في البلدية إنه يقدم أكل كيتونس فيسكال متاعه. واضح؟ نرجع ديما نقولوا العقارات مثلا، قلنا إنه اللي بشي يشري عقار مطالب إنه يدكلاري 3 سنين الأخرانيين متاع، مثلا مش يشري عقار في 2027 مش يجيب لي ديكلاراسيون انويل متاعو دامبو متاع 26 و25 و24. اليوم لا، وقع الاستغناء عن هذا الاجراء. واضح؟ يعني اليوم اي تونسي مقيم بالخارج اذا كان باش يخرج رخصة بناء، اذا كان مش يسجل باش يعمل ايماتريكولاسيون متاع سيارة، إذا كان مش يسجل عقد كراء، عقود نقل ملكية العقارات، فهمني؟ وكل عملية قانونية باش يقوم بها، باش يبيع الأصول، باش يبيع عقار، باش يشري عقار، وتونسي مقيم بالخارج، يعني حامل للجنسية التونسية ومقيم خارج الأراضي التونسية، ما عادش مطالب إنه يقدم أكل الغسو متاع خلاص الأداء متاع الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين. اليوم إذا كانوا تونسي وعنده بطاقة إقامة، باسبور تونسي وبطاقة الإقامة متاعه، واضح؟ إذا كانوا حامل إلى جنسية أخرى غير الجنسية التونسية، جنسية أجنبية، يقدم الباسبور متاعه، واضح؟ اللي عنده بطاقة قنصلية ينجم زادة يقدمها، الفيش دو موفمون متاعه زادة ينجم يقدمها باش يقوم بالإجراء هذايا من غير ما يجيب أك التصاريح الجبائية. واضح؟ الإجراء هذية كما قلت يهم التوانسة الأشخاص الطبيعيين، يعني لي بيرسون فيزيك حاملي الجنسية التونسية والغير مقيمين بالبلاد التونسية. إذا كانك تونسي حامل الجنسية التونسية وغير مقيم لكن عندك باتيندا في تونس، يعني عندك اون ديكلاراسيون ديكزيستانس، لا، هنا الإجراء هذية ما يهمكش. شو معناتها؟ يعني أنا نعيش البر وعندي مثلا باتيندا كونسلتان في تونس، ينجم نكون نخدم بها اكسبور، ينجم يكون يعني حتى كان هو مقيم يخدم ويفكتر من تونس بالماتريكول فيسكال نتاعو التونسي، لا، الاجراء هذايا ما يشملوش، ما يخصوش. الشركات ما يخصهاش الاجراء هذايا. الاجانب زادا ما يخصهمش، يعني اجنبي باش يشري عقار في تونس لازمو يصبك الديكلاراسيون نتاعو نيون في البلاد التونسية، يصبها في القباضة او تيتخ دي 3 ديرنيير زاني، داكور؟ هذايا الإجراء هذايا راو ما يخليكش او ديتريمون، ما يخليكش بعيد على المراقبة الجبائية. يعني نحنا كيما نقولو لو سيستيم ديكلاراتيف تونيزيان سي ان سيستيم سبونتاني بازي سور لا بون فوا، صحيح تمشي أنت تصب التصريح نتاعك. أما إذا كان الإدارة الجبائية في إطار تحرياتها يثبت لها أنه عندك مداخيل ذات مصدر تونسي راي يعني باش تبعث لك اندروات كوميونيكاسيون وذي عادي قانونا عادي ومعمول به واضح. دونك هنا نعاود نقول للتذكير يعني انه اي عمليه باش يقوم بها تونسي مقيم بالخارج شخص طبيعي ما عندوش ديكلاراسيون ديكزيستونس في تونس يعني ما عندوش باتين ما عندوش معرف جبائي في تونس وشخص طبيعي مش شريك تونسي حامل الجنسيه التونسيه غير مقيم اليوم بطاقه الاقامه نتاعو والا بالباسبور الاجنبي نتاعو بالفيش دو موفمون نتاعو والا بالبطاقه القنصليه نتاعو راهو ينجم يقوم باي عمليه اللي هي رخصه البناء تسجيل العقار اللي شراه تسجيل العربه اللي شراها اي اجراء قانوني ينجم يقوم به من غير ما يقدم
1: ديكلاراسيون ديكلاراسيون ما يصرحش بالمداخيل نتاعو اذا كانوا مداخله في بلد الاقامه.
2: بالطبيعه نحن باش نعملوا ان شاء الله يعني اون سيونس كامله على الجبايه اللي تخص الجاليتنا اللي البر واضح يعني باش نحكيوا فيه لو سيستيم فيسكال اللي يخصهم لو ريجيم فيسكال تاع المقيمين خارج البلاد التونسيه. واضح يعني هذايا فيما يخص الفصل 52 من قانون الماليه 2026 والمتعلق بتسهيل الاجراءات الاداريه للتوانسه المقيمين خارج تونس.
1: فما زاد امتيازات جبائيه في التوريد.
2: فما امتيازات جبائيه امينه. دونك نحن اليوم البلاد دولتنا يعني في قانون الماليه 2026 ما حكيتش يعني يعني كيما نقولوا لاسبي سوسيال نو اليوم حكيت على انفستيسمون برودكتيف فهمت سو كي تري تري امبورطون وعطات امتيازات جبائيه دي زافونتاج فيسكو مهمين برشا. دونك اليوم صارت اون ريفيزيون ماجور نتاع الريجيم دي زافونتاج فيسكو للتوانسه المقيمين لبرا و سي اون ميزور كو جو كونسيدير سنترال داكور. اليوم اي تونسي مقيم بالخارج وحب يعمل حاجه يعني حاجه من ثلاثه هذوما اون باش يعمل اون اكستنسيون نتاع ان بروجي يعني عنده ديجا ان بروجي باش يعمل اون اكستنسيون توسع عليك المشروع والا باش يعمل اون بارتيسيباسيون مساهمه والا باش يعمل ان بروجي وهو تونسي مقيم البر عنده الحق باش يجيب دي زيكيبمون والا ماتيريال من غير ما يخلص المعاليم الديوانيه يعني لا يخلص اداء على القيمه المضافه تي في ا ولا يخلص معاليم ديوانيه فيما يخص المعدات لي زيكيبمون مثال باش يحل كوشه باش يجيب الفور باش يجيب الباتور باش يجيب مانيش عارف لي ماشين ينجم يجيبهم من برا وبصيفته مقيم خارج البلاد التونسيه ما يخلصش عليهم المعاليم الديوانيه الي اكزونيري دي دووا دو دوان اي دو لا تي في اذا كان يشري من تونس يعني لوكالمون ينجم يشري من تونس زاد الي اكزونيري دو لا تي في ينجم زيدا يجيب اون فواتور اوتيليتير كيما البارتنير مثلا والا الكونغو الكهرباء نعرفوها تاع الخدمه ويخلص 10% فقط من هذه المعالي. عنده الحق اذا كان عنده اكتيفيتي اغريكول انه يجيب جرار
1: زيدا نشاط فلاحي
2: نشاط فلاحي انه يجيب زيدا جرار شريطه انه العمر نتاعو ما يفوتش 10 سنين. فيما يخص السياره لا فواتور اوتيليتير اللي حكيت عليها سنها لا يتجاوز 5 سنوات واضح. يعني هذويا الامتياز اللي جا بيه اللي قدموا قانون المالية 2026 للتوانسة المقيمين خارج البلاد التونسية واضح. دونك نعاود نذكروا دون لو كادر دون دان لونسمون دون اكستنسيون او دون بارتيسيباسيون بعث مشروع المساهمة في مشروع والا توسعة مشروع واضح. راهو التوانسه المقيمين خارج بلاد
1: المشروع لازم يكون مشروع ولا مشروع,
2: مشروع.
1: شخص
2: من اكتيفيتي ايكونوميك يعني كي باش يدخل هو
1: مشروع هو والا
2: سواء مشروع الخاص والا باش يعمل اون بارتيسيباسيون باش يدخل اون طون كاسوسيي في ان بروجي والا هو عنده المشروع وقرر انه يتوسع
1: يوسع فيه
2: وحب يعمل اوغمونتاسيون دو كابيتال وباش يزيد يوسع فك يوسع سامحني فك المشروع هذاك. دونك هنا ينجم يجيب دي زيكيبمون يجيب ماتيريال avec 0% droit de douane, frais de droit de consommation et TVA, yishri mel marché local يشري avec يعني suspension de TVA من غير الأداء على القيمة المضافة.
1: إذا كان يشري من المارشي التونسي
2: يشري زاد من حقه ويشري أخت TVA.
1: يبين اللي هو
2: غير مقيم. غير مقيم بالبلاد التونسية. به وعندك زادة السيارة لا فواتير اوتيليتير يخلص فقط 10% وتو نعملوا إن شاء الله حصة على السيارات. Tout ce qui est le régime fiscal, les voitures hybrides, hybrides rechargeables et les voitures thermiques, d'accord. Ou il n'ajoute, il a qu'un istaq jarrar, fi itar nashat l'iqtisad mta'o, le tracteur, il jib tracteur.
1: Jarrar akahou.
2: Ashir jarrari, tracteur. Donc l'avantage est d'y envaquer au bih كل 5 سنوات. يعني يتجدد كل 5 سنوات. ما يتمتعش بيه مرة برك. Chaque 5 ans. واضح؟ دونك هنا هذو أهم الامتيازات اللي جابها قانون المالية 2026 دونك فيما يخص التوانسة المقيمين خارج بلاد تونس.
1: نصيحتك ليهم؟
2: نصيحتي ليهم أعملوا الانفستيسمون في تونس. دونك البلاد راي افهموا قبل أهم حاجة توا قاعد نشوف في التفاعلات متاع وخيالنا على على الـ على لي بودكاست هذوما دونك برشا يعني ماهمش فايقين باللي ميزور هذوما. Donc, merci encore une fois à Amina et Mosaïque FM pour cette occasion. Donc, اسألوا ونحن موجودين باش نجاوبوكم وعندكم حقوق ماذا بيكم تتمتعوا بهم. D'accord. راو la fiscalité ce n'est pas un monstre.
1: D'accord.
2: راو vous avez beaucoup d'avantages.
1: اللي نجم واحد ما يكونش
2: ولا خاب ولا خاب من استشار.
1: D'accord.
2: راو il y a beaucoup d'avantages من حقكم انكم تتمتعوا بهم. ابعثوا التساؤلات نتاعكم ونحن نجاوبوكم عليهم.
1: يعطيك الصحه استاذ.
2: Avec grand plaisir. ان شاء الله نهاركم مبروك.
1: عايشك يا سيدي نهارك طيب. كانت هذه اعرف حقك حكينا فيها على جديد القانون المالي 2026 فيما يخص التوانسة العايشين في الخارج وتحديدا تسهيلات الاجراءات الاداريه والجبائيه وايضا الامتيازات اللي تمتعوا بها في ما يخص امتيازات جبائيه فيما يخص التوريد. تعاودوا تسمعوها تنجموا تلقاو المعلومه اللي تفيدكم. شكرا ليك استاذ علي الخريبي على كل هذه النصايح. احنا زلنا واصلين معكم في دياسبورا على موزايكا فم. مرحبا بكم.
0: اعرف حقك. اعرف حقك. دياسبورا مع أميرة من دوّا.

0: رجعنا لكم وزنا مواصلين معاكم في ديسبورا على موزايك اف ام.
1: توينسهم العالم توينسهم العالم
0: هذه توينسة من العالم اللي نحاول نكتشفوا فيها وكل مرة نمشي والجالية من التوينسة اللي عايشين في الخارج نحاول نفهموا التجربة غديك العيشة في المنطقة هذيك. المرة هذي باش نتعرفوا أكثر على كندا مع ضيفتنا أميرة بن شعبان المنسقة الإقليمية المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وعضوة زادة في شبكة اختسيا اللي هي شبكة الأعمال التونسية الكندية. أميرة مرحبا بيك.
2: أهلا بيك هارك زين.
0: عايشة يا للا شكرا لك على قبول الدعوة على حضورك معنا للا. أميرة عايشة في كندا عندك تقريبا 6 سنين.
2: On va dire moyenne 5, مش réellement une résidente, mais
0: بنتونس وكندا.
2: بنتونس وكندا. Donc je fais l'aller-retour.
0: كيفاش مشيت معنا كندا؟ قريت في تونس وبعد مشيت ولا القراية في كندا؟
2: قريت في تونس. يجي HEC سوسة. تونس تونس en général. Donc بعد un diplôme في كندا. Donc عملت MBA. Un diplôme en entrepreneuriat, lancement d'entreprise au Canada, à Montréal principalement. On me l'a dit dès donc la vision en terre vis-à-vis du Canada et de la Tunisie.
0: Au Hammam, tu me suis chez Canada.
2: Au Hammam, je suis encore de choix. Un chauffeur, on exporte le Canada. وديت لافونتور
0: فوالا خليك تشوفوا الاكسبلوراسيون كيفاش كانت معناها اول مشيت لكندا كيفاش
2: لقيتها سي تي ان تي بو فام شوك كولتوريل شويه خاطر اللي يمشي افيك اون مونتاليتي ان تي بو اوروبيان نقولوا ويمشي لكندا في بالو كي يحكي اون فرونسي والكل سي سي سي سي لوروب
0: اكاهو
2: سي لوروب
0: عندي الفرونسي
2: عندي الفرونسي سي هي سي سي لا كولتور فرونسيز مي كي يوصل غاديك يكتشف اللي هي سي لاميريك سي با لا فرانس
0: داكور سي با لوروب مثلا
2: في كل شيء نمط العيش نيفو دو في لي لوا كل شيء حتى
0: مختلفة على اوروبا
2: تماما حتى كيما كي تراهم شفت في الافلام كي تشوفك لي غوند رو لي فواتور les maisons sans clôture etc et tout ça
0: le paysage
2: réellement كله يتبدل معناها دي l'arrivée نتاعك مش تكتشف اللي انت réellement في القاره الامريكيه مش en Europe réellement
0: واللغه برشا يقولوا لي الفرنسي يسهل على التوينس غادي في المقاطعات اللي تتحدث على قليله بالفرنسيه
2: اكزاكتومون هي في مقاطعه برك تتحدث فرنسيه البروفانس نتاع كيبيك هي تتكلم فرنسي وهيك علاش تلقى اكثر ابيبلمون réellement نتاع نتاع دي
0: توينس
2: فرانكوفون اون فادير الاكثريه تلقاهم في البروفانس نتاع كيبيك
0: اما مختلفه
2: مختلفه حتى في اللغه مختلفه سي با مش الفرونسي برونونسي

0: نحن الفرنسي اون فادير
1: الفرنسي كندي
0: سي تا فرونسي كندي ريالمون
1: كيبيكوا
0: لا لانغ كيبيكواز ريالمون ال ديفير معناتها تختلف اللهجه تختلف الكلمات تختلف المعنى يختلف تلقى حتى كلمات مش هما معناها
1: الكلمه اللي ما تنساهاش مثلا اللي اكتشفتها وبهت فيها وقلت ما عندها حتى علاقة باللغة الفرنسية مثلا
0: برشا معنى ريالمون مش نحط استحضر لك مثلا يمكن لاكسون اكثر حاجه لاكسون هي اللي تغلب لاكسون وطريقه النطق نتاع الكلمات
1: تفهم الكلمه
0: ما يخليكش تفهم الكلمه اكثر فهمت اكثر من الكلمه في حد ذاتها
1: تحكي كنديان معناك الفرنسي كنديان ولا تحكي الفرنسي فرنسي
0: نحكي فرنسي ريالمون دونك نحكي مي تلقى روحك وفي دو طون تلقى روحك بديت تاخذ في كلمات وبديت تفهم هو حتى لي تونيزيان ولي فرانكوفون راديكال يحكيوا فرنسي وما فهم ولا بيت كل تفهم بعضها معناش فماش ان بروبليم دو كومونيكاسيون معناها
1: تري بيان التوانسه كاين اعداد التوانسه في كندا زاد قبل ما كانتش يظهر لي من الوجهات القريبه للتوانسه معناها نحس اللي اغلبيه التوانسه المقيمين في الخارج يكونوا في اوروبا والا في بلدان الخليج شويه زاده كندا وامريكا كاينهم ما يمشوا لهمش ياسر التوانسه اما مؤخرا زيدو توينسا في كندا
0: زيدو كيف تشوف اللي انت فما ساتوراسيون في المارشي اوروبيان دونك سي نورمال اي حد مش لوج اون اوتر التيرناتيف وين مش يمشي في العالم واكثر استقطاب للمغتربين هي كندا اللي عملتهم معناها لي بريفيليج اللي عملتهم لي زافونتاج انتري اكسبريس لي بروغرام دي ميغراسيون اللي عملتهم اون ليني فاسيليتاسيون تاع سورتو تاع لي دوسي ام تي هم اكسيتيرا هذا الكل سهل سورتو معناها كي كانت في الحقبه نتاع ترودو كان فما زادا نوع من التسهيلات الفيزا اللي ياخذها توريستيك ومن بعد بالفيزا هذيك ينجم دونك يلقى خدمه ينجم يبدل الفيزا نتاعو بيرمي دو ترافاي دونك هذيك في البريود سورتو بعد الكورونا سهلت شويه للجاليه التونسيه باش
1: تخمم تمشي تعمل تعيش في كندا
0: استقطاب كبير للجاليه
1: التوينسه
0: غادي
1: تو تبدلت التشجيعات هذه نقصت التشجيعات
0: نقصت ما نقولوش نقصت ميقات هي بيدها مي شنو هي فما تشجيعات نقصت بيان سور مع البيريود نتاع ترودو تنحات هذيك وفات سيتي بوردون اون بيريود دون اني ولا دو زون جو بونس بعد تنحات اما بعد ان فيت لي دوسيي اللي ياخذوا بوكو دو طون دونك باش يصير التريتمون نتاعهم والكل انكور ريالمون نيفو دو في غلي لويي غلي لي زامبو غلاو سويت سي نورمال كتير على بوبلمون كبير نتاع البوبولاسيون كونسونتراسيون في
1: منطقه معينه يغلى الكري وتغلى الخدمات
0: سورتو كي تصير كونسونتراسيون على مونريال برك واكسيتيرا ولي زاليا نتاعها سي نورمال باش تصير معناها سورت ريالمون ديكسبوزيون دي بري معناها ريالمون
1: خلينا نتحدثوا شويه على الار تي سي اللي هي شبكه الاعمال التونسيه الكنديه واللي انت عضوه فيها شنو الاهداف نتاع الشبكه هذه
0: هي ريزو تونسيان كندي دافير اللي هو موجود في تونس وفي كندا فوندي ان 2019 افيك 7 ممبر فونداتور واللي هما اسيو دي ديفيرون سيكتور معناها مش في سيكتور برك مش تلقى في دي بروف يونيفرسيتير دي زوم دافير في الفاينتك في الفارماسي في الكوميرس معناها ريالمون لموا بعضهم بور كريي ان بون اونتر لا تونيزي اي لو كندا ومن غادي كي انطلقت الاكسبيريونس
1: شنو الاشياء اللي يعملهم الشبكه هذه شنو الحاجات اللي تسهلهم على رواد الاعمال على التوانسه على رجال الاعمال شكون بالضبط
0: اكزاكتومون هي لي زاكس نتاع الار تي سي ال روباس با اونيكمون على البيزنس مي سور اوسي على لاسبي كولتوريل اي سيانتيفيك ومن هنا تجي لي زاكس ريالمون استراتيجيك نتاع الار تي سي اللي هما اتيتر اون فادير 4 même je crois le 3 axes principaux اللي هو réellement le réseautage ou le networking donc networking les événements de networking رانا réellement on fait اكثر من événement on va dire chaque 2-3 mois باش تلقى événement راهو quel que soit في تونس ولا في مونريال donc les événements de networking هذوما c'est pour rapprocher les tunisiens qui sont réellement installés au Canada et les tunisiens لي بيور تونيزان ريالمون خاطر لي زيفينمون لي يصيروا في تونس راهو مش كان لي تونيزان وكندا حتى لي تونيزان
1: اللي مقيمين في تونس
0: مقيمين في تونس راهو باش تسهل عليهم البزنس نتاعهم وكندا يعني دي بارتناريا ريزوتاج ديرنييرمون فما دو زونتربريز حلوا لي بيرو نتاعهم في مونريال عملوا بارتناريا افيك دي تونيزان لي ترون او كندا مونريال وحلوا لي دو بيرو نتاعهم دونك كري ان بون c'est la principale réellement vision et la principale réellement mission de RTCA, c'est de nouer les Canadiens fi Canada réellement les résidents tunisiens. Ou حتى مش كان réellement راهو مش تلقى réellement des tunisiens راهو مش تلقى réellement زاد فما plusieurs autres زاد
1: nationalité
0: موجودين
1: معنا سهلوا العلاقات exactement الثقافيه والمهنيه
0: En 2026, un autre, c'est réellement une autre stratégie. C'est le réellement un événement triangulaire Canada, Tunisie, l'Afrique. Tunisie, l'Afrique. Réellement, c'est pour essayer de contribuer le monde, faire des coopérations avec l'Afrique. C'est primordial. Surtout, il y a quand même certainement l'aspect culturel, le patrimoine tunisien, la culture tunisienne. Elle fait partie de la culture africaine en tout.
1: انت زاده في نفس الوقت المنافقه الاقليميه المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال شنو تعمل المنظمه هذه
0: المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال انا البريزيدونت نتاع البيرو نتاع سوسا اللي هي تلم بالرواد الاعمال في احنا المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال فيها سي اون اورغانيزاسيون باترونال عندها بيرو في شك في كل ولايه في 24 ولايه نشهد الولايه نتاع سوسا واللي هي الميسيون نتاعها زاده تسهل
1: الشراكه
0: وسورتو ريالمون دونك تسهيل العمل بالنسبه للبي ام بي تي موين انتربريز ريالمون شركات صغرى والمتوسطه
1: كندا زاده
0: تونس وفي العالم اجا مش كان لاسبي
1: مش كان في كندا Très bien. Kifesh yitaslou bikoum wala kifesh
0: ana الموقع نتاعنا bien sûr ana RTCA ana sur les réseaux sociaux موجودين on est très actifs sur les réseaux sociaux fama la page نتاعنا fama le site
1: d'accord
0: na hatta sur LinkedIn sur Facebook
1: très bien
0: on est très actifs encore zed fama l'axe aussi très important li houa l'axe scientifique rahou ana collaboration ana partenariat avec l'université نتاع منوب ou Montréal li hiya sahlat barcha les étudiants خاطر احنا نعرفوا نعملوا زاد المنتورا والمرافقه للبور لي ستارت اب رافقنا اكثر من 30 ستارت اب في مونريال وزيتي كوتشي بار دو ريالمون يونيفرسيتير فام بروف يونيفرسيتير والحمد لله
1: تعاملوا زاد مع الطلبه التوانسه اللي تعاملوا مع ترافقوهم سهلوا الاجراءات
0: اكزاكتومون دونك اترافيغ لي زيفينمون تاعنا راهو ما يحضروش كان نقولوا لي زوم دافير ولا
1: اي تونسي مقيم في الخارج ينجم يجي
0: في كندا يلقى ريالمون يلقى شنو الحاجة اللي تنجم تكون تسهله في برشا حاجات في خدمته في قرايته انسي دو سويت دونك باش نشجعوا سورتو على الانوفاسيون ولا كونتينيتي نتاع RTCA خاطر كان ما رافقوش الشباب سي نورمال سي ان ريزولتاج اون اساي توجور اون ترافاي توجور سور لا كونتينيتي
1: Très bien. يعطيك صحة يا ليلى. شكرا لك على بالتوفيق ليكم مريم أميرة بن شعبان منسقة الإقليمية المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وعضوة في شبكة RTCA خذينا معها فكرة على الإقامة في كندا والعيشة في كندا. شكرا لك يا ليلى.
0: ميرسي.
1: على بالتوفيق ليك وكل التوانسة اللي عايشين في كندا. هذه دياسبورا مازال مواصل معكم. توينسة بالعالم. توينسة بالعالم. دياسبورا. مع أميرة مندوة بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبارتين العشم سنتع الليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وتزامناً مع مرور 30 سنة للحفل الأسطوري لملك البوب مايكل جاكسون، يقدم The

0: الاثنين 20 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: دياسبورا مع أميرة مدوة.
3: كانت هذه دياسبورا على موزيكا فام. تحية لكم ناس الكل وشكرا لكم على الاستماع. من 11 رفقناكم من 11 حتى النص النهار، بعد شوية الموعد يتجدد مع نوفل في ميدي ماج مع ليكيب الكل. في لمن بسلامة.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. موزايك فام، لا راديو 100%

0: هيتس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قيمة تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ إلى حدود يوم 10 جويلية 4745 مليون دينار، بزيادة تفوق 230 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ووفقا للقراءة التحليلية للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فإن هذه الأرقام المقدمة تكتسي أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على هيكل الاقتصاد الوطني، وتتجلى أبرز هذه التأثيرات في دعم احتياطي العملة الأجنبية. وفي هذا الصدد تمثل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى جانب العائدات السياحية الركيزة الأساسية لتغذية الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، والتي بلغت بتاريخ 17 جويلية ما يعادل 22769 مليون دينار، مما يضمن للبلاد تغطية 90 يوما من التوريد ويحمي أمنها المالي. وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات مدعومين بجهود مواطنين من سكان عين دراهم يتمكنون من السيطرة على 3 حرائق اندلعت فجر اليوم بعد تدخل مذن وشاق دام أكثر من 5 ساعات. وكانت مناطق الخوالدية وسيدي عسكر وصفصاف التابعة لمعتمدية عين دراهم قد شهدت في حدود 2:00 فجرا حرائق متزامنة في غابات صنوبر الحلبي والغابة الشعراء التي تغطي هذه المناطق، وتجري حاليا على عين المكان عملية التبريد لجيوب النيران وعملية المراقبة تحسبا لأي طارئ، وفق ما نقله مراسل مزيك في جندوبة عبد الكريم السلطاني. الإدارة الجهوية للصحة بمدنين تطلق دعوة إلى كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حال انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم. الوحدات المركزية والجهوية للحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وتونس الكبرى، ما أسفر عن حجز 40 صفيحة من مادة القنب الهندي وحجز سيارة تستغل في هذا النشاط الإجرامي. دوليا، تجاوز أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة عتبة 4 دولارات للجالون في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقا حيويا لإمدادات النفط العالمية. طقس اليوم حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في فترة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جابس، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جابس. أما الحرارة فتتواصل مرتفعة، حيث تتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميديماك.
0: الأولى في تونس ميديماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورتيني على موزايك فم.
2: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايك فم، الحصة اليومية في البرمجة الصيفية. بدنا الكونسيبت، بدنا السيستم، كانت أكثر فقرات أكثر تفاسير، ندور المجالات الكل في تونس وخارج تونس. فرحان برشا يكون معنا كما كل يوم خليل رقيق. سي خليل شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا سي نوف،
2: لاباس؟ ربي فضلك. نجي زعيري بيان سور في كونجي ورجع لنا قريبا. جيهان بن عبد الله شنحوالك؟ جيهان
4: اهلا وسهلا، مرحبا. بديت اسبوع ان شاء الله باهيه وناجحه للناس الكل
2: ان شاء الله. يا ربي معك انت، نحكي برشا على سخانه وجايين ايامات سخانه غريبه جدا وشمس نسمع الصباح الشمس ولات حمراء العشية أي حاجات غريبة ولينا خايفين حتى من الطبيعة اللي تتبدل علينا. يلا نهد الجندوبي معنا كالعادة سي نهد أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: صباح النور مرحبا بك نوفل وكل المستمعين.
2: سلاح سكوحي شنحوي لك
5: مرحبا بك نوفل مرحبا بالإكيب الكل إنسان المزادة اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا زيدا إن شاء الله ربي معهم وربي مع الناس الكل اللي تخدم اليوم أين كانوا بالطبيعة إن شاء الله ربي معهم وربي يرحمهم السخرة.
2: بالطبيعة الدرجات قصوى للحرارة مرة أخرى بين اليوم وغدوة معناتها البارح كان نهار سخون برشا وأرقام قياسية زايدة على الأرقام العادية بكيفية كبيرة. نردوا بالنا واحدة واحدة نحاولوا ما نخرجوش برشا معناتها فما يمشي بحر فما يمشي وتلة فما يمشي كذا.

0: بيت الزوجة متاعه، ربي يرحمها وينعمها وإن شاء الله يربي في الجنة. ربي صبرك زميلنا حسين دبيبي، ربي يعطيك القوة يعطيك الصبر، إن شاء الله ربي يشفي لك ولادك الحمد لله، وإن شاء الله لباس ويشفي لك خوك في حادث مرور. دونك قلوبنا مع زميلنا وصديقنا وخونا، شكرا لبرشا صحفيين والناس الكل اللي طلبوا وسألوا عليه، ربي يعطيك الصبر والقوة، هذا شنو نتمنى لك، وقلوبنا الكل معك زميلنا وصديقنا حسين الدبيبي من قسم الأخبار. يلا نعملوا طلع على الأخبار. دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز، دقيقة نيوز، دقيقة نيوز.
0: نذكر أنتم تتفرجوا فينا على لايف اليوتيوب على الفيسبوك، وتنجموا تشاركوا معنا، تبعثونا مساجاتكم، محكيونا على سخانة على ظروف، بعثونا تصاور جاه ربي، تصاور بحر البارح، لا ابعثونا تصاور الخدمة والجو والأمبيونس، استمتعتوا البارح صحة لكم، خليونا نخدموا على رواحنا نفضلك بطبيعة على 23-513-1000 23-513-1000. ونحب نقول باش ناخذ واحد باش يشارك معنا في أنفو أنتوكس، معناتها أي واحد يبعث نحب نشارك في أنفو أنتوكس، عندك سؤال عندك حكاية أبعثونا مع ملاحظاتكم. يلا نحتها.
2: المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأنه موجة الحر تتواصل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح الشهيلي، وأوضح المعهد أنه درجات الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وين تتراوح القصوى بين 45 و49 درجة بالمناطق الداخلية وبين 40 و44 درجة قرب السواحل الشرقية. كما يتوقع المعهد تسجيل تراجع طفيف في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء مع بقاء أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع. الشركة التونسية الكهرباء والغاز الستيك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين 10 صباحا و5 مساء على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مع عودة التيار دون سابق إعلام، وتشمل القائمة المعلنة مناطق بولاية تونس الكبرى، نابل، زغوين، بنزرت، بيجة، جندوبة، سليانة، الكيف، القروين، سوسة، المستير، المهدية، وصفاقس والقصرين، وسيدي بوزيد، وقفصة، وجابس، وتوزر، مع تأكيد الشركة على أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وشركة ستيك تدعو المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وتحدث على إمكانية الاتصال برقم خدمات الحرفاء على 71-239-222 أو بالأرقام المدونة على فواتير الاستهلاك للإبلاغ عن أي طارئ أو الحصول على مزيد من المعلومات. وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات تمكنوا مدعومين بجهود مواطنين من سكان عين الدراهم من السيطرة على 3 حرائق اندلعت فجر اليوم، وذلك بعد تدخل مظني وشاق دام أكثر من 5 ساعات، وكانت مناطق تابعة لمعتمدية عين الدراهم شهدت في حدود 2 فجرا حرائق متزامنة في غابات الصنوبر والغابة الشعراء اللي تغطي المناطق هذه. ورغم صعوبة المسالك وسرعة انتشار النيران بسبب هبوب رياح الشهيلي وتشتت مواقع حرائق، تدخلوا أعوان الحماية المدنية بعين دراهم وأعوان الغابات في المواقع هذه مسنودين بمجهودات المتسكنين، وتعزت الجهود هذه في مرحلة موالية بدعم من الحماية المدنية بجندوبة وتبرقة، مكن من السيطرة على الحرائق الثلاثة ومنع انتشارها بعد أن أتت مجتمع على حوالي 8 هكتارات من غابات الصنوبر، كما نشحت فرق الحماية المدنية والغابات والمواطنين من عزل أحد المنازل الواقعة وسط الغابة ومنع الوصول إلى نيران لها، وجنبه قطني خسائر مادية كبيرة. وتجري حاليا على عين المكان عملية تبريد لجيوب النيران ومراقبة مستمرة تحسبا لأي طارئ. وزارة الفلاحة تدعو كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك ينجم يتسبب في اندلاع على النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق للسلطة المحلية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الآمنة وأكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية في شهر جوان وجويليا، مع تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، كما أسفرت حملات المراقبة عن حجز ومنع ترويج نحو 50 طن من العسل وشبيه العسل بولاية نابل وسوسة بعد الكشف عن خلط العسل المورد بالعسل المحلي والإخلال بالتأشير ومغالطة المستهلك مع سوء ظروف الخزن والتصنيع. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن

0: البعثة الإدارية لموسم الحج بداية من اليوم لسنين 20 جويلية وإلى غاية 28 من نفس الشهر. كما تنطلق اليوم أيضا عملية تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027 وتتواصل إلى غاية 20 أوت وفق ما أعلنت عليه وزارة الشؤون الدينية. وبخصوص شروط الترشح للحج يتمثل أبرزها وفق مدير تنظيم الحج والعمرة بالوزارة في أن يكون العمر 18 عام فما فوق واجتياز الفحص الطبي وغيرها من الشروط. كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن يكشف عن تراجع طفيف في المساحات المزروعة بطماطم على المستوى الوطني لنحو 15 ألف هكتار عفوا، من بينها 4500 هكتار بولاية نابل، ومن المنتظر أن يبلغ الانتاج الوطني نحو 800 ألف طن بتراجع يقدر بحوالي 200 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية. نختم مع وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اللي أعلنت منذ قليل أنه مدينة بوشهر المطلة على الخليج واللي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد تعرضت لقصف أمريكي طال مواقع عدة فيها، وفي الوقت اللي تصاعد فيه وتيرة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أرسلت واشنطن مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى الكيان المحتل تأهبا لاحتمال دخول المواجهة وفق وسائل إعلام عبرية.
1: دقيقة نيوز. شكرا لك ناهد، برشا مساجات قاعدين تبعثونا. صديقنا قال أنا في نابل ساعتين الضوء ما قصش، إن شاء الله المانع خير. فما اللي يقول للرقم اللي مديناه نطلبوا ساعات ما يردوش علينا، ما تحاولوا نعرفوا ستيغو سونيد راكم تبذلوا في مجهود خرافي به، لأنه الأزمة ما هيش في السلوك اليومي، ما هيش في التصرف اليومي، الأزمة عندها بعد شوي نظر. حاولوا على الأقل مع تليفوني جاوبي وسع بالهم على العبادي،
2: تديو خواتر الناس
1: رغم اللي البلاغ اللي يهبط يعني صحفيا كين حلوه صديقي سلاح وصديقي خليل وصديقتي جيان، أنه يعني بلاغ لا يعني شيء، أنه يعطي المناطق ويقول وينجم يقص في مناطق أخرى وفي أوقات أخرى، يعني في الأخر الجملة الأخرى تكذب النصلول، معناتها يقول بشي راو من كذا لكذا بشي يقص في كذا وكذا وكذا، أما ينجم يقص في أي بلاصة وفي أي وقت آخر
3: مع دونك أي طارق.
1: فوالا دونك سلاح البلاغ الصحفية لا يعني شيئا،
4: هو صحفي مش لا يعني شيء،
1: ما يعطيك حتى معلومة،
4: هو التوضيح،
1: لأنه المناطق اللي حطهم أما نجم نقص في مناطق أخرى، والوقت اللي حطه نجم نقص في وقت آخر.
4: هي ستيك نشوفه توا حتى على صفحات على فيسبوك تقريب يهبطوا ديما الوقت بالبلاصة بالمعتمدية، معناها يفسروا مليح مليح تبقى شنو، أنه ساعات يقولك في أوقات معينة لكن زيد يتقص في أوقات لم تذكر، في أوقات ما هيش موجودة حتى على الصفحة ساعات ومباختة بالضبط. خطرنا نحكي وزيد لهنا يا سيدي إيجا نبعد ومثالش ما نش نحكيه على كلمات يزور وضو واحد بشارجي تليفونه، ثم ناس راهو لأسباب طبية لازم وضو في الدار
1: شي
4: عمل حساب يا سيدي باش حتى أنا ما نش ندب باش على الأقل هو يقول
1: لك
4: خلنا مش ننبيت في بلاد أخرى، أنا عندي عائلة
1: فوالا مثلا أنا أحلام مدينة جديدة بن عروس، قالوا قص يومين ولا يقص فيه نص نهار وزيد. أمي مريضة بالسكر، الأنسولين متاعها ستيلويد حاسس برشا، قال لي إذا أنت كل يوم تقعد 6-7 سوايع على السخانة إذا تزرق لها به تحط روحك في الريسك، ولا كل يوم تشي ستيلو 150 ألف أحكيه وهي تجيب بالكونتيتي وتبدأ مدفعة العشب بجاه ربي أحكيه في مشاكل هكا. أي فما مشاكل هكا حساسة ماهيش في السبيطار ماهيش بالأكسجين، ولكن 6-7 سوايع الضوء مقصوص الفريجدين المقصوص هي النجم دوي يفسد صدقني. شو الورطة هذه مثلا شنو نعمل
2: وشنو نعمل؟ شوف نوفل والله توكيف واحد بيحكي أنت حكاية البلاغات هاي ولات سنة حميدة كله باهسي ثم البلاغات والبلاغات لازمة، لكن البلاغ زادة ما واشي واجب فقير باش تعمل لي أنت مثلا، وهذه لازم ندققوها مليح. الحيز الزمني اللي قاعدة تحدد فيه ستيك كل يوم مناطقيا ما هوش محترم بالكل، بمعنى أنا أمس مثلا في منطقتي قريت اللي ثم حكاية مش تصير من الأربعة متاع العشية للعشرة متاع اللي ألور مثلا ما دي ساعة نبدأ مطمئن نجم ناكل أسانسور ما دي ساعة يقص ما دي ساعة يرجع في الثلاثة
4: وبرا لو شكون يخرج
2: بعد ما تلقى حد شيء الساعتين تعليل وانت في عز النوم يقص الضوء. هذه ما حكاوش عليها القطاعات الفجرية هذه زادة ما حكاوش عليها
1: ناهد مسكين جني داخل بعضه من نص الليل الخمس تصبيح مخصوص ما معنى شكون يستعمل به الأذكى. هو كي نقوله صحفيا البلاغ لا يعني شيئا، يعني البلاغ راو عبارة عن كما سليم قال لي الطقس في استقرار باستثناء تقلبات جوية، كي ما هوش في استقرار بالضبط، راي الدنيا شمس وفما أمطار معناتها الإشكالية بتتر القصان آليا ما نجموش ألمانيا احتفلت 23 سنة ما قص عليها الضوء 57 درجة في دبي الضوء قص في دبي عام 2024 88 ثانية قص في غلطة وحسب اللي تكفلوا بالسبب هذا دونك ردوا بين اليوم معناتها وزارة الفلاحة تدعو المتسكنين ابداء المواطنة الواعية تجنب يسلوك يتسبب في اندلاع النيران مثلا أنا فرنسا جهان شدوا عبيد تسبوا في اندلاع النيران علاش في تونس وانا نعرف انه فما اللي حاجتهم بالحطب يهموش هو يحرق ليه مع فما ناس اللي ما تعني لهم شيء تونس
2: راهو مش على الحريقه باش تدبر شويه حطب
1: نحكي في اي بالحق تونس ما تعني لهم شيء نحكي بالفعل ينجم في قلبي يقول هنا ما تعني لهم شعل حريقه باش يمشي بعد يهز حطب دونك علاش لا يتم القبض معناتها صعيبه نلقاو شكونه معناتها الفاعل في غابه في لا فما كاميرات قالوا كيف في فرنسا مثلا يتم القبض ما بتتر رمي بونتا عمل باربيكيو كذا ما نعرفش
3: هو المشكل في تونس يقول لك راهو نسبه الحرائق في الغابات راهو متسبب فيها اكثر من 90% ينجم يكون تدخل البشري ناس عندهم مصلحه اللي تبيع في الفحم وغير ولا تحب تبدل صبغه ولا ساعات تشفي ولا ساعات جوست قلق من الوضع فقال علاش ما نشعلش غابه اي ما عنده حتى مشكل
1: الاولاد راه مش تفادلك جهين راهي تحكي بالرسمي عبد فيد نقم يرمي شاع الغابه راو الكلام اللي تقول فيه ليس فادلك واقع يا خليل واقع تفضل كمل جين سامحني يعني ما كلام مش يتقال في اطار انت تحب تفادلك هذا حقيقه تفضل
3: اما المشكله هوني كي نجيو نقولوا راه 95% من الحرائق في تونس بسبب بشري ولا مفتعل فما شكون قاصد يشعل حريقه في المقابل ما نقاو حتى قضيه ما نقاو حتى حكم ما نقاو حتى ناس تم اثبات الجرم هذايا عليهم علاش فما مشكل في غاباتنا احنا مانيش عاطين الاهميه القصوى باش نسدوا المتسببين في الحرائق هذم ونخليوا الحمايه المدنيه والاعوان ولجنه مجابهه الكوارث تبدا تخدم كل يوم وخاصه في ظرف مناخي كيما هكا سخانه وصلت ال 50 واكثر والحريقه في اي ثانيه تنجم تشعل علاش ما نشدوش سبب من الاول وكل مجرم يتحمل المسؤوليه احمي الغابه اما زيد خلي عندك دور رقابي قوي وفعل راه الناس تعرف بعضها وراه اللي تسبب في غابه حتى متساكن الجهه يعرفوا علاش ما يتمش التبليغ والمحاسبه
1: جوستومون نحب نحيي الحمايه المدنيه ومع المواطنين وبرشا راه حرائق يساهموا المواطنين والحمايه المدنيه توا عايشين حياتهم رعب معناتها كل
3: واحد
1: في اي لحظه في اي مكان يخدموا في خدمه كبيره الامن الكل يعطيهم الصحه
2: تفضل حتى تو منظومه الحراسه الغبيه اللي تحكي عليها جيهان والكل الاحتياطات راهو تنجم ما تلقاش الفاعل خاطر زاد ما يلزمنا نحكيو بالمنطق الفضاء الغابي شاسع برشا ينجم واحد يعمل جريمته ويختفي وما تمسوش من الرقابه وهذاك علاش الرهان الاساسي على الضمير والوعي نتاع الانسان في
1: نهايه الامر بين وزاره الفلاحه الضمير والوعي عندهم الحق اما احيانا فما اللي في فرنسا فما واحد بومبي يظهر ما هو لي بومبي فما المتطوعين
2: تنجم تبع
1: فما بومبي يظهر واحد من الناس اللي حرقوا الضمير مهم ومهم برشا ماهر قالك راهو قصان الضوء عنده منافع نهار السبت قعدت انا والمدام والولاد تعرفت عليهم
3: هنا في بالي قصان الضوء يعمل برشا مشاكل معناها الناس تولي ما عادش تحكي مع بعضها
1: نعملوا طلع على الجرايد في الجرايد في الجرايد به نحكيه شوية على الجرائد عندي برشا حاجات من المفروض نحكيها على الجرائد مثلا بليه نبدأ لابريس اليوم أرتيكل القانون موجود ولكن الدخان يسيطر على ليزيسباس بيبليك على الفضاءات العمومية معناتها مقال لابريس في الصفحة الثانية مهم جدا لأنه يوري أنه وزارة الصحة تدعو إلى أنه التدخين ينقص في حين عنا قانون والقانون لا يطبق معناتها القانون موجود والأماكن العامة الكل والسبيطارات والكذا والكذا والقهاوي والرستورانات الكل موجود القانون غير موجود معناتها لهنا وزير الصحة يطالب بحاجة للدولة زملائه لا ينفذونها معناتها أمور عائلية
2: أمور عائلية
1: معناتها في الأخر القانون موجود لحظة من وقت بن علي تم إيقاف العمل
2: التدخين في الفضاءات العامة
1: الكل كل حتى القهاوي والرستورانات راه ممنوع
2: هذه هنا
1: ممنوع لا لا بلي لا تدخل صعوبة
2: لا ثم صعوبة
1: لا ما فهميش
2: أنا يقول لك
1: ما فهميش
2: أخويا
1: أمورك
2: أعتبرني أنا
1: شنو
2: أنا أخوي صاحب مقهى
1: أمورك صعب لحظة يا خليل
2: فهمني
1: افهمني
2: مسالش خلنا
1: اللي صار
2: اللي صار ثم إسباس في مر وإسباس
1: يا خليل خم فسر لك
2: المقاهي علاش
1: خليل لا أخذر لي لا ما تخذرهاش تتناقش مع
2: يخدم.
1: لو اخذر لي لو يتم تطبيقه بعدل على الناس الكل تو يتعقل من
2: اللي ما يبيع القهوه هي المشكله.
1: ما تنجمش
2: ما يبيع القهوه
1: يا خليل فهمني افهمني. لا
2: لو يتم 90% من الكليونات مدخنين حبيبي
1: لو يتم
2: فضل مدخنين
1: فضل فهمني لو يتم تطبيقه بعدل بالسيف باش تمشي القهوه تولي كيف قدام القهوه تولي تمشي وتجي كيما العالم الكل. اما لابد من تطبيقه بعدل مش لهنا ممنوع ما ينفذوش عليه القانون والقهوه في الدوره ينجم يتكيف فيه. معناتها نحكي العدل في خبرتك في شاهد اش تقول
4: خبرتي في المقاهي لا لا راهو شوف هو راهو اللي باش يمشي المقاهي شو نوفل بشويه واقعيه راه مانيش في منش في النمسا احنا راه يخلي قهوه يخرج قدام القهوه يتكيف فيها والتدخين اول حاجه الضار
1: واللي يسرق عليه يدخل الحبس
4: ثاني حاجه ليه
1: واللي يضرب واحد كهرباء ما يحاسبوا حد
2: شنو شنو انت ما عندك بلاد وعندك واقع سكاني
1: جرب يعمل لنا حلقه على مدار التدخين اعمل لنا حلقه
4: لو تشوف اللي خلينا نكمل لك
1: لو كان نحيو التدخين تو نحلوا مشاكل ما
4: يضر نكمل نكملوا جوست فكره معينه انه لهنا بالنسبه لحكايه الدخان في تونس نتذكر مره كما انشغلت وزاره التعليم العالي وقتها فرضت انه الدخان يتنحى من الجامعات من فضاء الجامعه على الناس الكل معناها مع الطلبه واساتذه والناس الكل ما عادش عندهم الحق يتكيفوا في الفضاء الجامعي. ما نعرفش تم العمل به ديجا بدا الخدمه نتاعو في مقاهي قبل صارت انه عملوا لي زيسباس في مور فرضوا على المقاهي هذيا وثم دي زيسباس والكل اتبقى انه قداش عندي تحترمهم ولا من الاول راه بديت هكاك ام ولا يا خليل معناها من غير ما نسمي البلاصه. اما في قهوه ريتها مره الاسباس في مور هذاك طلع شي يولي بعد مده تعرفوا ما كان كبارات نتاع القهوه الكاسحين حطوا لهم طاولتهم غادي يلعبوا رامي وشيش في الاسباس هذاك نون في
1: شنو تحب
4: زعما زعما
3: هو حتى الاسباس في مور حتى كيعملوا فمش حاجز بيناتهم
1: يعدي دورك في راهو دورك في اللي قانون تاع احنا مانيش دول العالم الكل. انا مره في مطار المغرب معايا زوز يتكيفوا دخنا ظهر المطار ما فيهوش حتى اسباس في مور ما فماش امورك ما تكيفش
2: يعملوا هما في المطارات حاجه بسيطه هكا
1: في المغرب المطار اللي مشيت له ما فيهوش
4: ثم مطارات في ثم مطارات في اوروبا نحات الدخان جمله حتى لي اسباس في مور
1: نحاهم
4: واكثر من هيك يقول لك فما اسباس واحد في مطارات معينه تنجم تتكيف فيها ما لازمك تكونسومي بما قيمته 80 يورو نجم تدخل تتكيف معناها جست كلمه باش نسكر بها كلمه منع فقط لي راهي غلط لازم منع ومعها اختي حاجه تنظيم كذا باش تقعد تقول له منع وكهو ماهيش تطبق الحكايه.
1: لو نحبوا نطبقوها نطبقوها نعتقد
4: انا بالنسبه لي الابجل تو يتنحى من الاماكن العموميه الابجل قبل ما تمشي
2: قبل ما تمشي
4: الابجل الاماكن العموميه في محطه راهي
1: اللي تحكيوا فيه يتسمى عنصريه بين ظفرين
4: مش الابجل
1: يا تمنع يا ما تمنعش شو ابجل ما لنا مكان عمومي ما تمنعش ما دام ما منعتش في قهوه تنحيها اخير ما يزي يا خليل نحي في القهاوي في الريستورانيت شنو ما تخدم مكان عمومي
2: بس استبني شويه ممكن خاطر انا جزء من الشعب التونسي ومن الشعب
1: الاكاديمي. لا انت تفضل سيد الكرونيكور المحشش تفضل فقط
2: اعطيني
1: اكثر من هذا ما عندك حتى رقم.
2: المقاهي هما تقليد تجاري في تونس واقتصادي 90% من زبائن المقاهي هم من المدخنين اللي بنك ويقعد يعمل طويله وجريده وكذا اغلبهم مدخنين. اش نعملوا النشاط الاقتصادي هذا بيدو كان تجي انا نهار يقول لي ما تعملش سيجارو في القهوه تو ما عادش يمشي القهوه
3: لا يمكن ما عادش يخدم الروح
2: لا صحيح هي فضل مدخن وفضل مش مدخن
1: لا
2: كيما تعملت على الاول
1: ما علاش فشلت هي
3: المشكل
1: التقسيم هو اللي فشلها التقسيم اللي فشلها ولا قهوه في الاخر حكه صغيره قدك اللي ما يتكيفوش والكل اللي يتكيفوا لابد من تطبيق شامل. اما انا فاش نعطيكم الحق لا نستطيع في تونس أن نعمل تطبيق شامل وهذا قهوة صاحب شكون وذاك ولد شكون وذاك كذا يسيبوا أمورهم وقتها تولي يهربوا من القهاوي. أما لو كان تطبقوا على القهاوي والمطاعم الكل بالسيف عليك مش تمشي القهوة خاطر المواطن التونسي ما معتها القهوة عقلية ما ينجمش ما يمشيش القهوة أما ويولي يتكيف في البرة ما نعرفش حاصلوا به. خلنا نقرأوا في ساعة بزنس نيوز علاش تونس في النوار الأرقام لا تكذب بخلاف الحياة اليومية. بزنس نيوز نصف بالخيرية قالوا من 12 جويلية طلب على الكهرباء دونك زيادة ميجاوات زيادة تاريخية في تونس بزيادة 30% لو موجة الحر هي شرارة اللي كشفت المشكلة السبب هو هيكلي وعميق. في عام 2010 أعطى مثال تونس والمغرب يا سي صلاح عملوا خطة وطنية للطاقة الشمسية المخطط الشمسي التونسي PST ومشروع النور المغربي نور الهدف نفسه رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 30% عام 2010 عام 2025 جاء الحكم قاسيا بالنسبة لتونس. تونس 1100 ميجاوات معتها 9% من إجمالي القطرة الكهربائية بعد 15 عام. معتها تونس مبرمجة 25% عملت
2: 9%.
1: دونك مازال لنا 2715 ميجاوات في السنوات الأربعة اللي هي مستحيل نعملوها. أما المغرب عمل 4851 ميجاوات معناتها 27% من الانتاج الكهربائي عملوا. دونك رؤية واضحة وخطة عمل شنو صار لها نفذت. دونك شركة تونسية الكهرباء والغاز عندها ديون 7.3 مليار دينار واقع مر جدا. دونك الحل كما قالت بزنس نيوز برنامج ثابت وغير قابل للتراجع لتركيب 1000 ميجاوات سنويا من مصادر الطاقة المتجززة، تحرير كامل الاستثمار التمويل في قطاع وكذا وكذا. يعني بخلاف الكلام لابد من العمل. عجبني عليش المقال هذا لأنه بالصدفة احنا والمغرب دينا فرد مشروع، المغرب تقدمت وأنجزت ونحن قعدنا كان نحكيه.
2: ايه خطر المشروع هذا ما قريناش حساب ربما العوامل المباغتة اللي باش تخلينا دول اوبليغاسيون اللي باش نحكيوا علاش عملنا فقط 9%. ما معناتها البرنامج اتحط كيفنا كيف المغاربه، حطينا التصور وقلنا راه المستقبل للطاقات المتجدده وقلنا المستقبل للفولتايك وعملنا هذا كله، ورغم ذلك نجيو نلقاو اليوم اكثر من 90% من مستحقاتنا الكهربائيه تجي عبر حرق الغاز الطبيعي. والاشكال هذا مادام كجبد زوج بلدان مغاربيه مطروح حتى في الجزائر اللي عاود طرحت السؤال، اكثر من 90% من احتياجاتها الكهربائيه قاعده توا رغم كثره المحطات اللي عندها اكثر من 100 محطه جايه من حرق الغاز الطبيعي والبرنامج ما مشاش. يعني انا وقت اللي نشوف اشكاليه الكهرباء في الجزائر نجم نفهم شنو قادمين عام جاي وبعد عام جاي وبعد بعد بعد بعد عام جاي. وقت اللي صار العطل في بسكره في سيدي عقبه في محطه التوليد الكهربائي تاع سيدي عقبه، قديش من ولايه جزائريه خرجت من حكايه التغطيه الكهربائيه وانعكس هذا على تونس اللي تاخذ في 500 ميجاوات. ونعرفوا الشيء هذا ووقع الاصلاح وتطرح السؤال في الجزائر مره هذه قالك في تاريخ غير مسبوق يتزادوا 5000، معناتها كانوا يستهلكوا في 16000 ميجاوات في 22 السنه 21000 ميجاوات. تولي ما عادش المشكله نتاع الطاقه، تولي نتاع مشكله نتاع ضغط على الشبكه، وتولي مشكله نتاع بحث على مخارج ربما اخرى لتلبيه الاحتياجات الطاقيه غير حرق الغاز الطبيعي. اذا البرامج اليوم نتاع الطاقات المتجدده يلزمها تعمل اكسيليراسيون جديده. علاش؟ لانه حتى كان احنا استنينا العالم مش باش يستنى، والصيف الجاي مش يستنى، واللي بعده مش يستنى. يبدو انه سطح الارض سيشهد متى حاجات ربما بعض حاجات بدينا نشوفوا فيها
1: احنا غريبة وغريبة جدا.
2: القايلة في الثمانية متاع الليل مثلا والفازات
1: تطورية خليل عندك ديفو كبير نسق حياتك غريب. والله من موريال بعثنا قالنا نعيش في موريال والتدخين في المقاهي ممنوع، وكي تحب تتكيف تبعد 9 أمتار على الباب الرئيسي. لا مش هذه الجملة الغريبة. القهوة الوحيدة اللي يتكيفوا فيها مولاها تونسي ويقعدوا فيها التوانسة.
2: توا هذوما اسمع
3: ماري حتى مش في تونس، في كندا القانون ما تطبقش.
2: أنا توا
4: حتى كيما مطعم تونسي في كندا باش تلقى فيه هريسة،
2: توا أنا
4: باش تلقى فيه معناها
1: لا لا مش
4: تمشي بيع.
2: أنا فاش نختلف مع نوفل في أنه الكمية متاع المدخنين الموجودين في تونس واللي عاملين عليهم إحصائيات من اللي عمره 16 اللي عمره 75 هذوما راهم هما في حاجة في أساسا لأنك ترعي لهم مخخم ترعي لهم
3: خليل كلمة واحدة
2: يعني
3: تراعي المدخنين ولا تراعي القانون وتراعي الناس اللي عندها الحق تقعد في مكان هواه نظيف من غير تدخين.
2: مجالش
1: لا لا لا
2: نعملوا حل للزور
1: غدوة أغزر لي. أنا عندي إشكالية ما نجمش نجاوب خط ما عنديش أرقام ما نيش محضر روحي للنقاش هذا. غدوة يجي أنت ونعملوا هكا دقيقة نعطيك أرقام الأضرار الصحية والأضرار الدنيا الكل على التدخين. رأوا أضرار مرعبة جدا، ورأوا للأسف للأسف للأسف بلدان العالم الكل مشيت خطوات، تونس ما مشيت شيء. علاش؟ خاطر لا قهوة ولا شيء. أفرض القانون بعدل، ريت أنا كي نقول بعدل كان نقول ما تفرضوش قانون.
4: مشيت ساعات في حاجات
1: لحظة
4: ما تقطع مرة
1: منع
4: كي تقطعت ولينا عبدي ناقص
1: يلا
2: يتقطع وتشري ب14 يزيد يقول لك ما تعمل سيجاره.
1: لا لا ما يقوله خليل ناتج عن الحراره،
2: موقف شخصي موقف شخصي
1: موقف شخصي لا يعبر. اما غدوه جيهان يرحم والديك عاوني شويه باش نقاوم مش نقنعوا القانون لابد ان يطبق. شنو حاسيلو يلا نمشي الموزايك 24
5: موزايك 24.
0: تصريحات خلينا نحكيه على المي، خلينا نحكيه على السونيد وتصريح على الرئيس المدير العام للسونيد عبد الحكيم عبد الحميد منجا اليوم، يقول انه 12 ولاية تتزود اساسا بالمياه السطحية اللي جاية من السدود ضمن منظومة مائية متكاملة. يقول الولايات المعنية هي جندوبة، بيجا، بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، المسير والمهدية وجزء من ولاية صفاقس. ويقول اضافة الى منظومة خاصة بالشمال الغربي تشمل كل من ولاية جندوبة وبيجا.
5: تعرف الضغط هالأيام هذه هي أيام ذروة الاستهلاك في تونس. تم منظومات مائية تشتغل بانسجام مع بعضها، تم 12 ولاية يتزودوا عن طريق المياه السطحية واللي هما جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنسير والمهدية وجزء من ولاية صفاقس. هذوما يتزودوا عن طريق السدود وعن طريق منظومة متكاملة. تم منظومة الشمال الغربي اللي هي جندوبة وباجة اللي هم يتزودوا أساسا بوهرتما وكساب وميمتير، وجزء زاد من ميمتير وكساب يوصل لتونس الكبرى لهنا في غدير القلة، ما عدا مدينة طبرقة اللي توا قاعدين نبنيه في محطة معالجة مياه بطاقة 400 لتر في الثانية بكلفة 65 مليون دينار، مش تكون جاهزة السنة القادمة، وما عادش مش نسمعوا بانقطاعات التزود بالماء صالح للشرب في مدينة طبرقة لأن هي المدينة الوحيدة اللي قاعدة تتزود على الآبار. المائدة المائية بركوكش هي مائدة ذات نوعية جيدة، لكن مع الأسف مع استغلال وكثرة الاستهلاك وكذلك تبرقة أصبحت قطب معناها جالب للسياحة وقطب كذلك جالب منها للمصطفين، فذلك علاش الطلب على المياه يكبر برشا. وبالتالي فكرت الدولة التونسية وعن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لوضع محطة معالجة بطاقة 400 لتر في الثانية، وهو ما يفي بحاجية السكان والمصطفين من سنة 2027 إلى سنة 2050.
0: بخصوص مسألة الانقطاعات، رئيس مدير عام السونيد عبد الحميد منجا يقول في تصريحه لأحلى صباح اليوم على مزيك مع جهين أنه إعادة تشغيل محطات الضخ إثر انقطاع تيار الكهربائي راهي ما تصيرش بشكل فوري، وإنما وفق إجراءات فنية معينة تضمن سلامة التجهيزات باش ما يصيروش من بعد أعطال.
5: منظومة تونس الكبرى تتزود أساسا من زوز موارد أساسية اللي هم سد سيدي سالم ومياه أقصى الشمال اللي تجيب كلها وتتجمع في مجمع غدير القلة وتقع في محطة معالجة المياه في غدير القلة اللي هي بطاقة 7.5 متر مكعب في الثانية، تزود تقريبا 5.5 مليون ساكن اللي هم فيهم الخمسة ولايات اللي هم أريانا منوبة بنعروس وتونس وجزء من نابل وجزء من زهوان. هذوما ما عندناش إشكاليات في التزود متاعهم لأن الموارد ما متوفرة، عدا الإشكاليات الأيام الأخيرة اللي متأتي أساسا من انقطاعات التيار الكهربائي لأن هذه منظومات تفرعات ومعقدة جدا، حيث أنه نحن نضخ بالطوابق من طابق واحد لطابق اثنين لطابق ثلاثة وعلى خطوط طويلة جدا. تصور أنت المياه تخرج من بير القلة تجي الرأس الطابع، من رأس الطابع تمشي بير القصعة، من بير القصعة تمشي للمحمدية، من المحمدية تمشي حتى البير مشارك، أو في اثنية أخرى تمشي من خزان الطابية نمشي البير القصعة، من بير القصعة نمشي الفندق الشوشة، من فندق الشوشة الحمام لنف، حمام لنف برج السدرية، من برج السدرية نمشي حتى لقرنبالي، أو في طريق ثاني نمشي في ثنية أخرى نمشي حتى الأميلكار. وهذه قنوات كبيرة وفيها محطات ضخ متتالية، وإذا كان يقع انقطاع ولو لبعض الدقائق ولو في بعض الحالات حتى لمدة بسيطة راه إعادة التشغيل تتطلب منا المحافظة على التجهيزات. المحركات كلها عندها دي كونسيني نتاع استغلال، وهذا يخلينا نحن راو نخافوا إذا كان نقبلوا أن نوخروا شوية في إعادة التشغيل لين نأمنوا إعادة التشغيل بصفة آمنة حسب المواصفات كثير من اللي نعاود نشغله في نفس اللحظة، وهذا يعني ندخل في إشكاليات أكبر، الموتور يتحرك، المحور يتضرب نتاع المضخة، تولي مشاكل أخرى وتولي انقطاع بالحق، وذاك علاش اللي متى ذو نحسوا بعض التجربة خاصة في أواخر الشبكة.
1: فلا دونك حسب بي دي جي سونيد صح الانقطاع ومش بالحق، وقال كيف تصير ولي انقطاع بالحق. مثلا بلي في ايطاليا باش نعطيك خلينا من ايطاليا، من تسكرية بنزرت الجنوبيه سد سجنين بعيد علينا 4 كيلومتر واحنا ما عندناش ماء، وقال نعرف السد سجنين يمشي لعباد اخرى يهز لهم الماء. حكينا عليه الاشكاليه هذه جهان اللاعب تفضل
2: بتحكي على ما
1: معناتها مسؤول يحكي
2: استحكي
1: ماهوش الماء قاعد يقص في لا لا لا. بطريقه راو 6 و7 سوايع ونهار كامل على الناس.
2: أنا أقول لك المسؤول حكى في جزء أجزاء خلنا نتبعه، ما أنت يمشيلش المسؤول حكى في جزئين، جزء الأول جهان يخص المنظومة المائية قال لنا شنو مشاكلها شنو كذا وين مش وين الافاق وين كذا اللي هي المنظومه المائيه هي اصل الاشكال وفصله لانه اليوم سامحنا
1: نجي سالته قالت له تو انتم تقولون لنا اقتصدتوا في الطاقه ياكم انتم لن تيري يتلوح ياكم انتم مش مقتصدين
2: لانه اليوم ثم فرق كبير بين اللي حكيناه على الكهرباء واللي نحكيوه على الماء. فرق كبير علاش؟ لانه اللي حكيناه على الكهرباء علميا يتفسر، اللي حكيناه على الماء علمين ما يتفسرش ما يتفسرش ما يتفسرش الماء موجود
3: به. هو حتى باللوجيك تقنيا يعطيه صحة فسر لنا، اما اقنع توا مواطن تونسي مروح في القايلة عدى البارح ما عندوش ماء واليوم ما فماش ماء وغدوة في الشك، كيفاش باش تقنع تقولوا جوفية
1: ومواطن بجنبه صد
2: سيدي المسؤول؟ نحن في حاجة لتفسيرات اخرى، خاطر انت ممكن تقرا حتى الزمن في الخطاب، تقرا الزمن اللي استغرقوا في الحديث على المشكلة الآنية متاع الديليستاج وتبعاتها أكثر من الزمن اللي استغرقوا في الحديث على المشكلة الأساسي والجوهري اللي هو كيفاش يوصل الماء لتونسي من غير ما يتضرر ويوصل نظيف وكذا. وبالتالي عندهم شي وعد توا من الشركة أنه في صورة ما الديليستاج وفا بعد غدوة ما ينهار 24 ممكن تتفرد سيئي ما عاش فما انقطاعات ما ويزم نحكيه أكي على خاطر أنت كي تبدأ تفسر الاستراتيجي بالآني تولي غميتني تعطيني 60% حديث على المضخات ما نش في مشكلة المضخات احنا مشكلتنا عندنا الماء مش قاعد يوصل وإذا كان وصل يوصل مرة برتقالي عاتي على الرمادي ومرة أصفر عاتي على الأحمر وكذا ومرنا وما سببها عطيونا سيدي خطة تنفيذية باش ننظموا توزيع المياه في تونس وانتهى الموضوع.
1: واضح كيما قال خليل معناتها أعطيني السبب اللي الماء يقص عليه وقتاش يشوف السبب باش الماء ما عادش يقص
2: باش ما عادش يقص
1: فوالا ما سؤال صعب سؤال صعب. قال أول مرة مشيت لإيطاليا هزيت شربان والحم باش نعمل الباربكيو في غابة قريب يروحوا بيا وأنا والباربكيو قريب نشد العبس وقعدت نقولهم أول مرة نجيب أي لا لا نحكي على نرجع
3: للقانون
1: لحظة هذوما معناتها الناس مروجي التدخيل أنا ضدهم في الحصة
2: مش مروج والله لاني
1: مروج
2: أنا مستعرف
1: بالمعنى أنت أخطر من اللي يتكيف لا لا مبلي على روحك
2: إيه
3: لوش في الأعذار
2: لا لوش في
1: قش العذار مش لا لا تطبيق القانون الصارم إيجا أنت والدخان في فرنسا توا حتى البونتا كي ترمي 60 يورو
2: رجعت للدخان
1: لا كي ترمي البونتا لا خاطر خويا ديسكور خطير ما نسمحش به تفضل نحكيو أخزر باش نحكيو على القانون هذا اللي تم المصادقة عليه فلاي متى جايت نجيبو خبير ونديفلوبيوه على الأخر أنا حسيته قانون يعني سيرتو كي يبدا يحكي يقول في سنه 2026 باش نعملوا ما في بالهمش اللي مازالوا 4 شهور في 26 تفضل
0: نحكيوا على المراجعه الشامله اللي نلقاوها ضمن مخطط التنميه 2026-2030 مثلا لهيكله المصالح العموميه والمؤسسات ذات الصبغه الاداريه من خلال اعتماد اطار مرجعي لتنظيم المصالح المركزيه للوزارات وسيتم في الصدد هذايا اطلاق منصه رقميه وطنيه شامله بخصوص جمع وتحيين كل المعطيات المتعلقه بالهيكل الإدارية العمومية من وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات عمومية وتضمن أبرز محاور هذه للتبسيط إجراءات عملية ملموسة من أهمها تقليص المطالبة بإجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل بشكل جوهري والتركيز الشامل لكافة الخدمات الإدارية الاستباقية وإعادة تصميم نماذج ومطبوعات الخدمات الإدارية. مخطط التنمية 26-30 يهدف في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات زادة إلى تركيز 29 دار خدمات رقمية بالبلديات سنة 26 على أن يتم انطلاقا من عام الجاي تركيز 10 دور خدمات رقمية وتحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور خدمات رقمية شيء لنجم يتيح تغطية كافة الولايات وتحسين نسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية لتجاوز 80% في نهاية فترة المخطط مقابل 67% حاليا. دونك هذا الهدف هو 80% من هوني 2030.
1: معناتها فما كلمات صعبة نحاول نفسروها. ما معنى دار خدمات رقمية؟ أنا متأكد حتى حد ما يعرف
0: شنو نعرفوا دور الخدمات العادية جات فترة
2: دور الخدمات العادية اللي يتعاملوا
0: بالتجمع
1: دار الخدمات الرقمية هي مركز خدمات عمومي حديث يجمع في مكان واحد عدد كبير من الخدمات الإدارية لكن بطريقة رقمية بدل الاعتماد على الملفات الورقية والتنقل بين الإدارات. هذه عملها بن علي وقتها كل بجنب بعضهم بمعنى آخر في بلاصة ما يمشي المواطن البلدية فما القباضة إدارة أخرى يتوجه لدار الخدمات الرقمية أين يجد أعوان وسعيدونا استخراج وثائق إيداع المطالب ملفات متابعة الملف خلاص بعض المعاليم الإلكترونية الولوج للخدمات الحكومية الرقمية وغيره
0: دونك تلقى فيها بلدية، تلقى فيها سونيت، تلقى فيها ستيك، تلقى فيها كنام،
2: حتى ملك نام وسينر بيس وسينسيس والكل والكل.
1: ويقال أنه باش نسألك جاوبني نعم أو لا، سنة 2026 معناتها الأربع شهور اللي مازالوا خمس شهور سيتم إحداث 29 دار خدمات رقمية، تصدق هذا رقم؟
4: لا
0: لا، من هون ل 2030 هو
1: لحظة لحظة، سنة 2026 باش يعملوا 29
2: أوكي. باش يعملوا تجريبية أنت اللي في 21 ولاية ولا حاجة كما كان نعرفش
1: تفضل.
2: هي شوف
1: منطقيا ما كتب ممتاز، رغم انه فما لحظه فما الغموض
2: منطقيا
1: فما الغموض اي ريت لحظه ريت ال 29 كان حطوهم شنو
2: فين فما بلاصه
1: فين وقتاش
2: هما توش
1: نرجعوا اشكاليتنا وقتاش وقتاش التنقيص من التعريف بالامضه والم... مش معناتها التنقيص
2: باهي باهي شوف
1: تفضل
3: معناها باقي باش تعرف فما نقص من
2: شويه الومضه التفسيريه طلعت عليها تو يقول الهدف من وراء هذا تقريب الخدمات والهدف نتاع من وراء هذا هو الناس اللي ما تنجمش توصل الخدمات في وقت قياسي ولازمها تتنقل في المكان وهنا هنا تجي الاشكاليه سي نوفل خلينا نحكي خلينا نحاول نفهموا هذه قال لك البلديات اللي باش تحدث النقاط هذه شكون في البلديه فما باش توجه البلاستيك المخاطب الوحيد باش تلقى انسان عنده كفاءه عاليه باش يرشدك وين تمشي بالضبط وبعد تمشي للادماج الرقمي في الادماج الرقمي
1: باش تمشي
2: باش تلقى
1: كي تدخل شنو باش تلقى
2: باش تلقى واحد ساعه يرشدك وبعد باش تلقى بي سي يعاونوك البي سي هذا انت عندك مثلا مطلب باش تصبه في الكنام ما تحبش تتنقل للكنام عنده مثلا تكلفه معينه بالفين ولا بعشر الاف ولا باللي يتصب مطلبك ويتفاليدا على روحه انت يلزمك في الحاله هذه يلزمها وسيله الدفع الالكترونيه يقول لك القائل بالحق نحب نبسط الامور عندنا برشا من الناس ما عندهمش ديكونت في البنك ما
1: عندك كارت ولا شيء
2: كارتا ولا كذا عملوا هما وخاطر ديما كل مجهود نحكيوا عليه يقول لك باش نعملوا المحفظه الرقميه شنو المحفظه الرقميه هي كارتا عاديه انت في عوض ما تمشي تهز فلوسك تصب في وسطها هي فلوس عن طريق البوستة ولا كذا تولي عندك كارتة رقمية تقضي بها قضيتك الكل وانت قاعد في بلاستيك ما تنقلش 100 كيلومتر هذه توا الفلسفة العامة
1: فسرنا المعنى طبعا
2: هذا هو
1: معنى ممتاز
2: اني مش ندخل على تقريب 7 أو 8 اداراتك اللي فيها القضيات اليومية بتاعي سواء في الحالة المدنية سواء في استخلاص الفواتير سواء في تقديم المطالب او الحصول على اجابة من عند CNRPS ولا من عند CNSS حول اي موضوع هذا هو هذه فكرتها
3: هذه فكرتها
2: اللي انا شفتها في الومضة الاشهرية متاعها الفكرة فيها مجهود وحتى الحلول اللي لقاوها مع هذه مثلا محفظه رقميه مش تشريها وتشرجيها وتمشي معناتها فقط شنو اللي ناقصنا كما قلت انت الساعه قلت زعما 29 اعطيني خطه تنفيذيه على قداش من عام او على قداش من شهر والخطه التنفيذيه هذه يلزمها تشمل لي في المستقبل ال 24 ولايه باش نقول انا بديت نعمل في الانتقال الاداري الرقمي
1: جوستومون هذاك صديقنا طارق قال رقمي لا شيء بدقعده ثلاثه تخرجها بالرقمي بعد تهزها للمركز الامني
2: ما تمشي تفاليديها
1: اي معناتها الرقمي راهو ساعات
2: ولو اني في بالي يبعثوها عبر البريد السريع معناتها لومبرنت تاعها يبعثوها بالبوست عبر البريد السريع
4: انا هذا الشيء عملوا مره بروجي اداره سريعه تقعد ثلاث شهور صح
1: هو الاداره السريعه
4: فما اداره تخدم راهو بالحق اعطيهم الساحه زيد ما نحكيوش
1: لا الادارات كل تخدم هو راهو اللي في اللحظه اللي مورط هو مسكين اللي في الاداره
4: فما رساله ما زيد لو نحكيو الادارات نتاعنا حتى كي تشوفها تو خليل معناها مش دفاعا عن الاداره ولا نهي مراو ساعات ضغط مهول راهو معناها ساعات تلقى دو تروا كيشيك هاو على شوف قديش انت من مواطن سي نورمال الصف باش يمشي بالسيف
3: معناها علاش تفوتي كيف ما يقعد بعد الفطور
4: احنا ديما نحكيو امثله وشوف البر اي شوف البر عمرك ما تلقى صف عليهش خاطر اللي يدخل ديريكتومون تاك تاك وساعات ما يمشيش ما نصلو تستعدي قروضات بابليكاسيون البر راهو ما يقفش ولم دوز يجيب لي دوفي ويجيب لي كذا ما زاد مشكل فما توا ناس قاعده تحاول انها لو ماكسيموم حكيت انه يعمل لك هذيا تكون متمركزه في بلاصه واحده حاجه مهمه وان شاء الله يكون وقتها باهي زاده ينجم يعطي ميسيلش خليه يخدموا معناها باللي شيفت علاش ما يخدموش المخر معناها بالحق
1: جوستومون واضح واضح يلا نخرج شويه من تونس المونديال البارح وفاه خلينا نحكيوا عليه شويه جهين يلا نمشيو توا مش هكا
3: مش هكا ظهر لي برشا متوانسة شجعوا اسبانيا وفرحتهم اسبانيا في الاخره
1: الكره ربحت الكره ربحت هو
3: كره ولا شريحه
1: لا اي باش نحكيوا عليه بعد ريتو الخبير التونسي اللي قال الشريحه
4: مدرب تونسي
1: مدرب تونسي قال الشريحة أمريكا تتحكم فيها وين تدخل. تونا حكيوا عليهم توكا.
3: احنا نحبوا نعرفوا
1: دخلك في الضمار يا زين.
4: أنا التوا كرت سخير يشك فيها.
0: شريحة
4: شريحة هربت من الله.
3: قديش تكلف المونديال زعما؟ مانيش باش نحكيوا فلوس، باش نحكيوا أرقام بيئية ولا ضريبة مناخية. نرجعوا الأول كيس عالم، هو صار 1930 بالصدفة، حبوا يعملوا لما كروية تعذبت نظمة الفيفا، هز الفرق من العالم الكل ووصلوا لليوروغواي وعملوا أول كاس عالم من غير تصفيات. اللي حبي يشارك مرحبا. وهزت هي وقتها قدم الأرجنتين 4-2.
0: قادوا أكثر من جمعتين وهما
3: وهما في ثنية 15 يوم
0: يترميوا على البابور.
1: فما مرة في بلاصة 14 مصر ما خلطتش على البط وشاركوا كان 13.
0: يذولي تونسيس مونديال تونسيس
1: فيتها البط.
3: هذي 96 سنة التالي، أما وقت اللي نحكيه على نسخة 2026 نسخة هذي قالوا عليها هي الأخطر، وقالوا زيتا أنه الفيفا عرضت روحها لتهم ما تنجمش تخرج منها على خاطر ما خليت حتى منفذ وحتى حلي أنه ما نفذتش وعودها البيئية والتزاماتها القديمة. ايش حابي تقول؟
1: أي معناتها الفيفا بلوكيت روحها، ما برامومي هموش.
3: وهو ظهر لي فاتورته عالية، نحكيهم بعد على الحسبة متاعه. مونديال قطر، لو كان نرجع له شوية، مونديال قطر والمناخ كان عطاه كلمته في الوقت هذيك، لأنه الظرف المناخي الرطوبة والحرارة خليت البرمجة متاع المونديال تتبدل وتتلعب في نوفمبر مش في الصيف. كيف كيف زيدا المناخ عطاه كلمته على البنية التحتية، برضو الأرضية، برضو حتى الكريسي متاع الجمهور. في مونديال 26 كيف كيف زيدا حتى المناخ عنده كلمة، على خاطر في عوض دو ميتون كما نعرفه في كورة كأنهم وليوا 4 ماتشوات بسبب الإجهاد الحراري، فما كالبوز اللي يشربوا فيها الماء بسبب الطقس والمناخ.
0: شوية إجهاد حراري وبرشا ماركتينج.
1: ويلانسيو فيها بيب، والبارح 23 دقيقة
0: نص ساعة الميتان عملوها شو كما
1: السوبر بول. لين إسبانيا ولا تترينا مع
2: أول كأس عالم نيو ليبرالية متوحشة.
1: أي والله
4: الكرة الفقراء تعجبني.
3: يا حسرة عشناش تتفرج توا. حتى في تونس ظهر لي ناس قاعدة تلوج تتفرج، فما بعبيد قص عليهم الضوء. مش مشكل حاسيلو على خاطر المناخ حاضر المراهبية، ما حاضر في تنظيم المونديال اللي ما احترمش المناخ وما قراش حساب المناخ وتأثيرات الانبعاثات الكربونية. مضطر نقولوها الكلمة هذي على حتى اللي نعيشوا فيه نحن من سخانة وحرائق توا وفيضانات في الجهة الأخرى من العالم وجفاف على امتداد الشتاء وزراعة اللي تنجم تكون مهدة في السنوات المقبلة والأمن الغذائي، كله في علاقة بالمناخ وكله في علاقة بالانبعاثات. كأس العالم 26 قالوا عليها نسخة بيك سايز، 48 فريق مشارك في عوض 32، اللعبة بين 3 دول و16 مدينة، الماتشوات في عوض 64 ولا 104، والبطولة في عوض 29 يوم ولا 39 يوم، يعني بزيد بوب. حضروا 6,500,000 مشجع. شركات الطيران متاع العالم الكل تحركت، زاد عدد الرحلات. لو كان ناخذوا مثال المغرب، عملت 12 رحلة إضافية بين دار البيضاء والمكسيك. في وسط المونديال البيدو، زوج شركات طيران كانوا مخصصين باش يربطوا اللاعبية المتفرجين بالمدن البعيدة والترانات اللي باش تلعب فيهم. المنتخبات وحدهم 416 رحلة جوية. الرحلات الجوية والوقود اللي تستهلكوا هو أخطر حاجة على المناخ ومن أشد مسببات الانبعاث والاحتباس الحراري. كل ثانية في الطيارة تتكلف 2.5 لتر وقود، وكل ثانية في الطيارة تتكلف 6 كيلوغرام CO2. دونك نحكيه على 100 شجرة باش تنظف ثانية واحدة من الانبعاثات اللي تسببها رحلة جوية. إجمالي التلوث تم تحديده تقريبا 9 مليون طن في الدورة هذه، 70% منه جراء التنقل. ونزيدوا نفهم الموضوع أكثر، معنا سيد عادل بن يوسف أستاذ جامعي وخبير في التحولات المناخية. ناخذوا شوية آخر يفسر لنا الأرقام.
1: الرقم مرعب، أعطيتني رقم تاع فانتينو اللي الناس باهتة فيه كيفاش ينقز من ماتش لماتش.
3: عمل 115 ساعة طيران وحده رئيس الفيفا، 813 طن من ثاني أكسيد الكربون. معناها لو كان مواطن تونسي يحب يعمل 813 مليون طن يزم يعيش 270 سنة وشوف يعملوا
1: باش تفهم اللي أمريكا في كل شيء قبل ما ناخذوا التليفون ما يهمش، معناتها هي في الليكس لارج.
3: هو جوست قبل ما تعلق خليس الحوني، 9 مليون طن تعرف قداش يجيو؟ هذوما قد ربع الانبعاثات اللي تعملهم تونس في عام كامل بالسياحة والصناعة والنقل والخدمات والكراهب وكل شيء.
1: حاجة غريبة برشا.
2: نعرفوا كون البلدان اللي تعقد في أكبر الملتقيات من أجل عالم منخفض الانبعاثات الكربونية هي البلدان الأكثر خرق لشروط السلامة البيئية والأكثر ضغط على الغلاف الجوي وعلى سطح الأرض.
0: أما كنا نحكيوا على الإكزامبل بتاع أمريكا تحت في عهد دونالد ترامب، من الأول راهو من حملته الانتخابية قال ما عنديش علاقة بالموضوع هذا، كان خرج من الكوب
1: يعني كان صادق فيه،
0: عاود رجع قوانين تشجع على الطاقة الأحفورية، عاود رجع للحفر الأبار وغيره. دوك من الحقيقة ما نبهتوش منه شيء هذا في أمريكا.
2: مربوح.
1: لا ما كان واضح في الحكاية، عجبتني طاقة الأحفورية اللي فيها حفرة معناتها، لأنه فما كان نوع من النفط والوحدك اللي فيه يحافظ على البيئة كذا، ما يهمني شيء.
3: خلينا نفهم الموضوع أكثر. ضيفنا عبد الهاتف عادل بن يوسف، أستاذ جامعي خبير في التغيرات المناخية. أهلا وسهلا، مرحبا على الأولى في تونس. مرحبا يا عادل.
6: مرحبا مستمعين مستمعات مزيكة.
3: الفيفا احترمت المناخ المونديال، احترم البيئة سنة، وإلا نجم نقوله نعمل جريمة بيئية، ورئيس الفيفا هو اللي على عرش الجريمة هذه.
6: والله ما انت ما كانش فما احترام بالنسبة للسنة هذه في النسخة هذه، ونحب نذكر اللي في النسخة هذه أموة ما انت بالمقارنة مع نسخة قطر هي 80% إلى 160% معناتها انبعاثات أكثر
3: زيادة.
1: واو
6: زيادة
3: حتى في حدود
6: 3.6 طن من مكافأة ثاني أكسيد الكربون في قطر كان، ولهنا نقدروا 7.8 إلى 9 ملايين طن مكافأة ثاني أكسيد الكربون في النسخة هذه. دونك يعني لكن هذه طبيعة الجغرافيا للقارة الأمريكية وللنسخة هذه اللي حبوها معناتها نسخة XXL تكون كبيرة برشا، وكانت منقسمة بين 3 بلدان، وثلاثة بلدان هما بيدهم شافعين في المساحات نتاعهم. دونك ونحب اللي نحب نقول معناتها في خاصة المصدر الأكبر للانبعاثات في كأس العالم ليس في الكرة معناتها، لكن في الطائرات، لأن أكثر معناتها المشجعين الكل مضطرين يأخذوا الطيارات باش يمشيوا من بلاصة لبلاصة في المونديال هذا، وكان عنده تأثير نتاعو كبير برشا بالمقارنة مع بلد صغير كما قطر، وإن الناس كل كانت معناتها في مساحة جغرافية صغيرة، وكانت تشجع ذلك أقل انبعاثات، بالرغم من أن معناتها في قطر كان ثم زاد الجزء الأكبر نتاع الانبعاثات جاية من البنيان نتاع الملاعب الجدد.
1: هو حتى سعاد بن يوسف حتى المرات الجاية باش يشير مونديال في زوز بلدان أوروبية، المغرب كذا، معناتها باش يكون تنقلات بسيطة لأنه قراب لبعضهم. هل تعتقد أنه الحل أنه الفيفا تتبنى مشروع ضد التلوث وكذا،
2: كأس عالم صديق للبيئة؟
3: هي ملتزمة الفيفا، ملتزمة عندها عقود وعندها وعود، ولكن ما تبقتهمش.
1: فلا نسحب شوي
6: بالضبط. هي يعني هي ملتزمة
1: كما التدخين، كما احنا ملتزمين نمنع التدخين في الأماكن العمومية ولكنه موجود، معناتها القانون لا يطبق. بالضبط، الفيفا ملتزمة ولكنها لا تطبق هذا.
6: ما عندنا مش نقولوا نحن في البوليتيك مو كوريكت، نقولوا النسخة هذه هي خارجة للمقاييس اللي ضبطتها الفيفا بيدها معناتها، لأن المقاييس يجبنا نمشيو العالم يكون معناتها خارج الطاقات الأحفورية ويكون معناتها نظيف، ولابد من التفكير في كرة قدم ومسابقات كبرى كيف هكا تكون منظمة بالطريقة اللي تكون صديقة للبيئة وأقل انبعاثات. دونك الفيفا الفكره موجوده لكن التطبيق ما كانش، خاصه في النسخه هذه ما صعيب برشا، لكن النجم الراو اللي في المستقبل الفيفا باش تركز على هذا. انا حسب رايي باش يكون تركيز اكثر كبير خاصه في نسخه اسبانيا والبرتغال والمغرب.
1: لو كان واحد يجاوب ويجاوب الناس الكل يقول الاقبال الرهيب، عملنا رقم قياسي في الاقبال رغم غلاء التذاكر، معناتها كل ماتش 60-70 ألف يتفرجوا، ما ينجمش يقول في الاخر من اجل راحه المتفرجين وكذا عملنا هذا كل، معناتها صار اقبال، معناتها برشا ديفويت في الكاس هذه، ولكن الاقبال المرعب المباريات الكل قدام 50-60 ألف متفرج، يقول لك الله غالب البيئه جت معناتها من ضحايا المنظومه هذه، ولكن النجاح كان جماهيري رهيب،
2: استحقاق عالمي ولازم ينجح وكذا.
3: نعم القبة الحرارية استنى.
6: النجاح النجاح هو صار وكان نجاح من ناحية الفرجة ومن ناحية الإقبال. لأن نحن نحكي على بلدان يعني القدرة الشرائية نتاعها كبيرة ما ننساوش هذا يعني مش كان الناس اللي جات من برا هي اللي شجعت برشا كانوا من أمريكا وأمريكا نعرفوا معدل الدخل الفرد معناتها غادي ولا في كندا فكان معناتها كانت سهل العملية هذه بالرغم أن التذاكر كانوا غاليين برشا لكن اللي زاد الانبعاثات السنه هو انها النسخه هذه ب 48 فريق معناتها اول مره رانا ب 48 فريق و 104 مقابلات معناتها بالمقارنه مع النسخه اللي قبلها رقم ومازال معناتها السيد انفانتينو ماذا به يمشي حتى ل 64 فريق معناتها عارف شنو
1: لأنه جيستو مو تجاريني رأى فيها حاجة ناجحة على الأخر. شكرا لك أستاذ عادل بن يوسف على توضيحات هذه الكل. باش نلخصوا جهين معناتها فما الواقع الفرجة الشو وفما
3: فما ضريبة زيدة
1: معناتها ديما هو صراع هو يقول علاش نفس الدولة اللي كذا لأنه ديما فما حرب براليل هما اللي يدافعوا على البيئة الجوري يظهر لي وكذا ديما في الدول اللي فيها أكثر انتهاك للبيئة
2: مستوى الانذار طلع نوفل
1: أي
2: يعني تو مستوى المناخي معناه بشي حول لك القبة الحرارية لقبة جهنمية قريبا
1: لأنه اللي كنا جهين نتوقعوه بش يصير بعد 30 سنة صار بعد عامين ثلاثة مرعب جدا
3: وراكي نقولوا 9 مليون طن راهو رقم هو شوية راهو كبير برش على خاطره في حجم اللي تنتجو بلاد علاش اليوم في تظاهرة مهمة وكبيرة وعال العالم الكل يتفرج فيها علاش اليوم ما تنظيمها ما يحترمش المناخ اللي نحن موجودين فيه أو ظرف المناخ اللي احنا فيه نعيشوا في بس حراري ودرجات حرارة من نجموش نتحملوها نخاموا في الانبعاثات اللي نجمو ننشوها وعليش ليه ما تكونش النسخ القادمة من كاس العالم على الأقل ما تستهلكش برشا طاقة ما تزيدش تصعب المسؤولية علينا نحن وعلى المناخ علاش نحكيو هكا على خاطر احنا في تونس المونديال في أمريكا في قطر في دول أخرى يمكن عندهم الإمكانيات باش يتحملوا يتكيفوا مع المناخ احنا رانا نحكيو في تونس مازلنا نقولوا الماء يقص والضوء يقص فالانبعاثات اللي عملوهم هما غادي احنا قاعدين نعيشوا تبعات نتاعهم
1: ما نتكيفوش مع المناخ احنا نتكيفو كاو ونبروا للتدخين للاسف في بعض البرامج
4: لا لا ما بررش انا مش دافع على خليل ما بررش قال لك عامل سباس هكا وسباس هكا
1: تيمانا يا اخي وقت بن علي فشلت لان عملنا لي دوز سباس
2: انا اكبر غلط والتدخين مضر بالصحه انا راني مواطن تونسي قلت هذوما جزء من المواطنين يشوفوا لهم على الاقل حكم انتقالي معناتها بشوي بشوي
1: واحد بعث لنا ما نعرفش البلاد بلس 45 شريت كهرباء نهار الاحد وانا في الصاله نتفرج في التلفزه كل شيء صححته اونلاين وجيتني نهار الاثنين للدار الكهرباء به لهنا فما اشكاليه بسيطه انه اللي باع لك الكهرباء نزيه وباع لك
2: نظيف وعنده الامكانيات
1: احنا لازم تهز ميكانيسيها وتدور بها وتشوفها ماشي الضربة
4: مولاتها طبيبة خليك لها كلمة مولاتها طبيبة
1: جين يعطيك صحة غدوة رانا باش نزيدو نحكي وعلى التدخين اي فوالا شكرا ليك جين خليل يعطيك صحة وربي يفضلك الأخبار ونرجع لكم الساعة الثانية
7: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
8: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي
9: راديو موزايكا فم تونس الاخبار
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي المصالح البيطرية ترفع درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات وذلك رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيع الوطني يأتي ذلك للحد من انتقال الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والتي تشهد المنطقة الإقليمية تصاعدا في تسجيلها والإدارة العامة للمصالح البيطرية تبين أن التطورات الوبائية الإقليمية تفرض التحلي بأعلى درجات اليقظة، مشددة على أن حماية الثروة الحيوانية تعد مسؤولية وطنية قصوى وداعية إلى تعبئة كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية وتكثيف الترصد الوبائي النشط والتقصي الميداني والتدخل الفوري عند أي حالة اشتباه، وذلك بالتوازي مع التطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي. الانطلاق في غضون الأيام القليلة القادمة في أشغال صيانة وتهيئة 3 سدود بولاية جندوبة تفوق الكلفة 45 مليون دينار، وهي سد الزيتون بحمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم، ومدة الأشغال تدوم 360 يوما، وسد بوزعرورة من معتمدية فرنانة في أشغال تتواصل أيضا 360 يوما، وسد اللوح من معتمدية بلطة بوعوان في أشغال ستتواصل على امتداد 240 يوما. وهذه المشاريع ستنطلق قريبا وهي حاليا في مرحلة طلب العروض. وتعتبر ولاية جندوبة خزان المياه الرئيسي في تونس، إذ تضم 4 سدود رئيسية وهي سد بن متير وسد بوهرتمة وسد بربرة وسد الزرقة، وتساهم هذه السدود في توفير مياه الشرب بعدة ولايات من الجمهورية والري للمنطقة السقوية بجندوبة، وفق مراسلنا عبد الكريم السلطاني. الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعلن فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها. دوليا، مصدر إيراني كبير يقول لوكالة رويترز إن الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأمريكا. مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة وجماعة انفصالية يقودها التوارغ ينصبون كمينا لقافلة عسكرية في شمال مالي في مطلع الأسبوع، وأنباء عن أن أكثر من 50 من الجنود والمقاتلين الروس المتحالفين معهم قتلوا، إضافة لاحتجاز آخرين كرهائن. ويمثل هذا الهجوم أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي تشنها المجموعتان اللتان وحدتا قواهما في هجمات على مستوى البلاد في شهر أفريل أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي واستهداف المطار في العاصمة باماكو، وشنتا موجة ثانية هذا الشهر بهدف الاستيلاء على مدينة أنفيس. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
11: الأولى في تونس. ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايكا فيم. يلا قاعدين تبعثونا برشا على الواتساب على رقمنا 23 513 ألف. تتفرجوا فينا زاد على اللايف اليوتيوب. قلنا لكم اللي باش نولي ويشاركوا معنا شوية ناس في انفو انتوكس. ناخذوا الفقرة هذه الأولى، الأخبار، أربع أخبار، واحد فقط منهم صحيح. يلا انفو ولا
1: انتوكس. اي سيدي مرحبا بكم.
0: مرحبا مرحبا. راه ناخذ معنا تليفون. الو عسلامه.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. لحظه باش تعرفوا منين معنا. سي مراد.
2: مراد.
0: يلا سي مراد، قداش الوقت عندك توا؟
2: توا عندي 8 درجة.
0: تاع الصباح.
2: تاع الصباح
0: 8 درجين تاع الصباح.
3: ماهيش احلى صباح يا سي مراد.
0: يلا مراد منين يحكي يا سلاح؟
3: 8 متاع الصباح من دارهم اكيد.
0: شنو المكان؟ ترى مراد السخانه متاعكم قديش؟ اعطينا ديزانديس.
2: هو فما 20 دقري.
0: اوه سخونه
3: موريال.
0: موريال. برافو برافو. مراد بن عبد الله قديش عندك في موريال؟
2: عندي 20 دقري. قديش عندي؟ عندي 4 سنين.
0: أربع سنين. أحكي لي أحكي لي علاش مشيت، كيفاش معناتها في نص دقيقة خلينا نتعرف عليك مراد. كيفاش مشيت لموريال؟ شنو واجهتك الفكرة؟ تخدم تقرأ عرست؟ شنو عملت؟
2: أنا كنت في تونس نخدم ستابل، نخدم تكنيسيان سوبيريور في سوسيتي. جات اوبورتينيتي نتاع خدمة لبرا نفس الدومين. عملت دي زونتروفي، خرجت
0: نفس الدومين. أما مش نفس الشهرية.
2: بالطبيعة مش نفس الشهرية. مش نفس الكونديسيون، مش نفس العيشة. اوبورتينيتي جديدة لي أنا والفامي والولدي الحمد لله.
0: ربي فضلهم. الغربة شوية خاطر موريال بعيدة.
2: موريال ما تسميش برشا غربة. بلاي سخرة في كندا تنجم تكون غربة، ما موريال كوميونيتي كبيرة، فما كل شيء موجود الحمد لله.
0: مراد مرحبا بيكو، يشرفنا ديما انكم تسمعونا. يلا نهد روي يسربسها شوية، نتعاملوا بجدية مع الوضع ويتنرفز كي نجاوبوا صحيح. باش يعطينا أربع أخبار يلزم نطلعوا. مراد باش نبدأ بيك، يلزم نطلعوا شنو الخبر المصحيح. يلا نهد الخبر الأول.
1: سيدي الخبر الأول يقول تم تخطئة محطات غسيل سيارات لأنها تغسل في الكراهب بماء السبالة، معناها الماء صالح للشرب شراب. وهذا
0: خطاوها خاطر ما السبالة يمسخ الكرهبة.
1: لا غلط، التوجه نتاعك غلط غلط برشا. بالعكس هذا ممنوع طبعا.
0: ممنوع.
1: وفي اطار الترشيد للمياه والسونيد كما قلنا عملت حمله وخطت للناس ونبهت منها المساله. هذه الخبر الاوليني. الخبر الثاني يقول لا نحتاج الى قانون منع التدخين جديد، لانه فما قانون خرج عنده برشا، خرج عام 2002 يمنع التدخين في الادارات والمستشفيات والمحطات والمؤسسات التعليمية وغيرها من المطعم والمقاهي طبعا المغلقة باستثناء أماكن خاصة بالمدخنين.
0: واضح.
1: اللي نقصنا هو تطبيق القانون. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول رغم كل ما يقال على شعبيته إلا أنه البارح ظهر أنه شعبيته كبيرة برشا عند الجمهور. البارح ترامب وفي الفينال متاع كأس العالم وقت اللي يبشي يسلم الكأس والميداليات الجمهور كان صفق عليه بطريقة كبيرة، هو وجاني إنفانتينو رئيس فيفا. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع يتحدث على تحويلات التونسيين بالخارج.

0: تحية ليك سي مراد اللي يسمعوا فينا الكل في الخارج. يقول الأخبار إلى حد 10 جويليا، إلى حدود 10 جويليا ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج على السنة الفارطة وتجاوزت 5000 مليون دينار. هذوما الأربعة أخبار طلعوا معنا لنفوق من لنتوكس.
1: مراد باش نبداو معاك بشوي بشوية. في السونيد قالك خطا وناس خاطر يغسلوا الكراهب ما السبالة، يبدو أنه القانون يقول ممنوع، يلزمك شنو مدبيبز
2: نينة. لا لا لازم عندهم ماء معين ياخذوها،
1: ماء بير ولا ماء ماجل ولا حاجة،
2: فما مياه أخرى هما اللي يخشوا
1: بها. أخرى
2: من مصدر آخر مش موجه لنا الاستهلاك
1: للشرب، يعني ماء يا من بير يا من سبالة.
2: يمكن بير بير يمكن بير ولا عنده مخزنات أخرى معنا.
1: تم تخطئة ناس خاطر ماء سبالة، تصدق الأخبار هذا ولا
3: لا؟ لا غلط
1: غلط. أوكي لا نحتاج إلى قانون، لأنه منع التدخين من عام 2002 موجود القانون وإحنا ما ناش نطبقه فيه، صحيح ولا غلط حسب رأيك؟
3: موجود ما نش نطبقه فيه في تونس.
1: اي في كندا الانضباط رهيبه نتاع منع التدخين.
3: الانضباط رهيب، انا اللي كتبت لكم بكري على حكايه القهوه التونسيه اللي
1: وانت طبعا تمشي للقهوه التونسيه.
3: انا نمشي باش نشم ريحه تونس
1: وتروح تغسل مريولك من دخان ريحه
3: تونس. انا شوف سيريزمون، انا جيت في الموضوع هذا، انا اول ما وجيت لكندا انا متكيف. أول ما جيت لكندا حسيتها بيزار، معناها تقعد في قهوة ما تكيفش وما ما عندكش حتى حل، هنا لازم تطبق القانون سينو الخطايا كبيرة برشا وما تنجمش كيفاش. ملول بشوية بشوية من بعد وليت لي كي نقعد في قهوة فيها برشا دخان وليت نتخلق.
1: ريت فوالا هذا هذا اللي نحب نقوله. جينا مرة لكندا أنا وكريم الغربي وجماعة عملنا عرض إيش علينا، فما واحد في البيت يتكيف في بيت لوتيل يتكيف، إحنا ما في بالناش ما جاي كلمنا حد، وإحنا مروحين جاتنا فاتورة بقد كشي العرض، تفضل خليوها برا وخلونا أضرنتو كي تكيف يتقيد لك كذا ويستنيك وانت مروح وغير قابل النقاش متاع طيح لي الشطر وكذا. شدينا الكاشي عطيناه للوتيل وروحنا. ما ليه معناتها الانضباط رهيب، ومحليه كلامك اللي قلته مراد انك بطول المده تولي الحاجه تساعدك به. دونك اوكي البارح شعبيه كبيره لترامب في الفينال وقت تسليم الكاس، صفقوا عليه برشا جمهور، صحيح ولا غلط؟
3: لا مستحيل
1: مستحيل. عملنا بالخارج وانت منهم 5000 مليون دينار دخلوا لحد 10 جويليا، وهو رقم اكثر برشا من عام ناول، صحيح ولا غلط؟ صحيح. دونك اني هو تو الاخبار صحيح، السوناد لا نحتاج للقانون اللي خرج عام 2002، شعبيه ترامب والا 5000 مليون دينار، اني هو الاخبار صحيح يا مراد؟
3: 5000 مليون دولار.
1: 5000 مليون دينار، يلا سلاح
2: دينار.
1: السونيت خطات عبيد لأنهم غسلوا بما سبلها.
2: هذه نتمنى نعرفش، ما نتصور اي ما نعرفش اكيد في خطر بالحق، خطر حكايه تبذير هي في الصيف والكل نجم تكون سياحه به. خلينا نكمل.
1: واضح نجم. قانون خرج عام 2002 التدخين ممنوع عنده سنوات في تونس
2: في الأماكن الشنية في العامة، معناها في الأماكن العامة
1: في الأماكن العامة
2: ما نتصور زي
1: شعبية ترامب في الفينال صفقوا عليه،
2: مستحيل هذا يروح على الشارع ضربوه بكوب دي موند البارح قالوا له اخرج
1: فوالا. و 5000 مليون دينار عملنا بالخارج.
2: 5000 برشا.
1: اوكي
2: تصور رقم
1: انا هو الاخبار صحيح.
2: نمشي في المياه حكم سيف وتو خاطر سخونه الدنيا
1: من سبيلة.
2: اي نتصور
1: فوالا. يلا ناهد
0: اي سيدي نبداو بالاجوبه. نحكيو على اخبار قانون منع التدخين، كما سنسكم جزء منه صحيح وجزء منه غلط. الاخبار صحيح، عندنا قانون لمنع التدخين لكن ما خرجش عام 2002، نحكيو على القانون عدد 17 لسنه 1998 المتعلق بالوقايه من مضار التدخين اللي حجر التدخين في الاماكن المخصصه للاستعمال الجماعي. دونك هوني الدات هو الغلط. اخبار ترامب زوز صحاح مراد وصلاح. الاخبار غلط على خاطر الجمهور البارح كان متغشش وريناه سمعناه حتى زفر جوستمو أكثر أكثر من هكا، زفر عليه برشا، وكان فما احتجاج على دونالد ترامب وذا اللي أكد تراجع شعبيته في السونداج اللي قاعدين يصيروا في الولايات المتحدة الأمريكية. الخبر الرابع صحيح، تحويلات التونسيين بالخارج ارتفعت ولكن نحكيه على 4745 مليون دينار بالضبط وزيادة قدرها 230 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة، وهذا ينجم يخفف من عجز الميزان التجاري. دونك فما ارتفاع ولكن الرقم اللي كنت عطيته الرقم خاطئ. صلاح برافو لليوم الثالث على التوالي. تبهرني
1: شبيك تقول فيها
2: راني باكليت امور ارقام
1: والله شبيك تقول فيها مغش فرحان والله كان هذا صوت فرحه لا يوليك ربي تفضل.
0: الاخبار صحيح. الاخبار اكدوا مسؤول من السونات في حوار قال استعمال الماء الصالح للشراب في غسل السيارات راهو ممنوع, ذكرها من الاول جديد واكد انه السونات قاعده تتابع في محطات غسل السيارات تتخذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين, حيث تم تسجيل عدد من التتبعات في الاطار هذا والمخالفات.
1: يعطيك الصحة مراد, شكرا لك. سلم لي على العائلة كله تنزل في موريال.
2: وشكرا على التحويلات مراد. شكرا على التحويلات.
1: استنى مروح ولا ليه انت سنين؟
3: انا لا سنة مانيش مروح, يمكن في رمضان ان شاء الله.
1: في رمضان يلا
3: عمل شيطان.
1: مرحبا بك.
3: حبيت نقول حاجة كان عندي شوي وقت.
1: تفضلي.
3: جيست انا حبيت نقول مرسي عليكم خاطر خاطر احنا لهنا عايشين صحيح في موريال اما راهو البدن لهنا والقلب في تونس. انا باش نقول لك جيست حاجة. جيست انا تكون دوب ما ندخل الخدمة الصباح طبعا متاع الصباح نحط الكيت في وذني موزايك حطيه للاربع متاع العشرة بوقت بوقت موريال. معناها نبدا السبعة متاع الصباح مع نوفل ومن بعد تجي ليندا ومن بعد يجي حسن ومن بعد حيدر ومن بعد فهمت.
1: حاجة تفرح برشا مراد. يعطيك الصحة واحنا بالواتساب قاعدين نسمعوا فيكم. شكرا لك ربي يوفقك وسلم لنا على العائلة الكل. صباح الخير لك بكل. فرحانة اني اجوتيتكم في الواتساب هذه صباح بلس 1581 ما نعرفش البلاي. اه كندا زيد كندا
2: معناتها تعطينا الرقم رقم
1: ما نعرفش انا من البلدان كل حاجه
2: كان رقم عطيته في المباشر
1: لا بلس ال ان
2: شاء الله قلت النمبر كامل تذكر باش كلام معناتها
1: لا لا عطيت ثلث رقم واضح. يلا فاصل وبعد باش نمشيو به للي الضوء يقص ويتكسر له كليماتيزور فريجيدير كذا هل ينجم يرجع بالحق الحق ولا كلام يقولوا فيه في الاعلام. فاصل ونعود.
4: الو مالك سيف السنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
5: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خوينا اوتا
4: مشيت معاك اما اش باش نعمل
5: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات
5: اما شو مش نسميوها سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
5: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
6: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
5: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
6: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
5: رياكتور توا في تونس بالفين ويتي
6: رياكتور بوش يور ليميتس.
7: Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
8: Oshag Denia, Maslouba.
7: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Midi.
1: مرحبا مرحبا رجعنا معكم هذه ميدي ماغ. يلا نمشيو للكونسو براتيك.
7: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: تحية نادي فورتي اللي تجي حذانا غدوة بيان سور وأكيد هي باش تقدمها بطريقة خير مني, ولكن ستيك تؤكد تحمل مسؤولية جبر الأضرار وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك. بمعنى رو الإشكالية هذه فما ورقة قالت ستيك إنكم كي تصير بلاكاوت ويرجع الضوء ينجم الضوء يقص ويضر كليماتيزور يضر ماكينة قهوة يضر فريجيدير يضر تلفزة راه فما ورقة عمرها وتنجم تاخو حقك. بمعنى ماهوش معناتها حاجة رسمية وصارت وتصير عندها مدة, ولكن ربما الفترة هذه الكثرة متاع القصان والترجيع ينجم يضر. دونك نحب نفهم الأمور من الناحية القانونية. معنا الأستاذة نرجس بوسمينة. مرحبا بك أستاذة شنحوالك.
9: مرحبا بك نوف، مرحبا بكافة مستمعينا.
1: واضح، يعطيك صحة. دونك مسؤولية جبر الأسرار الأضرار استيك تؤكد تحمل المسؤولية، فما ناس بعثوا لنا قدم، ولكن أحكينا من الناحية القانونية ش معنتها جبر الأضرار؟ هل فما أسيرانس ولا استيك كشركة هي اللي تتكفل؟ معنتها كيفاش تتم الحكاية؟ وباش نفهموا برشا ناس، خاطر برشا ناس بعثوا لنا وضروا في برشا قطايا.
9: هو من الناحية القانونية من حق أي مواطن ولا صاحب مشروع ولا مؤسسة ضرر من انقطاع الدوري والمتكرر الكهرباء أن يقاضي شركة ستيغ ويطلبها بالتعويض. كيفاش نبسطوها للمواطنين؟ أنه بمجرد ما تدخل ستيغ وتعمل اشتراك وتهبط عدد كهرباء تولي تشيك فاتورة باسمك، وبالتالي أصبح هناك عقد بينك وبين شركة ستيغ، ويترتب عن ذلك العقد التزامات متبادلة. أنت كحريك تلتزم بدفع الفاتورة والاتفاقات التقنية، وستيك كشركة تلتزم بضمان استمرارية المرفق العام والتزويد المنتظم والآمن بالكهرباء. هنا كيفاش تقوم مسؤولية العقدية؟ تقوم على فكرة الإخلال بالالتزام. يعني ستيك تولي في وضعية مخطأ تعاقديا إذا أول حاجة قطعت التيار دون مبرر قانوني أو فني قاهر، ولا قصت الضوء فجأة دون إعلام مسبق وكافي للمستهلكين، وإلا غياب الإعلام المسبق بالقطع الدوري، وإلا أنه التيار يرجع دون سابق إعلام زادة، حتى كيف يرجع لازم يعلموك، وإلا ذلك يتسمى إخلال بالالتزام وحسن بخلال الالتزام حسن تنفيذ العقد، وإلا أنه يقص عليك ويرجع يذبذب الجهد الكهربائي. والإخلال هذا يعتبر الأخطر يا نوف، لأنه التذبذب هذا هو اللي يحرق الأجهزة وهو اللي يتسبب في أضرار وخسائر كبيرة. لهنا كيفاش نجمو نشكي ولا كيفاش نجمو نطالبو
1: بالتعويض؟ أما لهنا أنت معناتها أستاذة، راني في بال الكلام اللي قلته لي أنت رجعني للبلاغات. كي تقول لي مبرر قانوني أو فني ظاهر، البلاغات اللي تهبط فيهم الستيك تبرز أنه فما مبرر قانوني ظاهر،
9: ولحظة
1: وكي تقول غياب الإعلام المسبق الستيك تهبط في إعلام مسبق، وكي تقول يرجع دون اعلام ستيك في البلاغ تقول ويرجع دون اعلام. يبدو انه لحظه، يبدو انه استاذه فهمني، يبدو انه بلاغ ستيك مخيط بطريقه تمنحهم قانونيا من قضايا سترفع.
9: لا، هو كيفاش
1: يعني هو قال يعني اللي انت قلته هاو هبدو بلاغ مبرر ازمه طقسيه رهيبه وكذا،
9: هذيك تعتبر في صوف ماجور اللي هي قوى القاهره.
1: أي هذا إيش نقصد أنا؟
9: لكن المبرر القانوني نقصد به أنا مثلا أنا كحريف ما خلصتش الفاتورة بس عندها مبرر قانوني باش تقطع الكهرباء، وإلا فما عطب ثاني قاهر الخيوط متاع الضوء تحرقوا، بالتالي هي ملزمة بقطع الكهرباء لتفادي العطب هذاك، وبالتالي لازمها مطالبة بالصيانة للعطب هذاك ولازمها تقطع التيار الكهربائي. هذه الحالة اللي نحكي عليها. لكن درجة الحرارة والطقس هذا يدخل في إطار القوة القاهرة. إذا كانت ستيك باش تجابهني أنه هذا في إطار القوة القاهرة، فإن القوة القاهرة حسب القانون لازم تطلب أنه حاجة مش متوقعة، وثانيا استحالة الدفع. لكن درجة الحرارة في جويليا وأوت يا نوفل معلومة أنه تطلع الدرجة هذرة، معلوم الشركة أنه درجة الحرارة توصل حتى للخمسين.
1: وكي قالت غياب الإعلام مسبق هني أعلمت وترجع دون إعلام، في البلاغ قالوا ويرجع دون إعلام دون موعد، يعني قالوها في البيان. أي
9: ما يعطيهاش من المطالبة بالتعويض عن الأضرار. أي أنا شنو ذنبي أنا في الخسائر والأضرار اللي سببت لي فيها؟
1: تراه كملي. دونك فما زوز أنواع أضرار، نبدأ بالمواطن ولا اللي فريجيدير وتلفزت وكليماتيزير وتكسروا بسبب الرجعة.
9: هو نفس الأضرار يعني نفسك صاحب مشروع ولا عنده كونت كوميرس ولا مواطن في منزله، هي نفس الأضرار والخسائر. كيفاش نطالبه بالتعويض؟ هو لازمنا نبينه اللي هي شركة كهرباء والغاز هي مؤسسة عمومية لكن ما عندهاش الصبغة الإدارية، وبالتالي تخضع للقانون الخاص. معناه باش نشكيه بالقضاء العدلي. كيفاش باش نشكيه بالقضاء العدلي؟ ثم زوج طرق. أنا تسببت لي مثلا في حرق أجهزة، الأجهزة متاعي معاش صالحة بجرد تذبذب الكهرباء، باش ما نعمل هنا؟ إما إني نصور مثلا باش نعاين، نصور فيديو للتذبذب هذاك ونعمله معاينة بعد المنفذ، نوثق فيها عملية التذبذب واللي هي ناتجة عليها إنه الأجهزة متاعي تفسد وتحرقت، وبالتالي نمشي نعمل قضية أصلية في التعويض في المحكمة الابتدائية المختصة ترابين.
1: أي تصوير التذبذب، أما نجم كل ماكينة تحرقت نجيب خبير يقول بسبب ارتفاع وانخفاض.
9: هم زوج صور يعني. إما نمشي نعمل إذن على عريضة في تكليف خبير مختص، تعطيني المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الابتدائية إذن باش يتعين لي فيه خبير مختص باش يحدد لي اللي نتيجة القطع الكهرباء المتكرر والبصفة دورية ثبت لي في خسائر وأضرار، ويجي الخبير ويعين لي تلك الأضرار وتلك الخسائر ويقدر هالي ويحدد لي السبب اللي هو انقطاع الكهرباء. وعلى ضوء ذلك نمشي نقوم قضية أصلية في التعويض في المحكمة الابتدائية المختصة ترابيط، وهي بدائرتها مقر الفرع لشركة الكهرباء. وإلا نمشي طول نقوم قضية أصلية، نمشي نرفع عريضة الدعوة للمحكمة الابتدائية المختصة ترابيط ونطلب في إطار عريضة الدعوة بتاعي تكليف خبير مختص اللي راه ثبت في شركة الكهرباء في نتيجة الانقطاع المتكرر ودون سابق إعلام وحتى بالإعلام، ولكن ما تعلمنيش اللي هو بش يرجع وهذا يسبب لي أصلا في أضرار وخسائر، وبالتالي نجم نطلب على ضوء تعين لي خبير والخبير هذا يحدد لي الأضرار ونجم المحكمة تلزم الشركة باش تعوض على الأضرار هذه.
1: باش نسألك من ملاحظات الناس ديجا قاعدين على الواتساب يبعثولنا بالنسبة لصاحب عمل مطعم، شفنا برشا فيديوهات فسد سلعة فسدت يعني ملاي الناس خسرت يوميا، معناتك هل ينجم يرفع قضية؟ وفما حاجة أخرى لطفي ربي، ما يفهم شكون اللي توفي له شكون صحيا هكا هكا هكا، ينجم يرفع قضية تعويض زادة؟
9: طبعا الزوز ينجم يرفع، كما قلت لك هو في الحالة الأولى صاحب عمل ولا صاحب مشروع ولا مؤسسة تسبب مثله انقطاع الكهرباء المتكرر في مثلا خسائر كبيرة وأضرار ما تتحددش، بالتالي هنا يمشي يعمل إذن على عريضة باش يكلف خبير. أول حاجة لازم يكلف خبير، خبير هذا هو اللي حدد له اللي الخسائر هذيك والأضرار هذيك ناتجة عن انقطاع الكهرباء، وعلى ضوء تقرير الخبير هذاك يرفع قضية أصلية ويقدمها لدى المحكمة والمحكمة تحكم
1: بالتعويض. أستاذة نرجس بوسمينة، ولكن هاو عاملين نستيق إيجا عمر ورقة وكذا وكذا، نجم مثلا أضرار نمشي مستيق حل باب معتها بور إيفيتي قضية اللي تنجم أي معتها ينجم يقولك واحد القضية نجم تاخذ سنوات في حين نستيق هاي حل الباب، هل نجم نمشي بالطريقة هذه الودية ولو ما نفعتش نمشي للقضية تكون خير؟
9: هو هكذا ما من المستحسن أنت تعمل خبير حدد فيه الأضرار، تمشي للآلية الودية للتعويض مع ستيت اللي هي حددتها، تقدم لهم الأضرار، إذا هي وافقت اعتبر أنه صحيح يعني مش تعطيك التعويض عن الأضرار هذيك وتوفر، إذا كان هي رفضت تمشي تتشكى قضائي.
1: واضح، تولي البروسيدور هي الثانية،
9: تولي المحكمة هي الفيصل.
1: فوالا المحكمة هي الفيصل والقضية تاخذ شوية وقت، معناتها نتوقع معناتها
9: تحكم لك المحكمة بالتعويض في النهاية تحكم لك.
1: صحيح، أستاذة يعطيك صحة، شكرا لك أستاذة نرجس بوسمينة. دونك عرفنا الحكاية، فما المحكمة فما التعويض وفما المحكمة، معناتها كل واحد والطريقة متاعو. برشا ميساجات، فما من نيويورك بلاي تحية الإسكندر من نيويورك، فمش كون قال لي لا، فما من عمان قال لي الطقس اللي عندكم يتسمى ربيعي في عمان، توا الطقس هوني 10,000 سخانة ولكنه ما يتحسش لأنه الدنيا الكل كليماتيزي. موضوع التعويض بالذات مش صحيح، أنا روحت تونس قص الضوء وضرب لي الشودير والتلفزة توا 7 أشهر، كل أنا وكل متساكني العمارة ولا حتى ما جبر ضرر عنده. دونك صديقي أنا فسرت لكم مع الأستاذة اللي تمشي في الأمور الودية ولو ما صارش نجم ترفع قضية، اللي حتى كان معتها في كل حالات القضية هي تنجم تعطيك حقك، لأنه فما برشا يقولون إيجي وبعد كي نمشيو ما يفرحوش بينا. دونك كلكم بعثونا في الأمور هذه، واحد بعث لي من عرش نوع معتها قال لي معقول البارح سلاح يخدم وسكندر في البحر، ما فهمتش شنو العلاقه،
2: ما فهمتش حتى
1: سكندر مقسم رياضه في البحر وسلاح يخدم
2: يوم في قربه قال لي اقصد المستمع فلا قال لي راه قدامي قاعد يوم تويت بلان فانا قلت بحكم المستمعين لازم صوتهم ديما يوصل.
1: واضح، يلا فاصل ومن بعد نكملوا معاكم، هذه ميدي ماك على موزيكا فيه
10: وبرتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العاشر من سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين. فالصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
11: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. الاثنين 20 جويليا الموعد بش يكون مع جنيوة ديفيزيون. أكثر من 30 سنة الجروب الجزائري غنيوة ديفوزيون نجح باش يعمل فوزيون بنينة برشا بين موسيقى الغنيوة، الروك، الريغي، الراب والبلوز. سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب. ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية، المحبة والتعايش. الاثنين 20 جويليا ما تفلتوش غنيوة ديفوزيون في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، و موزايك FM.
1: ميدي ماغ. شكرا لكم على ميدي ما قاعدين تبعثونا في ميساجاتكم على 23 513 في الواتساب. نهار كامل تنجموا تتواصلوا مع البرامج، تبعثونا في الطقس، في غيره، تشاركوا معنا في انفو انتوكس، الحصه الوحيده معناتها اللي نجموا ننفعوكم بها لانه قد فيها نيت، دونك يعني لا لا لا الاضافه هامه جدا. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تبعثونا في برشا ملاحظات. يلا نمشي وتوالي فقرتنا، ما فاتك شيء،
12: ما فاتك شيء.
2: فيما فاتك شيء باش نحكيه على كرة المونديال يتحكموا فيها من بعيد، كيفاش الحكاية؟ هذا تصريح من عند مدرب تونسي. باش نحكيه وزاد على النهائي البارح بين بوكاء مدرب الأرجنتين، كوكوريا اللي مروح بالكوب في ساشي، خويا من يامال صغير اللي كان يدور برشا وعمل جلب لنظهر، كيفاش يفدك خو الصغير؟ هو يامال صغير ديجا،
1: دونك عادي باش يكون خو مش يهزوا في قفل ديمونش لاماركا. واضح مش سخفني مدرب الأرجنتين، سخفني كي
2: هو جاء وقتها مؤقت يخاز بهم كوب دي موند، معناها جاء كيكا بتفديك. نحكي زاد بوتريكا شنو قال على الفينال هذايا، ترامب اللي التصق في الاخر وحب يظهر في الصوره تاع رفع كاس العالم. لكن قبل هذا الكل باش نحكيو على تدوينه كان هبطها ايوب عماره. نحكيو على تدوين الحقيقة كانت صادمة لأنه هو حكى فيها على أنه مشى للمقهى في لاك دو، وقال كي مشيت للمقهى هذا باش نشرب قهوة، قال بالطبيعة معاه بنته، معاه مرته، معاه زاد ضيوف من العائلة. لكن بالطبيعة كي مشى غاديكا قالوا له من الأول راهو الإسباس كومبلي. بعد لاحظ أنه ثم ناس أخرين دخلت، يا أخي طلب أنه يقابل واحد من المسؤولين، خرج له مسؤول عرف نفسه بمدير الفضاء وقال اللي هو أحكي معايا بالحرف الواحد، قال لي معناه هو خاطرك يحكي وقال اش بيك تحكي معايا بلهجه مش مفهومه، وهو ايوب كان يحكي بلهجه الجنوب معناها اللهجه نتاعو هو. ف قال له راني من جنوب تونس معناه، وقال له انا معناها حكيت معاه بكل احترام يا اخي، قال لي تتكلم بالجي وتتقبح هذا الكلام اللي كان قاله، صارت مشكله كبيره برشا. وقال له راك ما عندك ما تعمل لي، ماكش باش تقعد في القهوه هذه. برشا كلام تقال على الستاتيو هذا نوفل، الحقيقه دار بطريقه كبيره. أيوة. برشا ناس استغربت، قال تقريبا معناها حاجات كيفكيه من نوع هذا نورمالمون ساي ما عادش تصير. حتى الناس دخلت عملت حمله وتحب تعرف اكثر، يحبوا يسمعوا زاد الفيرسيون نتاع مولا القهوه. هو لهنا ايوب عمار حكي، قال انا مجرد اني باش ندخل نعمل قهوه على روحي، معناها ما حبيتش نضر حتى حد، وهذا حق كما حق اي مواطن باش يدخل يعمل قهوه. تبقى هذه الاستاتيو تقريبا في الويكان تحكي عليه برشا،
1: اي تحكي عليه برشا، ويقولوا القهوه هبطت بيان، رانا قاعدين نفتحوا في تحقيق ورانا ما نحبوش الامور تصير. انها تصير حكايه كما هكا ممكن برشا ناهد تصير، ولكن تكون حكايه فرديه لا اظن انها حكايه جماعيه، معناتها حكاية فردية من شخص تنرفز كذا، معناتها بيان سور نتعاطفوا مع السيد اللي قال. والحاجة الإيجابية اللي عجبتني تعاطف برشا توينس مع حكاية، طبعا في انتظار تأكيدها 100% ولا، ولكن توينس الكل تعاطفوا لأنه كومبورتمون
0: خطأ مش مقبولة،
1: أي ما عادش يلزموا يصير وما
0: يلزموش يصير من أصلهم.
1: أي ونعتقد سلاح حكاية فردية معناتها
2: ليه هو ليه شوف هو لا نحكيه لهنا نتعامل في السيرفيس بصفة عامة في تونس، أنا ما نشخ كل يوم نرى في قهوة تصير فيها هكا ولا مطاعم ولا اللي هو، معناه ليه بالعكس، معناه ذي حاجة فردية إن شاء الله ما تتكررش، خاطر أي إنسان راه صرته مع عائلته معناه ما تجيش إنه يبدأ عائلته هكي تتصرف ما بطريقة ذي. أي مواطن فينا المول قهوة ذيك بشو يدخل عندها قواعد القهوة بتبيع يجب ديما احترام، بشو يدخل يكونسومي على روحه ياخذ قهوة ياخذ اللي يحب عليه هو، بش يقعد غاديك بيكونسومي ويخرج ماهوش باش يضر حتى حد، وما فهمش علاش نحكيو اصلا انه تخمم انك تخليه يدخل ولا ليه، ما باش نيبشو لي فيزا معناها المره الجاي.
1: اي جيستو ماي والقهوي ساعات معناتها القهوي فلك دو يقولك معبي ما تدخلش.
2: والله الحقيقه القهاوي شوف انا يعرف وانا في المطاعم الفاخره والسياحيه كيقولك يبدا معبي ما تدخلش، يقولوا هكا ولا تدخل الا بالحجز. القهاوي لا معناه نعرفش يمكنش يزوز ولا ثلاثة في تونس الكل وقهوة معينة،
1: فما يظهر لي فما مقاهي مطاعم في لكدو بتتر بش
2: ما عمري ما نعرف. أنا عمري سمعت تونسي ريزيرفا في قهوة، اللهم عنده عيد ميلاد بش يمشي لازمه هكا بلا باري سبايس كبير مثلا يقول لك حاجتي بش يحذروا لي ولي يكلمهم مسبقا ويهز الجاتو متاعه والكل، أما بتمشي تعمل قهوة ريزيرفي زادة غريبة شوية الحكاية.
1: صديقي فما واحد قالش بكم ما تقولوش مضمون جاوب القهوة، كان سمعتنا الدرج التالي قلنا رأي القهوة جاوبت قالت كذا وكذا، هذاك اسمه مضمون جواب، معناتها وضحنا اللي القهوة قالته باش نفتحوا تحقيق وكذا، وقلنا راهو تصرف يبدو انه فردي، لا نعتقد انه قهوة ولا مطعم يعملوا هكا، هكا عاودناها بوتيتر ما سمعتوناش دونك اللي صار، معناتها متأكدين انه تصرف فردي، انه شخص صارت له حكاية كيما هكا مستحيل يهبط ساتيو متأثر، معناتها انه يكون اللي ما صارش صعيبة، دونك والقهوة قالت سنفتح تحقيق واضح معناتها وان شاء الله توصل الحكاية. مي ردة فعل تونس هي اللي عجبتنا يا الأسلحة.
2: نمشي ولا مجدي الشامخي اللي هو مدرب كان دخل في إذاعة صبر أفام مع زميل نافع في برنامج هذي كان يحكي على الكوب دي موند ووصول الأرجنتين للنهائي و
1: بلي ركزوا معنا بلي اللي عمل في حاجة يبطل اللي يجلو في قهوة يقص اللي يحكي مع ولده يقص اللي يطلب في مرته يقص لأنه يعني فما تصريحات مش تقعد تتعاود برش
2: بالضبط تحكي أنه لهنا قال أنه الكورة متاع المونديال فيها شريحة والدول اللي تنجم تتحكم في الصواريخ مش باش تكيدها كورة، هذا اللي كان قاله مجدي الشامخي للمدرب.
13: ملاحظت كونهم لونجلوتير في التوزيع العرضية أطول ملعبية في 16 متر و50 تقريبا، معناها أقل واحد طول متاعه متر و84 وحتى واحد مخلى الكورة ذيك، معناها يعني قط استفهام أخرى رأوا باش يكونوا واضحين. الحقيقة رأوا فما عديد التساؤلات في كأس العالم،
14: نقاط استفهام على الكورة كوتش مو باش نوضحوا عاد اللي سمعوا فينا على شنو معناها التوزيع متاع ميسي في البونت الثاني تاع لونجلوتير بالساق اليمين.
13: هي راهي ما هيش التوزيع متاع ميسي فقط، تقريبا الفنيين الكل ممكن مجمعين عليها، اما لكن يبقاو ديما بعاد على النقد. هي الكوره فيها بطبيعتها فيش باش يكونوا واضحين
14: فيها يعني شريحه
13: بالضبط فيها شومانيتيك. ايش الدول هذيه والناس هذيه ما دامت دخلت اليوم في الرياضه ودخلت معناها وسياسين معناها دول قويه هي. اللي تبعت صاروخ بالاف الكيلومترات وتعرف ما ينجمش
14: بدقه بدقه
13: معناها فيها سيوم تاع كوره لينا رينا احنا نتسائلوا راهو
1: واضح.
2: دونك كيما سمعتوا حكي انه قال لي يمكن ثم تحكم حكي عليها وقتها ماتش لونجلوتير معناها ما نعرفش
1: موضوع مهم اي شنو رايك نهد
0: مش نقول بعد الكلام هذا معناها
2: شيء غريب. هو لا خاطر في تصريح كامل هو خاطر طويل التصريح ناخذينا جوست فقط حكايه الكوره قال ميم حتى فيزيكمون الارجنتين كانت باين عليها انه في الاخر سورتو في ماتشوتها ضد
1: البارح ما مشيتش الشريحه
2: ضد السويد لا طايحه شارج الكوره البارح هذيك علاش دونك هذيك ما تنجموش تحكموا فيها وترامب وقت اللي يتفرج مش اللي يتحكم
1: وفهمت علاش ميسي يبكي على الشريحه
2: اي قالوا له معناها البيس راهي ما تخدمش هذاك علاش قعد هكاك هكا دونك نعرفش انا والله شوف الكلام هذايا معناها انا راهو توا اليوم عديناها على لسان مجدي الشامخي اما هو تقريبا تحكي فيه برشا قبل
1: ما هو علاش خاطر
2: انا ما نحبش مانيش ندخل فيه صحيح ولا غلط
1: تحيه لي مجدي بيان سور عندنا شويه فادليك ولكن مجدي كوارجي
2: شنو هي كاوس؟
1: هو كوارجي مختص في الكرة.
2: في الكرة
1: يقعد في الكرة قيدنا. تخيل احنا مثلا تخيل مجدي كلامك يولي صحيح وتولي الكرة في تونس بالشريحة عادل زهمول وأن الشريحة ما خطفتش والمدرب اللي يخسر يقول الشريحة ضدي وطيحوا لي الشارع. تخيل انت عكس الشريحة يدخل في تونس دجاج جماعة سبور كلنا بعثهم فورماسيون تكنولوجي واحد باش يبدا.
2: لا لا معناها بالحق حتى كي تسمع عليه الكل معناها هو يتكلم على لافاست الشريحة حكي حتى على ماتش الارجنتين هو يقصد في السونتراج نتاع ميسي في ماتش لانجلتير في البونتو الثاني قال لك كيفاش معناها كي حكي على البونتو اللي ماركيه لاوتارو مارتينيز نورمالمون اللي سنتريلو ميسي قال كيفاش دخلت هكاك بو موضوع المتابعه نستنى الرد من البيت الابيض كيفسر لنا الحكي. هو راه شوف هو راه فسدها ترامب بك التليفون اللي عملوا الانفنتينو على الورقه الحمراء الناس الكل
1: الشكل كله
2: حتى كيف ما شكل الناس ويحب يهز الارجنتين وتقدم ويحب الارجنتين هي في الفينال وكذا.
1: لحظه الارجنتين معناتها خلطت بالدزين. ما هو ابو تريكا باش يحكي ابو تريكا المحب رقم واحد لميسي. تفضل سلاحته تو يجي الموضوع وحده ان شاء الله ما طلعش سوبر ميتو ابو تريكا ماني نعرفك.
2: لا لا ما
1: يعني حينيش. حبك لميسي ليس له سليم قال لي موجود.
2: لا لا لا موجود باش نحكيو على ابو تريكا.
1: كان كريستيانو الفيفا عاونته ربع ميسي راهو هيز هالكوب دي مون. تفضل
2: دونك نحكيو انه كيفاش المباراه الساعه البارح 1-0 برشا الناس استغربت بعد ما اسبانيا هزت الكوب دي مونت.
1: اللي سامحني تعليق روبرتو كارلوس قبل كان يماركي في بونتويت بالشريحه
2: هو لا بونتو كنت فرنسا ما ينجم يدخل كام شريحه حتى في الفيزيك ما فهموش
15: ميسيل ميسيل تليبيدي.
1: دونك فما واحد البارح تشويه ميسي ضرب له كره دور ضربت على راسه ديق انا نتخيلوا ضيع في الوقت من بعد ترهج ما فهميش. لا ميسي ملاعب عمل
2: البارح الارجنتين واسبانيا اسبانيا ابطال العالم للمره الثانيه بعد 16 سنه من انجاز 2010 مارتين يهزوا توا كاس العالم. شفنا حتى البارح الارجنتين كانت بعيده برشا لدرجه انه فما ستاتستيك خرجت في دقيقه 112 معناها الارجنتين مست الكره في الدسويت نتاع اسبانيا ثلاثه مرات اكاهو. شوفوا نزيد عركه تنجموا تلقاوها تو موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام وعلى الشين يوتيوب. صارت عركه في الاخر شفنا باريديس كيفاش ضرب نورمالمون غارسيا ضرب غارسيا بعد ضرب غافي
1: وخذ ورقه حمراء بعد مو في الماتش.
2: هو اللي خذ ورقه حمراء شو اسمه انزو انزو لي في وسط الماتش وانزو فرنانديز لكن باريديس هو اللي خذ حمراء تقريبا من بعد
1: الماتش.
2: شفنا كيفاش يجري كان دز جوار اسبانيا قدام الاربيتر بطريقه غريبه برشا. صارت العركه هذه الحقيقه برشا ناس استغربت علاش الارجنتين هكايا قدمت اداء تقريبا سيء في 120 دقيقه
1: حتى شوطه.
2: تقريبا احسن لاعب البارح كان في الارجنتين هو حارس المرمى الحقيقه معناه ايميليانو مارتينيز كان نحى تقريبا
1: حتى شوطه ماتش كامل يا صديقي
2: صفر فرصه لكادري مش كادري معناه كانت مشكله كبيره.
1: والحكم نحكيوا الواقع الحكم الميتونلول كل ضرب واحد طفى عليه ضوء فيق شويه في الشوط الثاني وما نعرفوش كيفاش خرجت الحمراء. انا
2: كنت فهمت كيفاش البونتو نحا الاولاني
1: اي حق
2: معناه كيفاش نحا هو ديما نقولوا انه راهو
1: ما فهمتوش انا جو ما كفروا ما
2: فهمتش فينا مثلا مغرومين بالباسكيت يعرف مليح انه في الباسكيت مثلا انه اي مسه في تحت البانو هذيك تعتبر فوت اي مسه مهما كنت لكن في الفوت راهو سبور من نوع اخر معناه هو عادي بالظهر وعفست على سيقه. الى حد الان برشا الناس تسال علاش نحا البونتو ذاك مستوى الارجنتين يحكي عليها بوتريكا اللي قال انه كان مش ميسي راهو ما نشوفوش الارجنتين بالنوعيه هذه.
16: يا جدعان ده بيلعب مع 10 خشبات الصراحه ده اعجاز انه خد كاس عالم ووصل بالمجموعه دي لنهائي كاس عالم اللي بعده
2: كابتن محمد
16: وب 35 بس 39 سنه.
2: خلينا نقارن سكواد في المنتخب تمام اليوم لو ناخذ البرازيل فرنسا اسبانيا النرويج هولندا المغرب البرتغال وربما منتخبات اخرى افضل من الارجنتين بدون ميسي صح ولا
16: صح.
2: هو لهنا حبوا يأكدوا انه بالحق معناه ميسي تقريب تاثيره في مباراة الارجنتين كان كبير برشا سورتو في النسخه هذه معناه عكس النسخه بتاعه 2022 اللي كان فيها فريق متكامل اكثر وميسي كان هو اللي يقود في الليكيب هذيك. لكن المره هذه شفنا تقريب ميسي وحده وقت اللي تتسكر على الارجنتين يجري وحده يسنتر وحده كان هاكا فماشي شكون هداه ربي مركي مرحبا ما فماش هاكا راهو ميسي بالطبيعه ماهوش باش يعمل كل شيء.
0: علاش برشا يتسالوا كيفاش باش تكون الارجنتين ما بعد ميسي
2: بالضبط ليه
0: هل حضروا لرواحهم ما بعد ميسي أم لا؟ خاطر تورنوا كامل ريناه معناها أنه الليكيب الكل تخدم الميسي.
2: بالضبط
0: العشرة الموجودين يخدموا الميسي. كيفاش بشكون الوضعية توا؟ هل باش تعرف نفس مصير البرازيل معناها بعد الاجدار نتاعها اللي وفاه؟
2: بتكون
0: بتكون صعيبه ربما بناء الارجنتين ما بعد ميسي.
2: كانت هذيك بطبيعه زاده من الحاجات اللي تحكي فيها برشا. ونحكيوا على سكالوني. سكالوني مدرب الارجنتين اللي كان يتكلم برشا تاثر، كان حتى يبكي في الكونفرنس، حكى على اسبانيا، حكى على اللاعبين نتاعو وما ما نجمش
0: نخبي
2: الدموع نتاعو. نحكي او يسر يبكي
0: معناها
2: هو كمدرب عمره ما مدرب يبكي بالطريقه هذه، يبكي في الفرح وفي الحزن ديما يبكي. تبارك الله عليه. ترى نسمع هو شنو قال، نسمع كيف شنو بكى.
15: entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar.
2: Donc كان بكي في اللحظات اللي هو وقتها قال انه يؤلمني هذا وانا نعتذر، وقال انه ليونيل ميسي هو اعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، وقال زاد انه يلمح باش يخرج من تدريب المنتخب الارجنتيني بداية من جان في 2027، وقال انه لا حتى لازم نكونوا عظماء حتى في الهزيمة. ديجا البونية نتاع باريديس شفنا العظمة
0: عظمة البونية.
2: لكن هو المدرب الحقيقة كان من المدربين الممتازين اللي
1: متربي برشا كلمة
2: حقق انجاز بالنسبة لي انا. ميسي معناها وسكالوني لعبوا مع بعضهم قبل، كانوا خلطوا يلعبوا فرد فريق.
1: ميسي معناتها خلط ثلاثة نهائيات مونديال هز واحد.
2: اي والاول اول مرة في تاريخ لو جوار يلعب بسيسي في ثلاثة فينالات. اول مرة معناها يحقق الانجاز هذا.
1: اما مبابي خرج هو احسن هدف.
0: احسن هدف.
2: هو عندنا مبابي
1: وليزي حطم رقم قياسي في التمريرات على بولي. ستة ولا سبعة تمريرات حاسمة.
0: اخترعي لازم نكونوا متفاهمين انه مباراة غريبة جدا، المباراة بتاع المرتبة الثالثة.
1: حقا
0: غريبة جدا. غريبة
1: ليه معناتها فما جواريت نقموا قالوا يسر تطيح قدر المدرب معناتها سيرتو هذاك اللي دخل
2: ريان شركي.
1: اي ما اثبت انه هكا مهرج بصراحه معناتها ما خديتش فرصتي وقالها في ندوه صحفيه ما خديتش فرصتي خذ فرصته. اما الرياكسيون بعد حاجه غريبه، وفي الاخر جماعه الريال رجع الثقه لفرنسا والريال كبت معناتها البونتو سيت هذاك اللي كسر.
2: تقريبا فما شيفر انه تقريبا اخر بونتويت ماركتهم فرنسا في نحكيو على 30 بونت ولا 35 بونتو، البونتويت الكل معناها أخت زوز وكاهو ماركيهم جوريت يا من الريال يا من بي اس جي. معناها ديما هذوما ديما موجودين معناها، وبتبقى دي ديشون ديما هكا لو زهروا ديما هاو النصري او بنزيما الشركي اي واحد هكا في ريحه الجزائر تونس المغرب ديما فما حكايه. الله
1: معناتنا هو الفينال حقو اسبانيا وفرنسا ما جاو في الدومي فينال، معناتها فرنسا كان لعبت مليح الدومي فينال كانت تربح اسبانيا وكانت تربح الارجنتين.
2: نفس موجود في التوقعات نتاع الكره الذهبيه حاليا في الصداره المرشح الابرز هو هاري كين مهاجم لانجلتيرا هو الاقرب. اي
1: شنو
2: هاري كين؟ حسب اللي ليه مش انا قلت له حسب اللي قال لك الاقرب تو في
1: تصويت
2: الجمهور. الجمهور قال لك الموسم هذا هاري كين يستحق انه ياخذ بالون دور.
0: ما
2: فما اسامي اخرى
0: بطل في المانيا
1: ليه
2: نذكر بالون دور.
1: وعلاش مش رويز نتاع البي جي هز التيترويت كل اسبانيا المانيا
2: هز التيترويت كله ما خذيتش. يعني نيستا في 2010 ما خذاش هز كوب دي موند وتشامبيونز.
1: ديجا قعدنا مشويين على نيستا شبي ما
2: هزش،
1: قعدنا مشويين على فينيسيوس كيفاش ما هزش.
2: تستغربش انه
1: عاد كمل اعطيها لميسي وكا.
2: انا نتصور اكثر راني خبيره هو اللي باش يتحصل على الكره الذهبيه باذن الله. نخدموا بكرانيا والفيديو باش تلقاوها تو موجوده بطبيعه على شين يوتيوب نتاعنا. نحكيو على النيابه العامه الاوكرانيه نشرت تسجيل من كاميرات المراقبه يروي لحظه وضع طرد مفخخ قدام مدخل عماره في اماره موناكو قبل ثواني فقط من الانفجار. نحكيو التحقيقات اللي ورت الفيديو هذيا الاوكرانيه اناستازيا بيريزوفسكا المتهمه الرئيسيه في محاوله اختيار رجل الاعمال الاوكراني فاديم يارموليف. نحكيو على حاطه الحقيبه بعدت على البلاصه وبعد لحظه صار انفجار عنيف خلى رجل
1: الاعمال. الانفجار هي بالتليفون عملته
2: هو
1: ولا هي راتهم جايين حطتها ما فهمتش.
2: هي خاطر يتحط الطرد تنجم انت فيه فاز بالريزو تليفونيك وعليه ساعات في مواقف
0: وذكر وراوها كيفاش مشيت شريت وحضرت من مجازان من تاع تليفونات. يعني فما حاجه
1: اللي هي مرحومه تو على روحها
2: هو ذاك علاش حتى في مواكب معينه معناها ديما يحطوا الماكينات الكبار اللي تنحي الريزو لتفادي المشاكل هذيا. لكن نحكي الفيديو هذيا راه كان من اهم الادله في القضيه، لكن بطبيعه وقع حذفه في البدايه لكن المحققين تمكنوا من استرجاعه وقاموا قاموا بنشره نحكيه طول هنا. فمزوز أشخاص على ذمة التحقيق متوقفين ومازال البحث متواصل لكشف كل الملابسات في قضية نحكيه على بين موناكو أوكرانيا فرنسا وحتى الانتربول.
1: اي وعلاش حبت تهبط اوكرانيا الفيديو ما نفهمش معناتها علاش الرغبه انها اوكرانيا تهبط الفيديو
2: هو فقط لاناره الراي العام
1: شفيه الفيديو هما يهمهم اناره الراي العام
2: يهمهم اي اوكرانيا
0: يبدو انه يهمهم يبدو
2: انا احمد عادل قرا في اوكرانيا اكد لي قال يهمهم انه غادي ينيروا الراي العام
0: خاطر الاتهامات وصعب الاتهامات وجهت الاوكرانيه من الاول علاقه المستهدف بروسيا
1: شكون ياخذ بالون دور ما اتفقناش
2: انا براني خبيره مراش حتى بروفيلي نجميتي
1: ما اتفقناش فما شكون يقول ميسي شنو هاريكين نجم يس بالون دور
2: خلي ياخذ حاجه مسكين
1: أمين قرا باش يكون بعد شوية معاكم دونك صباح الخير خاطر مال في قوم الصناعة
17: مرحبا صراحة واحد يقوم الأربعة متاع الصباح
1: مرحبا أمين حستك وجوها أمورها باهية نحب نبرو على الكرة شوية
17: أنا صدقني معناتها البارح تفرجت فينال في بالي تروح رقبي من الأول أول مرة تصير أنه إيكيب توصل فينال ما تشوط حتى شوطة
1: دخت
0: عمرها ما صارت
17: ما صارتش قبل ما نذكرش معناتها الفينالات اللي تفرج فيهم أبار اللي قص علينا الضوء هذيك 2002 قد ما تفرج في حد ذاك
2: ما عنديش فكره
17: ما عرفوش شنو صار فيه اما سينو حتى البارح ما قص عليكم الضوء انتم
1: لا وقت الماتش
2: بعد الماتش بعد
1: لا ما ستيك ما تقصش وقت الماتش باش ما تهش الدنيا ذولي اسمعني وكي تقارنوا بماتش فوت البارح 10 بونتو
17: ليه الاخرين ظاهر ماتش دود وماتش معناتها
1: ليه
2: ورقه لما ورقه تلعبت في الماتش هذاك تفهموا جوا
1: ليه انا القوه امين نتاع اربعه بلاش ودخلوا ديزيميتو مقلوبين
17: فما دعوه شر معناتها تحسها حاجه
2: بس فما رقم مهم برشا نقولوه في 14 سنه اربع كيبات بركة ربحت فرنسا معناها مع دي ديشون في الكوب دي موند اسبانيا
17: منهم
2: جايك اسبانيا مع لويس دي لافونت البارح لانجلتير مع توماس توخيل المانيا مع يوكي ملو وتونس مع جلال القادري
17: انا ما اضحك
2: الارقام لا هذه ارقام فمش علاش تضحك هذه ارقام
1: الارقام لحظه ضحكت من الفرح
2: شوف قديش من المدرب لعب كونتر ديشون في كوب دي موند راه ما نحكيوش كومبيتيسيون عاديه يعني
1: ضحكت من الفرحه بلي غروسو مدو قبل ما نحكيو على الحصه المونديال بصفه عامه بصراحه راه ناس تنقطع لا ولكن لا امين بالحق المونديال في الفرجه شفنا ماتشوات مرعبه شفنا كرة خير برشا من قطر معناتها استمتعنا بالكرة بالماتشوات اللي تتقلب باخر وقت اللي كذا اي الارجنتين دز معاها التحكيم ولا لا دز معاها
17: شنو دز معاها التحكيم
1: الكافير مصر
17: البارح اسبانيا ربحت الفيفا والارجنتين
1: اي صحيح
17: مع بعض ما ربحتش كان الارجنتين
1: انا كي الاربيتر عطى ورقه حمراء حسيته غلط ولا ما دخت
2: حرارة الروح هذيك ساعات يدخل بعضه
17: والبونتو اللي تنحى تو هذاك بونتو ولا
1: مش حتى الفار ما قال شيء
17: الفار ما تقولش تحسها ما ترامب تحسه شد فار
2: ما تدخل شوفوا الفيديوهات نتاع المصاروه معناها البارح راه عملوا العار معناها متشمتين ما هو خاطر عندهم على الارجنتين تو في مخهم اللي خرجتهم والكل معناها راه مصر
1: مش في مخهم الارجنتين خرجت
2: راه مصر ما راقدوش البارح
1: مش في مخهم الارجنتين خرجتهم بالحيله
0: عندهم الف حق
2: اما ليه مصر البارح
1: بونتو كان عند صلاح بينالتي ولا عند الارجنتين
2: ما
1: الارجنتين
2: السيسي بركه ما خرج للشارع البارح الوحيد اللي ما خرجش الشعب كامل البار
17: اقوى لقطه البارح ضحكتني تخص ميسي سمعتكم كبيره تحكيوا على ميسي اللي مع كوكوريا كي مشى كوكوريا يحكي معاه درا شنو عمل لك مش بالعامي اللي حط يده عيط للاربيتر قال له اغزر اعطيه ورقه
1: شنو خاطر عمل لك معناتها يتبلى ميسي نهايته في الاخر كيما قال بوتريكا هز الارجنتين تهز كاس العالم وجابها الفينال حتى حد ما توقع انها تسحق فينال كانت تكون اسبانيا لانجلتير ممتعه على
2: الماتش لا نتمنى نهائي كيف
17: يلعب سلام صديقنا كاو
1: امين قرا مرحبا مرحبا مرحبا الله حكينا عاد بعد الاخبار سبور اكسبريس باش تجي معانا باش ترجع لافتر ورك برشا جو امبيونس
17: جايب شكاره ثلج معناتها على ميت لا عايشك كبار استعمالتك هذيك اللي كنت
2: سلاح
17: انا جايب جلاسون معناتها معايا خاطر لازم تبردوا شويه جاي مع بيبز ما بردين.
1: شنو غلاصون باش تبرد انت ولا باش تبرد حاجه؟
17: تبرد انا
2: طبعا على الوجه هكا شويه عادي
17: تبرد انا يوصلكم البرد بعد. انتو كاب رسمي موسيقى خاصه معناتها اخصائي موسيقى بما انه القايله واحد ريق وشيح دونك شيخكم موسيقى
2: الحمد لله
17: وان شاء الله طريقه سلامه فما تربحوا كادوات زاد فما جوائز فما الاخت اميمه معناتها المعده معنا ان شاء الله باش تكون من بعد دونك فما تيكو تاك الاكثريه نوعيه ولن تختلف كثيرا عما قدمه صديقنا احسن اللي نسلم عليه برشا واللي خرج في كونجي اليوم نسلم عليه ونقول ان شاء الله عطله طيبه وان شاء الله يرجع قريبا كي يرجع الضوء
1: لا كي يرجع الضوء باش يبدا هكا باش نستمتعوا دونك مع مينغار يعطيك الصحه امون ربي يوفقك شكرا سليح شكرا نيت شكرا اشواق سليم بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس من بعد يجينا امين غارا شكرا لكم يلا نمشي وبعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس
18: Mosaïque FM, la radio 100% du...

0: Publicité.
1: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي وما 9:30 الليل
2: باه اسمعني تاخو انت جوليو ونخونا اوتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور ياور كل يوم من 9:30 الليل تعدي أقوى وأبن صيف كل ليلة مع سماي بن عيسى في جويليا وملك العوني في أوت على موزايك فام
4: جلاسيت ولا مازلت
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياخذ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
7: السيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ولقية الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت
8: مونوبري ديما معك
9: جمهور مهرجان دوكا الدولي أحب الفن التونسي والطرب موعدكم مع الفنان لطفي بوشناق نهار 23 جويلية بالمسرح الأثري بدوكا بداية من 10 ليلة
10: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب
9: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكيرتي فونتين الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سفرج بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام
8: راديو موزايك فام تونس الأخبار
11: بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة وذلك بداية من اليوم الاثنين موضحة أن المشروع يوفر أنماطا مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول وذلك في إطار البرامج الوطنية لدعم الحصول على السكن الرئيسي وتتوزع الشقق المعروضة للبيع وأسعارها باعتبار الأداء على القيمة المضافة من سعر يبدأ من 153 ألف دينار إلى 267 ألف دينار والشركة توضح أن مصالحها التجارية تنظم زيارات ميدانية للشقق المعروضة للبيع بإقامة النرجس لتمكين الراغبين في الشراء من معاينتها عن قرب والاطلاع على جودة الإنجاز والموقع المتميز المحاذي للمرافق العمومية بالمنطقة في الشأن الدولي المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يعلن حذرا بأثر فوري على الملاحة البحرية على السعودية وزارة النفط الإيرانية تتوقع استعادة حوالي 100 مليون متر مكعب يوميا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة وقد أدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران إلى انخفاض الإنتاج بنحو 230 مليون متر مكعب منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية لكن الضربات الأمريكية الحديثة على جنوب إيران لم تستهدف مواقع الطاقة الرئيسية حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس تعلن أنها اختارت خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة وفاة رجل في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا بعدما طرحته الشرطة أرضاً في محاولة للقبض عليه في واقعة تم تصويرها بالفيديو وأثارت احتجاجات في الشوارع ويحقق فيها ممثلو الادعاء وذكرت وسائل أعلام إيطالية أن عبد الرحيم فقير وهو مقاول مغربي المولد كان يدير شركة صغيرة لخدمات النقل والتنظيف توفي أمس بعد استدعاء الشرطة للتعامل معه عندما كان في حالة عدوانية، إلا أن تدخل الشرطة كان عنيفا وأدى إلى مقتله. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.
8: الأولى في تونس.
12: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
14: اريدو طور عالمك. سبور
15: اكسبريس. مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بالرابطة المحترفة الأولى، ورسميا كما كنا أعلننا منذ أيام سحب قرعة رزنامة البطولة، بطولة الموسم القادم باش يتم نهار الأربعاء 29 جويلية 11 متاع النهار بقاعة ندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. وديما نعاود نذكر كون البطولة مش باش يتم لا ترفيه في عدد الأندية ولا تنقيس فيهم عكس ما تم تداوله في فترة سابقة. النادي الافريقي الفريق اعلن اليوم بشكل رسمي عن انتداب هيكل الشيخاوي بعقد يمتد لثلاث مواسم. هيكل الشيخاوي كان قريب من النادي الافريقي في اكثر من مناسبه الحقيقه، لكن المره ذي فينالمون امضى مع الفريق عقد مدته ثلاث مواسم. 29 عام، لعب في سوشو، تكون داير في سوشو، لعب في الفريق الثاني لبورتو، لعب في تجارب اخرى زاد في تونس، لعب في ستاد تونيزيان في الاتحاد الرياضي المونستيري، ويلعب زوز مراكز كيما متوسط ميدان كيما جناح. كيما قلنا امضى اليوم ثلاث سنوات مع النادي الافريقي. محمد أمين توغاي سيغادر رسميا الترجي التونسي، مش خبر جديد كنا أعلن عليه منذ فترة، ولكن جديد هو كونه أمضى رسميا مع نادي أهلي طرابلس لمدة زوج مواسم. الترجي التونسي باش يحصل من الصفقة ذي على 2 مليون دولار 6 مليارات بالمليم التونسي بالطبيعة، بالإضافة إلى عائدات مشاركة محمد أمين توغاي في كأس العالم. ومحمد أمين توغاي يحصل على كامل مستحقاته من الترجي التونسي. ديما مع أخبار الترجي التونسي، منتظر يوصل غدا برازيلي لوكاس ريبييرو إلى تونس من أجل إنهاء كل الإجراءات الخاصة بانضمامه للفريق، في انتظار طبعا كون توري الأمور الرسمية، ولكن تقريبا حسم الأمر. في المقابل الاتحاد الليبي باش يحصل على خدمات زوج ملاعبية، واحد في شكل إعارة والثاني في شكل انتقال نهائي. إبراهيم كايتا من المؤكد كونه باش يمشي للاتحاد الليبي. الملاعب الثاني بنسبة 90% نجم نقولوا حتى 95% باش يكون أبو بكر دياكيتي في شكل إعارة، لأنه ثم حديث على ديارة، ثم حديث على قصي معاشة. قصي صعيب برشا يمشي إلى الاتحاد الليبي، دياكيتي أو ديارة الأقرب هو دياكيتي باش يمشي في شكل إعارة مع إبراهيم كايتا باش ينتقل بشكل نهائي لنادي الاتحاد الليبي. السياسي سيمانويل أوكبيلي يوصل غدوة الثلاثة لتونس باش يرجع يتدرب مع نادي رياضي صفاقس استعدادا للموسم القادم. بعد غدوة يوصل جمال ترافيس موتيابا، وضعية مش واضحة برشا كيف وكيف عمر طيفور. عمر طيفور اتفق مع نادي رياضي صفاقس على إنهاء العلاقة التعاقدية أو على المغادرة، مش إنهاء العلاقة التعاقدية، لكن باش يواصل يتدرب مع الفريق لأنه العلاقة طيبة ما بين الفريق ما بين المسؤولين متاع نادي رياضي صفاقس واللاعب هذا، باش يعطيه فرصة كونه يتدرب يحضر الموسم القادم، يمكن يقعد يمكن لا. موتيابا كنا حكينا في فترة ماضية كونه كانت عنده عروض كبيرة جدا من ناحية المالية، أهمها العرض اللي جاه من فريق ليبي، لكن موتيابا موش انتريسي برشا بالبروجي متاع كونه يكور في الدوري الليبي بالرغم الأهمية العقد ذا. من الوضعية مازلت مش واضحة، موتيابا باش يرجع نهار الأربعاء التونس، يبدأ التدريبات مع السياسات في انتظار الحسم في مستقبله مع الفريق. في الأولمبي البيجي المهاجم يحيى العاشوري أمضى عقد زوز مواسم مع الفريق. نحن المهاجم ذا يحيى العاشوري لعب الموسم الماضي مع مستقبل قاسيون، تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للرابطة الثانية كيف وكيف مهدي الخيري اللي كنا حكينا عليه زادة منذ أيامات، اللي أمضى قادما من أمل بوشما. في ترجي جرجيس هذا مطاوس كنا حكينا عليه زاد أمضى مع ترجي جرجيس، لكن ما بديش التدريبات، كان منتظر كونه يتدرب منذ الأسبوع الماضي. شنو اللي صار؟ هو أمضى مع ترجي جرجيس على شكل بشكل رسمي، أمضى على الوثائق والعقد بتاعه، ثم واحد من الفرق اتصل بآدم مطاوس وعطاه ضعف ما مدلو الترجي الجرجيسي، ضعف في البريم دي سينياتور والضعف زاد في السالير. تردد شوية ادم الطاوس، لكن الحقيقة هو يقول لك كان اعطيت كلمتي ترجي الجرجيس وموافق كوني نتدرب، حتى كان باش نحاول نفسخ العقد مش بتوافق ترجي الجرجيس، هذاك علاش رسميا مش نضرب الى التدريبات ابارتير من غدوة. ندوة صحفية نهار الأربعاء في جوهانسبور باش يعملها باتريس موتسيبيراس الاتحاد الافريقي، برشا الناس تحكي على مفاجآت، وسائل اعلام مصرية او حتى في الافريق دو سود يقول لك ثم مفاجآت تخص الفورم.

0: عيد بعد راحة طويلة برشا أمين كرا.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك.

0: بالقل موزيك فم يا حب
1: After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قهرة موزيك فم.
2: مساء النور، مساء الخير، عسلامة، مرحبا. من توا حتى للستة متاع العشية إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله تلقوا السلامة، وإن شاء الله ربي يحميكم واحدة واحدة. سلامات في أكثر من 40 درجة. أتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله قيلولة ممتازة. معنا خالد عسلامة، مرحبا. والأخت ميمة عسلامة، يا مرحبا يا ميمة. هذا حدث بالنسبة لي.
3: أي أول مرة نخدم مع بعض.
2: أول مرة نخدم مع بعض باش تكتشف حاجات عمرك ما ريتهم قبل.
3: لا حتى باش تكتشف
2: باش تكتشفوا حاجات عمرنا ما ريناهم قبل. ما شو عملنا فيك سخانة أنت ساعة؟
3: والله عملنا فينا سخانة مع قصان الضوء اللي قاعد.
2: وين تسكن ساعة؟
3: حي الخلد.
2: قص الضوء كيفاش؟
3: اي ديجا قص البارح من مساعة نتاع القايلة حتى الأربعة ونص، وعاود قص في الليل من مساعة ونص نتاع الليل حتى الأربعة ونص نتاع الصباح.
2: معناتها ديما التوقيت هو بيدو ولا؟
3: لا هذا اللي عطيتك البارح.
2: كل
3: نهار وقسمه، مرة صباح مرة في الليل.
2: معقول جدا. أنا البارح مثلا الضوء مقصوص. اتصلت بالأصدقاء في ستيك، ديجا نقدم لهم تحية كبيرة برشا والله يعطيهم الصحة، وباش نحكي حاجات ما عندهمش علاقة بتفادليك رب الكل. اتصلت بهم قلت لهم راه الضوء مقصوص، وقتاش باش يرجع الضوء؟ قالوا لي راه طيب يرجع، معناتها شوية صبر طيب يرجع، وكرر فما ضغط على الشبكة ونلحق. متفاهم برشا، لكن حزة في نفسي انه جاري معناتها عنده الضوء، معناتها انا مقصوص عليا، اما جوست جاري بجنبي معناتها عنده الضوء يخدم. قلت لهم كيفاش معناتها انا مقصوص عليا الضوء وجاري يخدم عنده الضوء؟ معناتها ماهيش لوجيك الحكاية. كانش يقص يقص على سيكتور كامل. حي ابن خلدون ديجا قصوا عليه قدم. معناتها فرما نختاروا بلايص مع بلايص كاملة، مش واحد بجنبك معناتها عنده الضوء وانت ما عندكش. قال لي واضح سي امين، اعطينا نمر الكونتور نتاعك
3: باش نثبتوا.
2: باش نثبتوا لعل معناتها فما اشكال. اعطيته نمر الكونتور اسم اللقب بدنا عشدر شنية وكل. قال لي لحظات ونرجعوا لك. وفعلا بعد لحظات اتصلوا بي يعطيهم الصحة نشكرهم برشا. قالوا لي شنو الأمور اللي عندك؟ قلت لهم راه الضوء مخصوص عندي. قال لي هي وجارك؟ قلت لهم راه برامو قص زاد الضوء عندي.
3: هذاك علاش قص عليك؟
2: تحبش حاجة أخرى؟ قلت لهم لا مريقل سي بون بارك الله فيكم، معناتها المطلوب تم، معناتها
3: مخصوص. يا نلعب يا نحرم عرفتك
2: اللي مخصوص عليه، وهذا المطلوب كان معناتها من التليفون.
3: العدالة العدالة.
2: أي العدالة، لأنه ما عنديش ضوء حتى هو يلزم يقص علي ضوء. دونك نحييه جاري نقول له بفعلي فعل البارح معناتها قص عليك الضوء. وداير معناتها باش نخدم قويد معناتها راهو فرمون فيها شهرية ولات باش نصب بكم الكل اللي عنده ضوء باش نشكي بيه
3: كهو. وثبتوا في الليستة لما حال حتى الليستة فيها وعليها معناتها
2: على ذكر فيها وعليها. فيها وعليها اليوم شوية آخر عنا ما نحكي إن شاء الله بيه.
3: عنا ما نحكي ونحكي وعلى نهائي كأس العالم. أكيد العباد الكل تفرجت في الماتش متاع البارح الأرجنتين وإسبانيا، لكن مش نحكيه على الكواليس اللي ولات اليوم أهم برشا من المباراة، أهم برشا من التتويج وبرشا عجيب وغريب. دايوغ الكأس العالم تاع 2026 تحكي عليه من اللي ديجا بدي ينظموا فيه، دونك برشا انتقادات. والمرة هذية مش نحكيه على الفينال اللي صاروا فيه برشا حاجات،
2: صار ضرب، صار خنيفري،
3: ضرب ومضروب على دونالد ترامب اللي لصق وما حبش يبعد، على الحضور اللي موجودين غاديك. دونك باش نحكيو اكثر تفاصيل من بعد.
2: دونك فيها وعليها شويه اخر ان شاء الله راجعين باكثر تفاصيل. داير ما الرقم تاع الواتساب هو موجود لهنا بحذاه. ديجا والله مبروك التابليت هذا في البرمجه الشتويه ما كانتش ديجا خمش روح بها. ديجا معايا تنجموا تبعثوا الميساج على واتساب نشوفوهم شويه اخر في تونس ولا خارج تونس. ابعثونا تصاور معناتها كيفاش تفرجتوا في الامبيونس تاع الماتش البارح وتنجموا

0: شاركوا معنا في الموضوع
1: بالضبط على 23 513 1000 23 513 1000، وكتبوا لنا شنو اهم الحاجات اللي لاحظتوهم على الماتش على ابخي ماتش، وحنا اكيد باش نقراو الميساج نتاعكم بعد.
0: دونك اقعدوا معنا شويه خرجين. يعطيك الصحه اميمه، تدفيت نتعدي البوان روت
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
3: ننسي اولي معي

0: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
1: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزان واي خليوك تدباسي لليميت متاعك. الدارك باور باش تطلع البرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك اف ام.
2: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
3: مراد يا بيه يا عسلامة، مرحبا.
4: يا مرحبا يا أمين، يا مرحبا، خليت علينا بلاصة يا اللي عايز من بعيد يا أخويا. وينك؟
3: والله تعرف شنو، أزرق رجعت من الشمس، الحمد لله الحمد لله. راني بحرت ونذكر فيكم، وأنا نغص نذكر فيكم، وراه بلاصة اللي شفتها ما يقصش فيها ضوء، نذكر فيكم، وراني كل يوم في كلمة يزور نذكر فيكم. قول يا ربي زعما شو عاملين، يا ربي شو عاملين، خاصة صديقي مراد، نعرف ما يحملش السخانة. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ربي معاك خويا مراد، ومعنا الكل داير، معنا الكل. لقيت هذايا واحنا في ذروه ارتفاع درجات الحراره، واليوم فتنا حتى شويه ل 40 درجه. تبع شويه مع الوطني الرصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل، نسيسر احنا شويه في الطريق ونعملوا طلع على البوشون وين موجودين. انت مثلا قبيله شويه وانا جاي تقريبا مع نص النهار، يتفهم بوشون كبير شويه في الدخله، المدخل الجنوبي للعاصمه.
4: بيان سور اي بيان سور، مدخل جنوبي للعاصمه دايره في بروفون تاع اي فوالا، شارع المغرب العربي، واحنا باش نعرجوا يا اما على شارع المنصب بي، سينو على مستوى زاد مدخل جنوبي للعاصمه، واحنا ماشيين معناها بالطريق السياره واحد نلقاو حركيه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطنيه رقم 8 تو، خصوصا على مستوى المنطقه الصناعيه الشرقيه 1 وكذلك الشرقيه 2، وتتواصل الحركه فيها اكتظاظ على مستوى مدخل اريانا، سينو على مستوى مدخل سكر زاد كيف على مستوى شارع فاطمه بورقيبه، وتتواصل الى حدود مدخل رواد. بعدها هي نشاهدوا انفراج في الحركه واحنا ماشيين الى الطريق الوطنيه رقم 8 وسط العاصمه على مستوى شارع محمد الخامس كيف نلاحظوا الحركيه فيها كثافه، خصوصا على مستوى زوز ارتير اللي هما شارع خير الدين باشا والا شارع الويبراي، واحنا ماشيين الى ساحه باستور ومنها عبر شارع يغرطه باش نلقاو الحركه فيها ترجع عاديه. شنو على مستوى شارع مفتاح سعد الله واحنا خارجين من ساحه سعدون ماشيين للروتيكس كيف زاد نلقاو حركيه فيها كثافه مروريه. نقعد في نفس المحور على مستوى المدخل الغربي للعاصمه على مستوى حي زهور، كذلك على مستوى حي هلال كيف زاد سجومي، وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. طبعا مع ارتفاع درجات الحراره يمكن يقل شويه التركيز نتاع السياقه، وزي بطبيعه الحال معناها نعذروه معناها بالنسبه للي قاعدين يسوقوا، فبالتالي ماذا بينا نعطيهم بعض النصائح اللي هي معناها ان شاء الله معناها يعملوا بها لان فيها سلامتهم. بطبيعه الحال ماذا بينا التخفيض من السرعه اجباري، ما فيش شك زاد احنا كسواق ماذا بينا زاد نشربوا برشا ماء، ما نخليوش روحنا حتى شتي نعرفوا باش حق امور على الاقل التركيز يكون موجود. طبعا ردوا بالنا على بقيه مستعملي الطريق اللي هم معناها المترجلين وسواق الدراجات الناريه، نعطيهم الاولويه كيف زاد بسواق السيارات واللي يستعمل معنا في الفضاء المروري، نعطيه الاولويه لبعضنا حتى ما نساهموش في الاكتظاظ. ما فيش شك زاد في بعض الاحيان واحنا نمشيو على مستوى الطرقات السياره، نزيدو نذكروا لهنا امين اللي السرعه ما يسمحش تفوت 110 كيلومتر في الساعه مع تفقد ضغط العجلات، لانه في بعض الاحيان لو مع ارتفاع درجه الحراره البريسيون تاع التنو دي تكبر شويه، فبالتالي ماذا بينا نتفقدوها كيف زاد نتفقدوا الماء تاع الراديتور، نتفقدوا الزيت تاع المحرك، هذوما الاليات اللي باش يخليوا السياقه بتاعنا تكون سياقه امنه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا امين يعملوا مثل هالنصايح، يوسعوا بالهم شويه، يلبسوا سنتور سيكوريتي وينحيوا التليفون من ايديهم، ويقولوا ان شاء الله سياقه امنه للجميع ان شاء الله.
3: يعطيك صحة مراد، نتقابل إن شاء الله شوية آخر فينا.
2: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Cité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك، الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية، هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM.
2: موزايك FM الأولى في تونس.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني، سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51-820-ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
1: After Work كل يوم اثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. وميتهو
5: مباشرة مع ضواتنا رصد الجوي خونا سليم. مساء النور، مرحبا.
6: أهلا بك أمين، ومرحبا بكيف مستمعين ذات موزايك.
5: ويا سليم والله نستنى فيك اليوم، راني من بشمة اليوم ومخي في تبشميت نتاع غدوه. قلت اخويا سليم يعطيني معناتها التوضيح، كان باش غدوه معناتها درجه الحراره في تونس العاصمه وبقيه المناطق باش تكون تقرب للخمسين كما سمعنا ولا لا؟
6: هو بدايه اليوم اعلى درجات الحراره مسجله لحد الان، سجلنا في القيروان 49 درجه، جندوبه توزر وقابس 47 درجه، باجه ومدنين 46 درجه، قفصه 45 درجه، صفاق السبينه والكيف 44 درجه، نابل وتونس كرتاج 43 درجه. يعني طقس حار مجمل على كامل البلاد، ما عدا جهه الساحل والمناطق القريبه من البحر، جهه سوسه مستير ومهديه، المناطق القريبه من البحر كانت متفرده شويه بين 30 و 35 درجه نتيجه نسائم شرق كانت ضعيفة ومعتدلة ساهمت في تطليف الأجواء.
5: بالنسبة لليلة ساعة، بالنسبة لليلة في بالي حتى الليلة مثلا مش ناخذ اكزامبل، قولي كان أنا غلط ولا ما درجات حرارة ليلية مش متعودين عليها برشا، 32-33 في الليل كمان درجات حرارة تسمى مرتفعة.
6: صحيح، هذا من مميزات موجة الحر اللي كنا من درجات الحرارة في الليل وفي النهار أعلى المعدلات العادية. صحيح الأيام هذه في الليل الأعداد كانت كبيرة شوية، هذا موجة الحر، هذا هو كيفاش موجة الحر.
5: تو باش نركزوا خاطر غدوة نهار عظيم، غدوة إن شاء الله.
6: صحيح غدوة ذروة موجة الحر، غدوة باش نستناو أرقام قياسية، هي كل يوم نسجلوا في أرقام قياسية، غدوة زادا نستناو في أرقام قياسية، غدوة باش تكون طقس حار على كامل البلاد، غدوة باش تواصل تتراوح بين 40-44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45-49 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهري. غدوة نستناو في تونس العاصمة ننتظروا 46 درجة، طقس حار يعنيها طقس حار، لذا نتبعوا توصية الحماية المدنية وزارة الصحة لتجنب ضربة الشمس، وخاصة آخر الاحتياطات اللازمة والوقاية من الحرائق. إن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
5: إن شاء الله ربي يعطينا منطق. هذا واحد يقول خونا سليم يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شهر هركا سعد الأيام في الأمن.
1: وميتهو After Work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ترافل تو دو الى عالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
1: نسمة بحري
2: ملا نسمة باش نودكم بها من بعد يا جماعة، اقعدوا مركزين معنا خاطر بعد شوية باش نعطيكم ان بلون بالرسمي ما يتفلتش بكل مع ترافل تو دو. مقبل يجي نعملوا طالة مع بعضنا على حالة البحورات نتاعنا اليوم. السباحة ممكنة في كافة الشواطئ التونسية، نبدأ من الشمال الغربي تبرقة، اللهم صلي على النبي على بحر سنجلة، قداش نحبه قداش نشيخ عليه وقداش فيه دي زورسان يا جماعة ما تكملوهمش الكل. بالرسمي من أكثر البحورات الممتازة برشا اللي عجبوني على الأخر سيدي سالم الرمال، سيدي علي المكي زادة كيف كيف، جماعة كوكويت اللي قصدي ربي ماشيين اللي بحروا إن شاء الله غادي، درجة الحرارة القصوى إن شاء الله من 34 إلى 42 درجة مع تسجيل موجة متاع شهيلي في خليج تونس، رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج، ريح قوية زادة والحرارة توصل ولا ما بين 38 تقريبا حتى 40 درجة، وفما شهيلي زادة كيف كيف. شو القاسم مشترك هو شهيلي، هنبدأ واضحين، فما شهيلي وفما بحر، دونك شهيلي ما عادش نعاودها راهي موجودة والبحوراتها باش نحكي لكم عليهم تو. بالنسبة لخليج الحمامات، برج صدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز من أجمل البحورات بصراحة، وصح عليهم ونسلم عليهم برشا اللي يسكنوا في حمام الغزاز في قليبيا في قربة الحمامات، درجة الحرارة القصوى من 34 ل 38 درجة. نعمل تنجيزة نمشي لشواطئ الوسط الشرقي، نحكي على هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية، الحرارة توصل من 28، سمعت مليح 28 رشيفر هذايا ما تحلمش بيه، عاملين رميز في درجات الحرارة 28 درجة حتى ل 40 درجة مع وجود شهيلي. بالطبيعة في شواطئ خليج جبس شفار جبس جربة الشمالية والجنوبية جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل 39 درجة، بتبيع موجة شهيلي هذايا قلنا نحفظوها نهارينا ذوما ما زلنا باش نستحقوها بالقدام. به قلت لكم توا تركز خويا، كانت سوق في الكهرباء قوي لي فكر راديو بحذاك مدام يزمك تركز باش انت اللي تهز المسؤول البلان هذايا الممتاز على الاخر. طقس يعمل كيف بالرسمي ومواتي التبحيره لتفرشيكه، وانا ندور قبيله عرضتني الباج نتاع ترافل تو دو اللي عودتنا ديما باللي بون بلان نتاعها واللي بلان الممتازين واللوفر نتاع اليوم يعمل كيف. اي ركزوا معايا توا جينا للتركيز، هو واحد من احسن لي زوتيل موجودين في تونس، نحكي على اوتيل رويال توليب قربص 5 نجوم، راه مش نحكي على اوتيل اللي يجي، نحكي على اوتيل 5 ايتوال، اوتيل بالرسمي لوكس على الاخر، اوتيل اوت جام وخاصه معروف عنده فيو معاش كان تراوها في التصاور، وكل عنده فيو بالرسمي ممتازة، ريان كي تقعد في الفيو ذيك تحس نفسيتك ترتاح وتتفرشك، ماكش مستحق الحاجة أخرى كان الفيو هذايا باش نفسيا نتاعك تتفرهد ترتاح تولي كالم، تنسى درجات الحرارة المرتفعة، وكانك تحكي على البيوت بالرسمي رام لوكسيوز على الاخر اللي شومبر اللي موجودين فيه، اوتيل كالم رايض على الاخر، تسمع كان حس نتاع الرياض، عنده حس راه الرياض يا جماعة بالرسمي، عم تقولوا ليه ما عندوش حس، تحبوا تسمع عليهم بلوم وخالدك لا لا بلوم طردوا الزوز سايب علينا، ما تحس انت على البحر حس ممتاز برشا، عندك فيو كما قلت ممتازة على الاخر، وفما سبا اللي حبك يتفرهد شوية راحة نفسية وجسدية زوز مع بعضهم، دجا اخونا خالد ترخف مع دونا خالد نحكي توا على ظهره دجا اي كل ولا تتفرهد خالد بالرسمي. ودجا باش نقول لكم حاجة، تتشوفوا سوم بعض اللي نحكي عليه ذا كل في سوم ممتاز وخيالي جدا، شوفوا الفيديو ادخلوا الباج نتاع ترافل تو دو شوفوا الفيديو تفهموا على شنو قاعد نحكي وانا نحكي معكم تو، ادخلوا اعملوا طلع على الباج ترافل تو دو تشوفوا نحكي على حاجه ممتازه خاصه للي كوبل اللي قادمين على العرس ولا حتى المعارسين الجدد يا خالد معارسين القدوم زاد كيف كيف بون المعارسين الكل معناتها بالرسمي حاجه ممتازه. هذا كل بقداش 318 دينار للشخص الواحد اون لوجمون و بتي ديج مع 318 دينار، نذكركم زادة اللي تنجموا تربحوا ان بون داشا بقيمه مليون محلاها اخت مليون دينار جاب ربي معناتها قريتها صحيحه مليار بعد لا عداك انا العبانه عاد وقتها قيمه مليون كان تمشيو من الاثنين للخميس الوحده من لي زاجونس تاع ترافل تو دو موجوده في 38 نقطه في كافة ولايات الجمهورية وعلى السيت نتاع ترافل تو دو، وتقوموا بأي أشياء تدخلوا في القرعة كل نهار جمعة إن شاء الله بإذن الله، شوفوا شكون سعيد أو سعيدة الحظ الفائز معنا يكون موجود معنا في المباشر.
0: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
1: نسمة بحري. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Publicité. Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia.
1: Oshig Denia, Goulom Masluba.
0: Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
2: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي وما 9:30 الليل
3: باه اسمعني تاخو انت جويلي ولا خوانا اوتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
4: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
2: اما شو باش نسميوها
4: سميوها هابي اور
0: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.

0: جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على مزيكا فام. الموسيقى
3: ماضي ساعتين وستة واربعين دقيقة. والله يوم الصحة ما تعتبر المنشط حي الزمني في هذا البرنامج أنه يتحفكم بشوية موزيكا وبركة الله فيهم، وإن شاء الله تكون الموزيكا اللي اخترناها لكم اليوم تكون عند حسن ظنكم. دجاة نجم تبعثونا كان عندكم اختيارات انتم زاد على الواتساب متاعنا تناخذوها بعين الاعتبار، إن شاء الله كيرجع حسن من الوقت عندي موزيكا برشرة ولولده معتها فريمون. اليوم قلت أنا في السخانة العباد مساكن يعلم بها ربي، نجم يكون الضوء مقصوص، نجم يكون الماء مقصوص، نجم يكون واحد في السيركولاسيون على اعصابه، ما تكاش حط لكم حاجات مع تريتمي برشا. قلت لي اول نهار نبدا لهم واحده واحده، سمحهم ديكوفر بصوات ما يعرفوهمش برشا بتدخل يكتشفوه معانا، اما الاغاني معروفه ياسر ستيل مثلا نقترحها عليكم تسمعوا شويه اخر. يا رايح
4: يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي،
3: طلعوا اسمها اللي تغني شامة هكا ولا اللي بعدها الشامة، خاطر هذه مغروم بها صديقنا خادري وريكم مش انا اخترتها. تسمعوا على الشامة جوستومون شوية اخر. هي هي الله الله صفار وتخضار، هذا على تحس واحد وجهه في السخانة يبدا يصفر ويخضر ويحمر ويزرق في الاخر ان شاء الله باذن الله. بالنسبة للي باش نبداو بها الاولانية انا اعتبرها ريفيلاسيون الحق نتاع ربي، من احلى الاصوات اللي سمعتهم عام 2026 ومن احلى الاغاني اللي عجبوني نتاع جورج وسوف اللي هي بصراحة حلف الأمر، معناتها أغنية ممتازة جدا بصوت بصراحة من أروع ما سمعت من أصوات نسائية من عند ميرلين نعمان. تقيو راديو قد ما تنجموا، متخافوش لو حاجة سوفت على الأخر باش تسرحوا مع صوتها، صوت بالرسمي ملائكي بأتم معنى الكلمة. خليكم معات، وصلنا الماضي ثلاثة موعد الأخبار، شو رأيكم في الصوت هذا؟

0: بلدنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفيز تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Softain, le soleil paye votre électricité.
1: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar
2: et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour.
1: Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet
2: le samedi 25 juillet
1: avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح
4: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان الصغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزيرة المالية مشكات سلامة تعلن خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويليا الجاري من الوفاء بخلاص قسط تابعا لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده تقدر ب 740 مليون يورو حسب ما نقله مبعوثنا لحبيب وذان. وزيرة المالية تؤكد أن البنك المركزي التونسي أبرم اتفاقا مع البنك الإفريقي للاستثمار والتوريد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل تعبئة موارد ميزانية 2026 بنسبة فائدة تقدر ب 5.86% داعية البرلمان إلى استعجال النظر فيه والمصادقة عليه. دوليا الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات بينهم وبين الحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما وصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. في هذا السياق الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته استهدفت قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت، والجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. في تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها الجوي في المنطقة في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة مع إيران وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة. تقرير غفران العكرمي.
7: تتجه الأنظار إلى الشرق الأوسط مع إعلان مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بدأت إرسال تعزيزات عسكرية جوية إضافية إلى المنطقة في خطوة قد تمهد لتصعيد جديد في المواجهة مع إيران. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تشمل التعزيزات مقاتلات من طراز F-16 قادمة من ألمانيا وطائرات شبح F-35 من بريطانيا، إلى جانب طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا. وأوضحت الصحيفة أن قرار إرسال هذه القوات صدر قبل الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل جنديين وفقدان ثالث. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ ضربات عسكرية منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت للدفاع الجوي الإيراني، مؤكدة أن الهدف هو الحد من قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز والرد على الهجمات التي طالت القوات الأمريكية في الأردن. كما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى مزيدا من طائرات التزود بالوقود الأمريكية تحسبا لأي توسع محتمل في العمليات العسكرية.
6: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
2: After work من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للسكن تلعشية. أمين جارة موزيك FM.

0: بوان روت.
1: ماري 3:10 دقائق في قلب السيركيلاسيون. كانكم موجودين هاي أميمة لهنا بحبينا تعطيكم بعض النصائح. تبيع في الجلاس
2: مع الجلاس هذي
1: صحيح اساس تبيع في الجلاس يا خالد
2: نبردوا عليكم سخانة
1: تسوق أميمة هكا باهي تبع شوي نحكي على نصائحك انت كمرأة تسوق
2: باهي
1: فما نصائح للجميع ونصائح للمرأة زاد
2: عليه عليه
1: اش فسر لك مثلا ماذا بيك واحد مثلا ما يزمرش مثلا كي يلقى امراه يسيس معناتها راجل ما يبداش
2: لا يحترم فقط
1: اي يحترم هو سونسي مراه وراجل اما المراه ماذا بيه اكثر زاده
2: نورمالمون
1: خاطر احنا الاولاد معناتها الاحترام ما بيناتنا الحق معناتها حاجه روعه ماذا بينا معناتها ما نتعاملوش المراه عملوها خليوها كتبدا مراه مخسوره خليوها تتعدى
2: بالضبط
1: كي تلقاها مثلا هي حارقه
2: تركيا اصبروا عليها
1: اصبروا عليها صحيت كي تلقاها ساعات كالي كهرباء مثلا انت تكالي كهرباء ولا مش برشا
2: لا الحقيقه انا نوجه تحيه لبابا ساعه ربي فضله هو تاكسيست اكس تاكسيست دوك هو علمني سياقه على قواعد صحيحه الحقيقه
1: هي يعطيه الصحه والله ممتاز
2: دايو حتى البرمي خذته من المره الاولى
1: يقول لك ديما خاطر المراه سيقها برشا على الامبرياج وكل دونك ما تكاليش برشا المراه ما كان كاليت ميساج ما صعبين
2: فما حتى مش
1: تزمر وراها معناتها تقول هز الثلج معناتها
2: وكي تقف في الضوء الاحمر فماش علاش باش تزمر عليها معناتها باش
1: تحرق صحيح معناتها ما نسيسروا احنا والجنس لطيف هو جنس لطيف نعملوه بلطافه
2: ميرسي
1: انا هذا النصائح اللي حبيت نوزعها وما تاخذش نمر امراه قاعده تسوق مثلا الاولاد يعيشكم
2: وسعوا بيكم
1: نعرفوا بعضنا يا عماد راه معنا نعرفوا بعضنا بالقد ايه سينا وين فما سيركيلاسيون تاع
2: الحقيقه قول وين ما فماش سيركيلاسيون
1: طوميو
2: نبدا بمحمد الخامس في شارع خير الدين باشا نهج السعوديه العربيه نهج فلسطين ساحه الجمهوريه في شارع مدريد نهج جميل عبد الناصر شارع فرنسا وصولا لنهج موجي سليم في باب حار نهج الجزيره باب الفله سيدي البشير باب جديد فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور اللي توصل حتى الباب مناره والقصبه وصولا لشارع نوفافريل نهج ساحل كيفكيف وتريزوت في اتجاه لاكانيا في اريانا في شارع الحبيب بورقيبه شارع طيب المهيري شارع الاستقلال شارع مصطفى محسن فما حركيه مروريه كبيره نمشيو المنوبه تحديدا في شارع الهادي شاكر شارع الحبيب بورقيبه شارع فرحه حشيد شارع ابن الجزار في طريق الوطنيه عدد 7 فما حركيه مروريه كبيره وفي بن عروس في طريق الوطنيه عدد 1 فما حركيه كبيره زادت تواصل في رادس تحديدا في شارع الجمهوريه فما شويه سيركيلاسيون في شارع محمد علي اقل كثافه باش نمشيو للولايات وتحديدا ولايه نابل في شارع الحبيب بورقيبه شارع الحبيب ثامر نهج بشير صفار نهج 18 في شارع الهادي نويره شارع محمد توفيق دافوس فما حركيه مروريه كبيره وحاجه زاده للعباد اللي ماشيين الحمامات ولا مروحين من الحمامات لتونس نيفو خنقة الحجاج فما اختناق مروري كبير بعد خنقة ديجا اسمع على جسمها فما غاديك ابارامون يا اما بوس والا كاميونه شعلت فيها النار ان شاء الله ربي يعوض على العبد اللي تحرقت له الكهرباء نتاعو دونك في طريق المؤديه لتونس تسيسوا رواحكم وطريق سلامه للجميع خاصه كما قلنا في العباد اللي ماشيين من الحمامات ولا مروحين من الحمامات لتونس
1: يعطيك الصحه اميمه اقعدوا معنا شويه خلينا نحكي لكم على درجات الحراره الخمسينيه صدق او لا تصدق بالنسبه للغدوه اقعدوا معنا راجعين
0: بوانغوت أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 لـ 9 متاع الليل كورنيش مع سامية

0: حامي. يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. التذاكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بوان ميتيو.
1: مساء النور، مساء الخير. ماضي 3:18 دقيقة، درجة الحرارة اليوم في الليل تشبه برشا درجة حرارة في شهر جوان في النهار، من با في الليل. اليوم 32 درجة في الليل في تونس العاصمة، 33 درجة في الحمامات، 33 درجة في بنزرت. فما درجات حرارة باش توصل 38 درجة في الليل في جندوبة، 38 درجة في الليل، 37 درجة في سيدي بوزيد في الليل. بالنسبة للبلايص المفرشكة شوية اللي أقل من 33، تحقيق عملت طلع على الخريطة لقى بلاصة واحدة في 29 درجة في الليل أكهو، اللي هي المهدية، الأخرين كل فوق 30 درجة. به تبعت شوية نعمل طلع على ميتيو دي بلاج من معهد وطني الرصد الجوي، نسمة بحري، تنمشيو نعمل طلع مع بعضنا، شو درجة الحرارة إن شاء الله في البحورات كيفاش باش تكون. بعض النصائح الحق مع ارتفاع درجة الحرارة، خاصة غدا باش نقربوا ل 50 درجة في أكثر من بلاصة في الجمهورية التونسية. مثلا ما هاش القايلة ماذا بينا ما نزوروش بعضنا يعيشكم، مثلا حاجته بحاجة يجي لي عشية، ما يجينيش القايلة ولا ما تمشيوش تزور بعضكم القايلة. تعرفوا معناتها العباد تبدا سخانة ومخصوص الضوء، معناتها يبداو معناتها خفيف شوية، مش لازم ندخلوا في التفاصيل، معناتها عايشكم يبدا ما قللوا دلل معناتها وكل عايشكم. ما غير تضحك لي يا خالد، فهمنا بعضنا الاولاد، سي بون نتعدى اللي بعدها. ديما تحوس في الدار، لازم عندك منشفه ودبوزه ما في يدك، منشفه معناتها هذيك اوبليغاتوار حطيتها على رقبتك، ودبوزه الماء مثلجه تدا كان جالها عندك نهارين، هذيك معناتها وين تسخن تتبرد بها، وهتقول انس جابر معناتها يحوس شويه يلعب سيرفيس في الدار. مثلا عندك مريو الخلعه، هو الزي الرسمي، ذاك الزي الرسمي، كل عائلة كل مريو الخلعة معتها عنده معتها وظائف مهمة جدا. مريو الخلعة كيف شعلينا في التفاصيل، ما تحكيوش برشا مع بعضكم، كل موقص بالعينين كي تعملوا هكا، تدخل الباب تغزله تهز حواجبك هكا، ويهز حواجبك معتها سافا لباس سافا مريقلين. تدخل مثلا معاش العطار ضو مخصوص يعلم به ربي هو 4000 سخانة، وانت زادة كيف تغزل الدبوس لما تعملوا هكا، طيب مده لك وحده، ما نحكيوش برشا مع بعضنا، قللوا دلوا، ان شاء الله ربي يعطينا ما نتيقوا. قعدوا معنا شويه خرجين
0: بوميتيو افتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام. قلوب اسال شو بدك وانا دور.

0: الو مالك سيف سني راه باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
1: باهي اسمعني تاخو انت جويه وناخو انا وتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
3: اي صحيت ونسيتو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
0: اما شو باش نسميوها
2: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك اف ام
4: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو يلا جو سيف سني حافلة انترنت
5: اسني في سيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملا كي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
4: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
6: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham Echelifa. Billets en vente sur IJA. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
7: نسمة بحري
8: كنا سليم مساء النور مرة أخرى مرحبا
9: مرحبا بك أمين ومرحبا بك كيف مستمعين ذات موزايك
8: إن شاء الله عشوية ممتازة لقصدي ربي ماشيين للبحر شنو النصائح نجموا نفيدوهم بيهم فيما يخص الشواطئ اليوم والنسمة البحري المزيانة نتاعنا
9: صحيح البحر زي خاطر ملاذ الناس الكل اليوم تقصحون وبالتالي البحر هو ملاذ الناس الكل اليوم حال الشواطئ نبداوهم من تبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب حرارة ملاذ البحر في حدود 28 درجة نمشيو بنزرة وخليج تونس وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب وحرارة ملاذ البحر في حدود 27-28 درجة نمشيو لقليبيا وخليج حمامات وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب والحرارة مياه البحر يكون في حدود 28 درجة نتعداو المنستير ومنطقة الشابة وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون هادئ فقليل الاضطراب وحرارة مياه البحر في حدود 29 درجة نوفاوس فاقس وخليج قابس وين تكون الريح ضعيفة وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب وحرارة مياه البحر في حدود 30-31 درجة بالنسبة للغدوة يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ما عدا بخليج قابس يكون محليا مطر نجم نقولوا اليوم غدوة البحر مناسب لتعاطي كافة الأنشطة البحرية ما ديما نقولوا منظمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ
8: ومشكورين برشا أعوان الحماية المدنية عملت دورة في العشرين يوم اللي كنت فيهم كونجي ريت برشا أعوان حماية مدنية وحتى منقذين قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا ومعملين زاد على الوعي نتاعنا احنا كمواطنين باش نلتزموا بالتعليمات نتاعهم يعطيك صحة اخونا سليم بارك الله فيك نذكروا لغدوة درجات حرارة باش تكون في حدود 47 درجة تقريبا في تونس العاصمة وباش نقربوا حتى أماكن أخرى منها لل 50 درجة إن شاء الله ربي يعطينا منطق ومثلا غدوة القروان تنجم تكون في حدود 49 درجة وتنجم طايح حتى الركور اللي موجود عندها صيفية هذية 49 يظهر فاصل 7 درجة وكانت أسخن النهار في الكرة أسخن بلاصة في الكرة الأرضية لذلك اليوم نهار الجمعة اللي فات 49.7 درجة كمان ركور وميمة هكا
10: ركور واليوم زادة زغوين سجلت رقم جديد اللي هو في 46.5 ده اللي حاجة هكية دونك قاعدة اللي متهدو مسخونة برشا دونك سيسوا رواحكم وخاصة ما تخرجوش ما بين 11 و 4 متاع العشاء
8: معلش نخرج
10: العباد اللي ما عندهاش ما تعمل معنا مش احنا تاو مثلا في الخدمة يخرجوا ساعتي
8: انا كما جيش نخدم دجا معك
10: ما عندك علاش خارج في السخانة
8: لا نجي لهنا الراديو
10: اتتبرد
8: سير معنا وما خير مخصوص الضوء في الدار دعوة معناتها أي ضومة دعوة لأصدقائنا المستمعين كما عندكمش معناتها ضومة تنجموا تجيبوا بحذنها ديجا معناتها
10: تتبردوا بحذنها
8: لا لا لا بليش
10: بليش
8: لا لا بليش
10: نتفهموا من بعد
8: نتفهموا فيها من بعد أخذوا معنا شوية خل إن شاء الله راجعين معاكم أيما في برنامج صيفي
7: نسمة بحري
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM

0: برنامج صيفي.
1: بروجرام صيفي اليوم المهرجانات كالعادة والنجم ونمشي ونمشي شوية نحتفلوا شوية نبدلوا شوية الجو. ما تصورش كان ذوي قصة على مهرجان.
2: ما
1: يجينيش غريبة وي صحيح. دونك والنجم ونمشي أمامنا.
2: ساعة أنت قبل تي مهرجانات ولا؟
1: لا.
2: واي؟
1: والله نحشم.
2: تطلع تغني أنت تحشم؟
1: نحشم مهرجانات ما تلحق نحشم ولا بالرسم نمشيش نحشم.
2: علي تحشم بتحبش تغني قدام العباد وتحشم قدام العباد
1: ديما في مخي معتها ما تلفي
2: على خاطر الأمين يعرفوك العباد ولا
1: لا
2: انت هكاك
1: ما خلقنيش ما نحشم ما نحبش بلاص في
2: معبية برشا
1: اي ما تفهم عباد راهو كيف يا ما يحملوش مع السخانة وكل
2: ما يحملوش الفول
1: اي ما نحملش الفول حمص اي
2: بين للعباد اللي تحب الجو هذي وتحب المهرجانات باش نحكي لكم على 30 سنة على حفل مايكل جاكسون في تونس ونادي معجبي مش هو بشارجع باركونت خذ جاكسونز هما اللي بشارجعوا في مهرجان قرطاج الدولي اليوم على 10 متاع الليل اللي هو موعد يحتفي بتاريخ أحد أبرز الفرق اللي خلت بصمتها في موسيقى البوب دونك يستنى فيكم شو كبير باش يقدم أشهر وأهم الأعمال متاع مايكل جاكسون غدوة 21 جويلية على مسرح قرطاج سيدا تستنى فيكم سهرية مزيانة برشا مع نوردو مع 10 متاع الليل نمشي المهرجان بنزرت
1: نقولوا فما جينجول ما يعرفش مسكين خاد في بالوش والله عطيها فيرجول به والله بلاش عطيها فيرجول
2: نستناك ولا نتعدى على
1: روحك انت احسب روحك كملت وهو وهو طيب
2: في مهرجان بنزرت غدوة 21 جويليا يجيكم بابا نويل في عرض العشرة تاع الليل مع صابر الوسلتي
1: سبحان الله والله بابا نويل يجينا في الصيف
2: يجي في الصيف ريت باش على الاقل يبرد علينا السخانة هذيا صابر مستنى فيكم حاسيلو باش يعمل معكم برشا جو نهار 22 جويليا تستناكم نجلة في بنزرت بعرض الزرتة في مهرجان دقة العاشرة متاع الليل سهرية مزينة برشا للقدير لطفي بوشنيق ونهار 24 جويليا لمحبي بليغ حمدي روائع متاعو انتم على موعد مع حفل فني للفنانة مروانيشي
1: يعطيك صحة أميمة بارك الله فيك انت هذه بروجرام صيفي بالنسبة لليوم مستنى أميمة باش نرجع شوي آخر في لايك ديسلايك إن شاء الله في الساعة الجاية على شنو باش نحكي باش نحكيو على الكفاءات التونسية في الخارج اللي تنقذ بعضها
2: بالحق باش نحكيو على حاجة لايك وحاجة ديسلايك
1: أيوة.
2: خليكم تكتشفوا بعض
1: شنو اللايك وشنو الديسلايك شوي اخر ان شاء الله تبعد شوي نرجع باكثر تفاصيل اخذوا معنا راجعين
0: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك جفية The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي أوتيل موفان بيكسوس أوبيل إيجا وموزايك فم
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم لوميكس أورينتال لوميكس أورينتال باي دي جي سليم
1: صديقنا سليم نخلا يجينا كل قائلة هو الحق واحد من شواطن القائلة اللهم صلي عني بعليم حفلنا الجو القائلة كان ترى عليك النوم القائلة ونزلت مصوتش للدار نقول لك قوي الراديو أخوي مدام عندك كلمات يزور في الكهرباء واحدة واحدة هشتك بشتك قوي قوي قوي يا أخوي أكثر منك صحيت صحيت صار واحد في السخانة بدأ يشتحك اللهم صلي عني بي صحيت يمين شوي يمين شوي سار ركز خويا مع الفولون واسمع الميكس الممتاز مع سليم وصلنا ان شاء الله باذن الله حتى الاربعه موعدنا يكون مع الاخبار استنوا الساعه الجايه ان شاء الله راجعين فيها بلايك

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير الشؤون الاجتماعيه عصام الاحمر يقول بخصوص الزيادات في الاجور وانعكاساتها على المتقاعدين ان هذه الزيادات تشمل جميع المستحقين، موضحا ان بعض الاشكالات التقنيه والاداريه المرتبطه بترتيب الملفات لا تعد ان تكون مسائل اجرائيه تسببت في تاخر صرف الزيادات وسيتم استكمال تسويتها. والوزير يشير إلى أن عملية صرف الزيادات تتطلب عمليات مراقبة وتثبت لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، ومؤكدا أن القرار المتعلق بها صادر عن رئيس الجمهورية وأن الوزارة تعمل على تنفيذه. عجز الميزان التجاري الطاقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر يسجل ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر ماي 2026 ليبلغ 5767 مليون دينار مقابل 4373 مليون دينار مع موفى ماي 2025، وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. المندوب الجهوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر بعون يؤكد أن جميع المؤسسات الصحية العمومية بالجهة في حالة جاهزية تامة لاستقبال أي مريض يحتاج إلى التزود بالأكسجين في حال انقطاع التيار الكهربائي بمقر إقامته. والمسؤول يقول إن المستشفيات والمراكز الصحية مجهزة بالإمكانات الضرورية لضمان استمرارية التكفل بالمرضى، داعيا كل من يواجه صعوبة بسبب انقطاع الكهرباء ويحتاج إلى جهاز أكسجين منزلي إلى التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية بما يضمن سلامته واستمرار تلقيه الرعاية اللازمة. في أخبار العالم، وكالة فارس الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القوات الأمريكية استهدفت موقعا داخل المدينة. الولايات المتحدة تعلن مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومة اللبنانية مع كيان الاحتلال في جوان الفارط. وزارة الخارجية الإيطالية تؤكد أن روسيا طردت ملحقا عسكريا لروما ومتعاونا معه. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكمل الفريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: Like, dislike.
1: Like, dislike مع أختنا أميمة. مساء نور أميمة مرة أخرى. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. مرحبا. مش نحكي على زوز حاجات، واحدة لايك واحدة ديزلايك. ما قلنا مش نبدأ باللايك. في قصة إنسانية مؤثرة عكست المكانة المرموقة اللي بلغتها الكفاءات الطبية التونسية في الخارج، وين تمكن الطبيب التونسي الدكتور معز حلي واستشاري أمراض القلب المقيم في سويسرا من إنقاذ حياة زميله الدكتور أحمد السوقي بعد ما تعرض لأزمة قلبية حادة في رحلة عائلية في ألمانيا. وحسب المعطيات من الدولة، حس الدكتور أحمد السوقي بألم حادة في الصدر وقت وجوده مع عائلته قبل ما تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، شيء اللي استدعى تدخل عاجل. وبعد عدة نداءات تلقاها عدد من الأطباء كما الدكتورة مايا والدكتور بالخيرية، صادف وجود دكتور معز الحلي والموجود في سويسرا كما قلنا، واللي يبعد فقط ساعة على مكان تواجد الدكتور سوقي، ويتنقل الغادي لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية الأولية اللازمة قبل التنسيق مع فرق الأسعاف لضمان نقل المريض بسرعة إلى المستشفى. وساهم التدخل هذية والخبرة الواسعة للدكتور حلي في استقرار الحالة، شيء اللي مكن الفريق الطبي في المستشفى من استكمال العلاج في الوقت المناسب وإنقاذ حياة الدكتور أحمد السوقي من مضاعفات الأزمة القلبية، وهذا اللي أكدته طبيبة مايا.
3: واليوم فجأة نلقى خبر يقول أنه تعرض لوعكة صحية خطيرة وهو موجود في مدينة فريبوك في ألمانيا، يعني وهو مسافر خارج أرض الوطن. اضطراب في دقات القلب فجئي مع قصور قلبي حاد، وفي الوقت تم نقله للمستشفى الجامعي. لكن الحاجة اللي وجعتني أكثر أنه من نهار الجمعة وهو في قسم الاستعجالي وما فماش طبيب مختص في اضطرابات دقات القلب باش ينجز له الفحص اللازم في الوقت المناسب اللي نستكملوا به في العادة في الحالات هذه الخطة العلاجية بسبب عطلة آخر الأسبوع. في اللحظات هذه كل ساعة راهي تنجم تفرق. هذا علاش كي شفت النداء الاستغاثة متاعه عملت أقل حاجة نجم نعملها، وأي إنسان وأي تونسي في بلاصتي كان يعملها، شاركت النداء على صفحتي. وبصراحة ما كنتش نتوقع السرعة والقيمة متاع الرد. أخت تونسية ربي يجازيها كل خير بعثت لي في الوقت وكتبت لي تعليق وقالت لي راهو زوجي طبيب يخدم في مدينة فريبورغ توا ماشي يطل على زميلكم ويشوف حالته. في نفس الوقت الأستاذ بالخيرية بلغنا على صفحته إنه طبيب قلب تونسي يخدم في سويسرا قريب من فريبورغ ساعة تقريبا، تحرك هو زيادة باش يمشي في الوقت حالا يتابع الحالة ويطمن العائلة بخبرته وتجربته. وقتها حسيت بحاجة كبيرة برشا. احنا التوانسة مهما فرقتنا البلدان ومهما بعدت بيناتنا المسافات، وقت الشدة برشا منا ينسى كل شيء ويتحرك فقط لأنه إنسان آخر تونسي محتاج له.
1: الحمد لله على سلامته الساعة.
2: الحمد لله على سلامته.
1: وقبل شوية هبط فيديو عنده 4 سوايع.
2: بالضبط، قال إنه هو لباس وقاعد يتعافى في انتظار إنه يرجع لتونس ويستكمل العلاج متاعه لهنا. الحقيقة الحكاية هذية دارت برشا على لي ريزو سوسيو، وبرشا توينسا حكيو على النموذج المشرف للكفاءات التونسية الموجودة في الخارج، وين ما كانوا فما توينسا في الخارج إلا إنهم شرفونا وبينوا إنه الكفاءة التونسية موجودة. والحقيقة نعرفوا الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها الأطباء سواء في الخارج وإلا في تونس، ورغم الوضعية الكارثية الحقيقة متاع البنية التحتية متاعنا الصحية في تونس، إلا أنهم مازالوا حاضرين، مازالوا في الصفوف الأمامية، مازالوا يقدموا المساعدة للمواطنين والعباد اللي تستحق. دونك نقول لهم يعطيكم ألف صحة، وإن شاء الله أنتم ديما تكونوا موجودين لإنقاذ حياة المواطنين.
1: الحمد لله على سلامته. أنا عندي زوز ملاحظات على الأخبار هذه. الملاحظة الأولى أنه في بالكم أنه في المرتبة الثانية في هجرة الكفاءة

0: يتفنوا الاطباء في المرتبه الثانيه, المهندسين المرتبه الاولى والاطباء المرتبه الثانيه. ذاك علاش راهو كل بلاد تمشي لها في اوروبا باش تلقى فيها طب توانسه.
1: بالضبط, مانيش نحكيو على اطباء شوبين كهو, نحكيو على زيدا ما تنقولوا احنا الاساتذه نتاع الطب في تونس اللي قاعدين يمشيو توا مالوغوزمون يمشيو للبلدان الاوروبيه ولا حتى الخليجيه. دونك نحاولوا نحافظوا على الكفاءات الموجوده عندنا في تونس, نحاولوا نوفروا لهم الامكانيات اللازمه باش يقعدوا في تونس وباش ينفعوا توانسه. على خاطر الحقيقه كما شفت معناتها في المانيا يقول قايل نورمالمون فما غاديك طب معناتها
0: اختصاص. ملاحظه ثانيه ملاحظه ثانيه في المانيا فماش طبيب قلب في الويكاند.
1: في الويكاند صحيح, احنا في تونس في الويكاند مهما كانت الحاله
0: ديما عندك طبيب,
1: ديما عندك طبيب معناتها حتى كي باش تكلموا ولا باش تمشي كلينيك ولا سبيطار تلقاهم موجودين.
0: دوكا الحمد لله على سلامتك. هذا اللايك بالنسبه للديزلايك.
1: نحكيه على تدوينة نشرها الناشط أيوب عمر اللي أثارت الحقيقة موجة واسعة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حكي على تفاصيل حادثة تعرض لها وتعرض للطرد والمنع من واحدة من الفضائيات الموجودة في البحيرة. قال أنه بسبب لهجته اللي هي من الجنوب تم طرده غاديكا وما حبوش يدخلوه, وقال أنه هو كان مع مرته مع بنته صغيرة وعدد من أفراد عائلته حبوا يعملوا قهوة في واحدة من المقاهي الموجودة غاديكا لأن تم منعه من الدخول بحجة أنه البلاصة معبية. لكن أكد انه لاحظ دخول عبيد اخرين في الوقت هذاك معناتها بعد ما قالوا له ليه ما تدخلش فما عبيد اخرين كمان دخلوا. دونك طالب انه يقابل المسؤول اللي حكي معه بطريقه خايبه حسب كلامه وصفها بالمهينه والسخريه من لهجته. تدوينة هذه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي كما قلنا وتفاعلوا مع عدد كبير من المتابعين وعبروا عن رفضهم على الممارسات هذه من التمييز الجهوي والسخريه من اللهجات, كما دعوا عدد من النشطاء الى فتح تحقيق في ملابسات الواقعه والتحقق من صحه اللي تم قوله في التدوينة هذه. وفي رد على اللي تقال هذا الكل شفنا فيديو هبط على لي ريزو سوسيو وداولوه برشا مواقع لإذاعة ديوانا فام اللي حكي فيها مالك المقهى ياسين شيحة وقال انه اللي صار كله في ظرف 58 ثانية بالضبط بعد ما رجع للكاميرات نتاع المراقبة. وقال انه باش يتم التوجه للقضاء بعد التأكد من الحوار اللي صار ما بين ايوب وبين العبد الموجود غاديكا في القهوة. وقال انه ما صارش هذا الكل, ما تمش سخرية منه, ما تمش نعتو بالجهوي مثلا انه صار فما نعرة جهوية. قال بالعكس انه الفضاء هذايا معبي وقتها معناتها كليماتيزيها هو حاب يدخل غاديكا. قالوا له ليه راهو معبي اجا نقعدوا في التراس. قالهم ليه انا ما نحبش نقعد في التراس الدنيا سخونه نحب ندخل غاديكا. دونك تطورت الحكايه كما قلنا انه مالك المقهى هذايا باش يتوجه للقضاء. الحقيقه ما زلنا ما نعرفوش
0: بين الروايات والروايه الثانيه الحق ما فهمش فما اختلاف كبير
1: ما فهمش تطابق في الكلام. دونك ما نعرفوش شكون صحيح شكون الغلط. احنا لقنا زوز روايات كيما صارت وانتم حكموا
0: به ما تصورش معناتها انه بون الحق مع تاريخ راه مرات فهم العباد الكل مش كيف كيف ما تلقى شكون راهو يحترم وما يهموش في الكليون شكونه. خاصه نستغرب شويه خاطر نعرف جهه البحيره يمشيو لها راهو الناس كل ما القهاوي اللي غاديك حتى شقائنا من ليبيا زاد كيف كيف يمشيو للمقاهي غادي. ما سمعتش انه حادثه من نوع هذا صارت قبل. دونك انا لن نكذب الاول لن نكذب الثاني مش ما صدقهمش لما نكذبهمش الزوز.
1: نشوفوا احنا وين الحكايه موجوده خاصه انه توا تم اللجوء للقضاء باش يكون هو الفيصل في الحكايه هذه. اكيد باش يكون عنا متابعه للحكايه.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيكم ايما. لازم تعرف شويه اخر كاس العالم شنو قعد منها من ارقام شويه اخر راجعين. لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

سيف كونفن في كورنيش على موزايك FM. موسيقى, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ 9 متاع الليل, كورنيش مع سامية الحامي.

0: 26 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام. لازمك تعرف،
3: لازم تعرف ماذا بقي من المونديال. 55 خطأ تكتيكي فوت، هذا هو الرقم القياسي للأخطاء المرتكبة من طرف منتخب واحد خلال دورة المجموعات، وكان دائما نصيب منتخب هايتي. يبدو أنه ما جاوش يفادلكوا جماعة بالكل، وما حسبناش الخنيفرين تاع الأرجنتين، خاطر الأرجنتين عندهم ضحايا كل ماتش، رابحين خاسرين يضربوا، هذا شعار الأرجنتين. 43 عام و162 يوم، هذا هو العمر الدقيق للحارس الاسكتلندي اسمه جوردون، أكبر لاعب يمشي على الجازون في كأس العالم، متفوق على كريستيانو رونالدو 41 عام اللي عمره في المونديال هذا. بالنسبة للأصغر، حكينا على الأكبر، نحكيه على الأصغر، 17 سنة و240 يوم في المقابل، هذا أصغر لاعب في البطولة في المونديال. بطبيعة ممنوع حتى يسوق كهرباء، هذا مازال مينور معناتها. هذا ورينا يامال حتى عمره 16 سنة يظهرلي في الكوب دي موند اللي فات ولا حتى أقل، ودجا منعوه إنه يلعب ماتشوات مأخر، خديز مو يشرب حليب ويرقد بكري، دونك ما كانش ما يلعبش ماتشوات مأخر. باهي، في بالكم اللي فما بلاد لعبت في المونديال، عدد سكان البلاد هذيا 156,000 سكن كحو يزي، عملوا 11 لم 11 ولا أكثر، حتى 23 كيفش نحسبوا الليستة انت على احتياطين، وكلهم شاو كاورو في الكوب دي موند. هذا إجمالي عدد سكان كوراسا واللي لعبت الكوب دي موند، اللي صنعت الحدث كأصغر بلد في التاريخ ينجح في التأهل لكأس العالم. نعطيكم جوست مقارنة، البلد المضيف اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، عدد سكانها يجي 2115 مرة عدد سكان جزيرة كوراساو اللي لعبت في الكوب دي موند. باش تعرفوا مفارقات في كأس العالم كيفاش تكون، 7 ضربات جزاء، رقم قياسي تاريخي جديد للنجم ليونيل ميسي اللي أصبح أكثر لاعب تنفيذ ضربات الجزاء في كأس العالم خارج ركلات الترجيحية، متجاوز الرقم القياسي السابق في مباراة ضد النمسا. 5 ضربات جزاء ناجحة، يبقى الإنجليزي هاري كين المتخصص الأبرز في النسخة هذية يعنده الرقم القياسي الأكثر في سجل ركلات الجزاء بنجاح، مثل ماركي البينانتيات بنجاح أكثر واحد هو هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي.
2: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: موزيك فم يا حب راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين 5 مساء ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والقائمة المعلنة تشمل مناطق بولاية تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط، إضافة إلى مناطق بولاية صفاقس وقبلي وتطاوين ومدنين وجرجيس وبنقردان وولاية قابس وجربة وجهة الجنوب الغربية، مع تأكيد الشركة على أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. الإنتاج الوطني للكهرباء يسجل إلى موفى مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة مقابل 7067 جيجاوات في الساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وذلك وفقا لتقرير الطرف الطاقي لشهر مايو الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية شهد ارتفاعا بنسبة 4% فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجية السوق المحلية إلى موفى مايو 2026. عميد كلية العلوم بقفصة محمد علي البرجي يؤكد في تصريح لموزايك أنه في إطار الاستعداد للسنة الجامعية 2026-2027 تمت المصادقة على 23 مسلكا جامعيا جديدة في خطوة تهدف إلى تطوير العرض التكويني بالكلية وملائمته مع حاجية النسيج الاقتصادي والاجتماعي بولاية قفصة، بما من شأنه أن يعزز فرص إدماج خريجي الكلية في سوق العمل.
2: في إطار الاستعداد للسنة الجامعية المقبلة 2026-2027 وقعت الموافقة في كلية العلوم بقفصة على 23 مسلك فيها مسالك جديدة. المسالك هذه تهم معناتها عديد الشعب التقنية في مجال العلوم الصحيحة، في ميدان علوم الحياة، علوم الأرض، فيزياء، الشعب التكنولوجية الإعلامية، الكيمياء. وتجدر الإشارة لهنا أنه ثم مسالك جديدة أو إجازات جديدة توقعت الموافقة عليها، موافقة عليها من قبل اللجان القطاعية. شعب جديدة تتماشى مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي هنا في ولاية قفصة، منها إجازة في الموارد الجيولوجية، المناجم والمقاطع، ثم زاد إجازات أخرى يعني دخلنا فيها الذكاء الاصطناعي. هي إجازات يعني تخلي الطالب بعد 3 سنين إن شاء الله يخرج يحس روحه متكون، الميدان الصناعي والاجتماعي معناتها يطلب الطالب هذاك، وهكاية تكون ثم ملائمة بين التكوين العلمي ومتطلبات سوق الشغل.
1: أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإن على طهران تحمل تداعياتها، بينما اقترح وسطاء وقفا للهجمات لمدة 10 أيام. وزارة الداخلية البحرينية تؤكد أن سفارات الإنذار دوت في المملكة للمرة الخامسة اليوم. وكالة رويترز تفيد بأن حريقا اندلع بسفينة شحن ترفع علم مالطا بعد إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز، فيما تدخلت السلطات العمانية لنقل جميع أفراد الطاقم إلى الشاطئ سالمين. موقع أكسيوس يفيد بأن انسحاب القوات الصهيونية من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ غدا الثلاثاء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزايك أفام.

0: فيها وعليها
1: فيها وعليها. نرجعوا لنهائي كأس العالم مع أميمة، نذكركم شوية آخر الموعد باش يكون مع فلاش باك هيت، باش نرجعوا لموزيكا إيطالية 100% نفرشكة تشيخ في درجات الحرارة المرتفعة هذه. نرجعوا إن شاء الله بعد شوية باش نقترح عليكم تخواتيت ضربوا من الموسيقى الإيطالية. جاوك موسيقى إيطالية ولا؟
2: أي بي
1: أنا حديث باقيتي لا برسمي تخواتيت ممتازين إن شاء الله على الأخر. باه فيها وعليها
2: فيها وعليها.
1: شكون شجعت البارح ساعة أميمة؟
2: إسبانيا.
1: اسبانيا بيت زوز اسبانيا. علاش شجعت اسبانيا انت؟
2: الحقيقه نحب اسبانيا، نحب البلاد بيدها.
1: مشيت لها قبل ولا
2: لا؟ الحقيقه
1: ممتازه برشا، بلاد ممتازه على الاخر. نتمنى ان شاء الله كل واحد مغروم بالرياض
2: يمشي لها. خالد اسبانيا
1: خالد تمشي لاسبانيا؟ قالك شارع اسبانيا ولا يا ساحة برشلونة يا شارع مدريد؟
2: شارع مدريد على هنا أقرب من برشلونة.
1: حدو غادي شوية مالح تنجح والله تاني مرقة مالح ولا جوعت الأولاد والله في بالكم طاولة فطرنا ولا جوعت وجاني النوم
2: زوز
1: عايش مازال ما عاد مازال ستان تراشي بهناجر الكوب دي موند.
2: باش نحكيو على كأس العالم لسنة 2026 اللي ما كانش كأس عالم عادي من أول ما تم الإعلان عليه. بدات الانتقادات وفي المباراة النهائية ولات الكواليس أهم برشا من ماتش بيدو والمردود متاع زوز من المنتخبات، رغم أنه إسبانيا اللي هي اللي هزت كأس العالم على حساب الأرجنتين. وقبل ما توفى المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي حكيو على اللعب الخشن للاعب الأرجنتين. شفنا أنه كاينهم خاضوا مباراة على أنها حرب كريمة ماهيش مباراة. شفنا برشا لقطات متاع تدخلات غير مبررة وخاصة احتجاجات على الحكم اللي كان موجود غاديكا. من بين الحاجات اللي صارت البارح وقت التتويج إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يكون موجود في الواجهة طول

0: لاحظات التتويج اللي خلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه يقوم بإقصاء ترامب بالتصويرة الرسمية لرفع كأس العالم 2026 واللي تفرجوا فينا نجموا شوفوها على الباج متاعنا وفيسيال موزايك أفام واللي تم نشرها زيدا على عبر حسابات الاتحاد الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وجيت الخطوة هذية بعد ما تعمد ترامب خرق بروتوكول منصة التتويج للمرة الثانية بإصراره على البقاء وسط لاعبي منتخب إسبانيا أثناء احتفالهم بالفوز اللامع على الأرجنتين. من الحاجات الأخرى اللي صارت أنه ولي أول مرة بين فترة الراحة بين الشوطين دوم 27 دقيقة كاملة بعرض فني ضخم بمشاركة مادونا، شاكيرا، جاستن بيبر، فرقة بي تي اس وكولد بلاي وسط انتقادات بخصوص تأثير التوقف هذا الطويل على أداء اللاعبين غديكا. وحضر المباراة النهائية برشا وجوه من مشاهير معروفين شفناهم على متشاشات متاعنا في المباراة، منهم توم كروز، بوست ميلون، لورا باوزيني، روبي ويليز وصنع المحتوى آيشو سبيد، وأدت جينيفر هيدسون النشيد الوطني الأمريكي قبل انطلاق المباراة. ونذكروا أنه الرئيس الأرجنتيني ما حضرش المباراة النهائية وفضل أنه يتفرج فيها من مقر إقامته، وقال أنه حسب برشا مصادر أنه هذا التزام بطقوس ومعتقدات يعتقد أنه باش يجلب الحظ للفريق الأرجنتيني أنه كما
1: كان له ذلك معناتها دونك رقد بكري
0: هاكا قعد غاديك باش يتفرج باش ما يتسببش في خسارة المنتخب. لكن للأسف
1: هذاك شنو صار، هو غايب وهو حاضر كيف ما بدش،
0: خسروا لقب كأس العالم وتفاصيل كيما هذيت. خلينا نعرفوا أنه الكواليس أهم برشا من المباراة والتتويج والأداء. دوك شفنا برشا حاجات صاروا في كأس العالم هذايا
1: اللي بعد المباراة اللي ما ريناهش في التلفزة وريناه في فيديوهات من بعد، هو المخجل والمخل.
0: أي
1: معناتها الضرب اللي ريناه باريديس كيفاش شاد هذيك طفل صغير معناتها مرمد فيه في القاعة.
0: أي برشا حاجات صاروا معناتها اللي شفناه ديجا في وسط المباراة أنهم كيفاش قاعدين يتعاملوا مع بعضهم ديجا شيء حشم. فما بالك بعد في الكواليس شنو اللي صار.
1: يعطيك صحة أميمة، بارك الله فيك. شوية خل إن شاء الله الموعد كما قلت مع محمد علي السويسي يجيكم في هاي تيك، والموعد مع فلاش باكيت
2: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
3: هاي تيك مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فيما هذا موعد جديد مع هاي تيك جويليا 2026 هذا هو الترتيب نتاع ارينا بالنسبه للموديل نتاع الذكاء الاصطناعي الاكثر بيرفورمانس ونجم نقولوا في الترتيب هذا نتاع شهر جويليا فما سيطره كبيره واضحه بالنسبه لكلود وانثروبيك تسجل حضورها في شطر التوب 10 ونقاو تراجع كبير ياسر بالنسبه لتشات جي بي تي بما انه فما موديل واحد حاضر في التوب 10 اتو نحكي لكم عليه بعد شوية. هتشوفوا شنو فما في الترتيب نقاو كلود فابل 5 في المرتبة الأولى كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج في المرتبة الثانية كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج في المرتبة الثالثة في المرتبة الرابعة نقاو كلود أوبيوس 4.6 في المرتبة الخامسة نقاو كلود أوبيوس 4.7 ينعم الترتيب متاع شهر جويليا في التوب 5 الخمسة مراتب الأولانية عند كلود ومن بعدها يدخلوا المنافسين إذا صحت العبارة إذا كان فما شكون ينجم ينافس كلود في المراتب هذوما في المرتبة السادسة نلقاو ميو سبارك 1.1 مع شركة ميتا في المرتبة السابعة نلقاو ميو سبارك العادي وفي المرتبة الثامنة نلقاو جيميناي 3 برو في المرتبة التاسعة نلقاو كيميكي 3 وفي المرتبة العاشرة نلقاو جي بي تي 5.6 سول اكس هاي الموديل هذا هو الوحيد اللي حاضر في التوب 10 سول بتبيعة حسب التسمية الجديدة متاع اوبن اي اي اللي موديل متاحة اللي اطلقتها منذ ايامات قليلة سول لونا وتيرا كتعويض للمود ثينكينج والمود هاي ومود سايبر اللي كانت تركز عليهم شركة اوبن اي اي تلت الاشهر اللي فاتت الصيفية هذه باش تشهد حضور الببليسيتي في العديد من الخدمات الرقمية تشات جي بي تي آدزي حضر في روحه للخروج من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إطلاق يعتبر ناجح حسب الأخبار اللي جاية من الكواليس بتاع أوبن إي آي الإطلاق كان في فيفري اللي فات ومن هنا لآخر الصيف نستناو أنه أوبن إي آي باش تبدأ في الديبلوامون متاعها متاع الببليسيتي على تشات جي بي تي بالنسبة للناس اللي يستعملوا إما الموديل غراتويتمون أو لابونمون جو هذوما هما لي دو كاتيجوري نتاع المستعملين اللي باش يلقاو قدامهم الببليسيتي بالنسبه لاستعمال تشات جي بي تي ديبلومون كيف قلت باش يكون منتظر من هنا لاخر الصيفيه هذه وفما سيرفيس واحد اخر هو بيدو قاعد يحضر في روحه لاستقبال الببليسيتي ابل تحضر في روحها باش تنسي الببليسيتي على السيرفيس دو كارتوغرافي نتاعها بلانز ينعم بلانز باش يولي فيه ببليسيتي شركه ابل اللي ما تركزش برشا برشا برشا على الببليسيتي في الخدمات نتاعها يظهر ياسر انه بلانز باش يكون في بداية لي سيرفيس اللي باش يكون فيهم الببليسيتي مع شركة ابل وباش تركز ابل في الببليسيتي في لي سيرفيس نتاعها في الاشهر الجاية في اطار استراتيجية جديدة اكيد انا باش تتوضح اكثر واكثر مع السي او الجديد نتاعها اللي باش يبدا خدمته ومهمته ابارتير من بداية سبتمبر القادم. ذكركم في الجمعة هذه باش يكون الموعد مع ليفينمون الرئيسي الثاني بالنسبة لشركة سامسونج نحكيه على الكينوت الثانية سامسونج تحضر في روحها باش تلانسي الجام فولد جديدة تليفونات بليابل متاحة اللي باش نكتشفوهم أكثر في الامباكت متاحة نهار 22 جويلية بعد غدوة باش نكتشفو أكثر وأكثر التفاصيل على الزي فولد 8 زي فولد 8 ألترا أو زي فولد 8 وايد لحد الآن فما حضور زوز تسميات في التسريبات اللي خارجة من سامسونج وبتبيع زي فليب 8 مع هذي بش يكون الموعد مع السامسونج جالكسي واتش جديدة مستبعد جدا انه سامسونج تحكي على الجالكسي رينج 2 مثلا ولا على خدمات اخرى ولا دي برودوي اخرين بما انه البرودوي هذوما كانت حكيت عليهم بعض التسريبات في الاسابيع اللي فاتت كما الجالكسي رينج 2 لكن اللي نستناه اكثر من شركة سامسونج وكبروش كروشنا برشا بش يكون الموعد مع ثلاثة تليفونات بليابل وزوز جالكسي واتش
4: هاي تيك
3: هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net
4: هاي تيك
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
5: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متى العشية على موزايك FM

0: فلاشباك.
1: مساء النور، مساء الخير، ان شاء الله طريق السلامه ليكم الكل. من نجم نكملوا ليميسيون تاعنا اليوم والافتر ورك. بالنسبه لليوم كما نعملوا طلع كالعاده على فلاش باك هيت لي شانسون اللي ضربوا اليوم. بما انه اول نهار بديت نخدم معاكم قلت نرجع بالرسمي لدي تيتخ ما ننساهمش بالكل، ونتصور انتم زادة عندكم ذكريات معاهم. يكون فلاش باك هيت سبيسيال شانسون ايطاليان بالنسبه لليوم ايطاليان، خاطر ذكرنا بالجلاس زاد جلاس الايطاليان، هي تنجح واحد يتبرد بها على الاقل شويه. شاده معاكم من عام 93، خليكم تسمعوا شويه موسيقى كتا بعد نرجع نحكي لكم عليها. لا سولي تو ديني من عند لورا باوزيني. ذي ذكرني تعرفوا فيش يا جماعة، والله لا بخلي لكم سر ما نحكيهش بالنسبة للبرمجة الصفية. ذكرني في أول قصة حب فيش، لا فلا كل واحد عنده ذكريات. ما احنا نذكر وقت هذولي بريمير اني سكوندير حاجة هكا عام 93، ياما دمرت قلوب الغنية ذي للشانتوز إيطاليان فرانكو إيطاليان. هي الحقيقة لورا باوزيني من أكثر الأغاني، وكانت البدايات نتاعها وغنيتها في سريمو ديجا تيتر هذي. دونك اللي عنده قلب منكسر كيفي في الغنية ذي يستنى لورا باوزيني جاية شوية آخر. اسمهم عنا احنا بالتونسي اللي بعدهم نعيطونهم المحطحة والمريش، هما اسمهم بالإيطاليان ريكي إي بوفيري، غيش إي بوفر. يغنيولكم شوية آخر سارا بيركي تيامو.

من عام 81 لو جاليها شكوني سارة هذه اللي حبوا فيها بالليل نهديها لك انت سارة كانت تسمع فينا مش عارف سارة شكون اي واحد اسمها سارة نهديها لها سبيسيالمون مش عارف كانت تذكر ولا لا هذه في كل الماتشوات تاع منتخب ايطاليا ولا حتى منتخبات اخرى كي يربح منتخب ايطاليا الجمهور كله يبدا يغني ساره بيركاتي امو ملي غناها ما عادش ربحوا حتى هم من با يترشحوا الكاس العالم البدايه باش تكون كالعاده من عند بون كالعاده بالنسبه لي انا كل صيف نعدي الحق تاع ربي ما نكذبش عليكم ليتاليانو من عام 93 توتو كوتونيو اللي كسر الدنيا بالسينجل ولا لي من اوفيسيال بلوز او موان نتاع ايطاليا والاغنيه الايطاليه باش تسمعوها معنا تو سويت خلود يعطيك الصحه بارك الله فيك كل الفريق وميم يعطيك الصحه شويه اخر ان شاء الله كي العاده كما قلت لكم الموعد مع توتو كوتونيو الايطاليانو نتقابلوا غدوه ان شاء الله قيلوله ممتازه وضو مش مقصوص في الامان.

0: Flashback. Hits. After Work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
0: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو مش نسميوها؟
0: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع اسماعيل بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
6: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترا الجافية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق
7: الله عليك يا سيدي
6: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
8: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الضغوطات المالية التي تواجه صناديق الضمان الاجتماعي لا تخص تونس فقط بل تمثل تحديا مشتركا لمختلف الدول نتيجة تغير التركيبة الديموغرافية وتراجع التوازن بين الموارد والنفقات. والوزير يشدد على أن الإصلاحات القادمة في منظومة الحماية الاجتماعية ستأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة بين مختلف الفئات. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يوصي بإطلاق تجربة نموذجية للتلقيح ضد السل لدى الأبقار حفاظا على القطيع الوطني، مشددا على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يكون جزءا من برنامج وطني متكامل للمراقبة والسيطرة على المرض وأن يظل إجراء مكملا لسياسة التقصي والذبح الصحي مع ضرورة التثبت من نجاعته من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كل فتتنفيذ. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني بإدارة الشرطة العدلية يتمكنون نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين ولاية القصرين وتونس الكبرى وإحدى الدول المجاورة. والعملية تسفر عن حجز 39 صفيحة من الزطلة بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 100,000 دينار وإلقاء القبض على 5 أشخاص. في أخبار العالم، محافظة مركز الإيرانية تقول إنه جرى استهداف مصنع بالقرب من مدينة خومين شمال غربي البلاد دون خسائر بشرية، فيما أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات بالقرب من مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وزير الخارجية الفرنسية جان نويل باغو يقول إن هنالك عواقب ستترتب على احتجاز واستجواب اثنين من مسؤولي السفارة الفرنسية في طهران لبضع ساعات من قبل أجهزة أمن إيرانية. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد إقليمي أكبر بعد حظر الحوثيين للملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات بينهم وبين الحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اريدو طور عالمك
13: سبور اكسبريس
14: مساء نور مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية مصادر إعلامية ليبية وحتى مصادر تونسية أكدت أن كون فوزي بن زرتي اتفق بشكل رسمي مع نادي الاتحاد الليبي لتدريب الفريق فوزي بن زرتي ما أمضاش على عقد رسمي مع نادي الإفريقي حتى كيتمدوا العقد مرة الأولى والثانية لم يمضي عليه وكانت المفاوضات ماشية في الطريق الصحيح يعني على أساس كونه بش يدرب النادي الإفريقي وبش يكمل معاه بطبيعة للموسم القادم ووعد بشيء ذي لكن المصادر هذه تأكد لنا كونه الاتفاق حاصل مع فريق الاتحاد الليبي يمكن ثم بعض التفاصيل الأخرى اللي احنا ما نعرفوهاش وما زلت ما تمتش لكن المصادر تؤكد كونه المدرب فوزي بن زرتي اتفق مع نادي الاتحاد الليبي وموضوع هذا باش نرجع عليه بعد شوية مع زميلي حيدر بأكثر تفاصيل عنا أكثر دي ديتاي تخص الموضوع هذا وأكثر معلومات تخص الموضوع هذا تلقاه بعد شوية في برنامج ريكاب سبور. فالترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو وعاد البطيب يوصلوا غدوة إلى تونس لإنهاء إجراءات انضمامهم إلى الترجي الرياضي التونسي. المدافع أبوبكر ديارا اللي كان يلعب عامين في مستقبل سليمان التحق ديجا بتربص الفريق في عين دراهم. في المقابل إبراهيم كايتا هو بنسبة 100% 99% ديما ثم حاجة نجم تصيرش بتبيعة في المركات وبنسبة 99% هو الملاعب اللي بشان تقل إلى نادي الاتحاد الليبي في صفقة لوكاس ريبيرو. بقاش كون الملاعب الثاني مازال ما تمش حسم الأمر بشكل نهائي ولكن واحد مزوز ملاعبية ذم هو اللي بش يمشي أما جاك ديارا أو أبو بكر دياكيتي. أبو بكر دياكيتي نذكره كان جاه عرض من الحزم ب 300,000 دولار إعارة لموسم الترجي ما جاوبش نعرفوش شنو بش يصير في ساعات قادمة لكن جاك ديارا أو أبو بكر دياكيتي هم المرشحين الأقرب لمرافقة كايتا في الصفقة متاع لوكاس ريبيرو إلى الاتحاد الليبي. محمد أمين توقاي في المقابل غادر بشكل رسمي ترجي الرياضي التونسي وباش يمضي على عقد انضمامه أمضى ديجا على عقد انضمامه لنادي أهلي طرابلس. الصفقة باش تدخل للخزينة متاع ترجي الرياضي التونسي 6 مليارات مليمتنا. غدوة ثم جلسة عمل منتظرة في وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة أومان يانوبو ولكن مش يكونوا حاضرين فيها مسؤولين من النادي الرياضي الصفاقسي ومسؤولين من رالويس كاك الحديث الصفاقسي. موضوع الاجتماع معروف شنو هو قضية وإشكالية على غرام مبدئيا باش يتم باش يلقاو انفورميل باش تحل الإشكالية ذي والنادي الرياضي الصفاقسي هكا ينجم يشارك في كأس الاتحاد الإفريقي كاس الاتحاد الافريقي يعني كاس كونفدرالية. نقعدوا مع اخبار سي اس اس. لاعب ايمانويل اوغبيلي يوصل غدوة ويلتحق بتدريبات الفريق بعد ما انهى الاجازه نتاعو. زوج لاعبيه اخرين باش يكونوا موجودين مع المجموعه مبدئيا بشكل مبدئي في انتظار كونه ياخذ قرار نهائي في خصوص نحكيو على ترافيس موتيابا ترافيس جميل موتيابا وعمار تيفور. ترافيس موتيابا يوصل على الاربعه عمار تيفور موجود ديجا. مساله البقاء نتاعهم من عدمها زاد ما زاد ما تحدث لانه ترافيس موتيابا كان جه عرض كبير برشا من الناحيه الماديه من فريق ليبي لكن ما باش يلعب في ليبيا مش موافق كانوا يمشي يلعب في ليبيا وذاك علاش باش يرجع مبدئيا للنادي الرياضي الصفاقسي في انتظار وصول من عرض من عدمه في قادم الايام. باولو مالديني ديريكتور تكنيك جديد متاع الاتحاد الايطالي لكره القدم والادجوان تاعو ليوناردو زعما بعضهم لعبوا بطبيعه في الميلان قعدوا مع غوارديولا في برشلونه تلاقاو معاه حسب لاجازيتا دو سبور وحسب سكاي زيدا واقترحوا عليه تدريب المنتخب الايطالي عطاوه بروجي كامل قالوا له باش نبنيو منتخب جديد ما قبلش الى حد الان ثم بلون بي اللي هو بيرلو ومانشيني في انتظار قادم الايام او الساعات شكون شي يدرب لاسكوادرا. مضروب خالد يقول هو يحب يرني المنتخب الايطالي او يحب يمشي يسمع التفاصيل الخاصه بفوزي بن زرتي وبقيه المواضيع كل تقاوها بطبيعه في ريكاب سبور بعد شويه مع زميلي حيدر. تو كملت نجم بعد حيدر
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اريدو طور عالمك
13: موزايك فام

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا في معادكم اليومي مع ركاب سبور وعودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. حسب مصادر إعلامية، فوزي لبنزرتي قريب جدا من اتحاد طرابلس. لي بعودة على هذا الموضوع بتفاصيل وخاصة قيمة العرض المالي المقدم لفوزي البنزرتي. آخر تطورات في موضوع يوسف البليلي، بعد شوية نعطيكم التفاصيل كيف كيف معوض محمد أمين توقاي شكون يكون، موعد قدوم ريبيرو وكذلك عادل بالطيب، وشكون المهاجم الآن في الفيزور متاع النادي الأفريقي حتى يكون معوض لي فراس شواط. كل هذه المواضيع وأكثر تابعوها معنا اليوم على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور. اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني وليد الهيشري. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا مع حيدور، ومرحبا باللي يسمعوا فينا.
0: مرحبا بالأولاد. شبيك داخل بعضك، شبيك
1: تيلي ماني جيت شقول مرحبا بصاحبي الغالي، من بعد قلت خلي
0: يرحب هو بعد تعديلي انا
1: ليه ليه يلا غالب
0: نعدي. اهلا وسهلا وليد، هون سلامة، شو الامور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالولاد الكل، جميع المستمعين والمشاهدين.
0: اهلا وسهلا الاولاد، نرحبوا مروان في الخراج كيف كيف، وسيم في الخراج الرقمي. اخر مسار بعد لحظات.

0: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس
1: ومزيكا فام.

0: آخر مسار.
1: آخر مسار مصادر إعلامية ومصادر رياضية يعني مسؤولين ليبيين يأكدوا أنه الاتصالات متقدمة جدا بين اتحاد طرابلس الليبي والمدرب فوزي البنزرتي, وفما شكون يقول أنه فما اتفاق على كل الشروط وعلى العقد اللي ممكن يكون, نقوله ممكن يكون بين اتحاد طرابلس الليبي والمدرب فوزي البنزرتي. فقط رقم أنه الجراية المقترحة على فوزي البنزرتي الجراية الشهرية توصل 90,000 دولار شهريا بالنسبة لي فوزي البنزرتي, هذا الرقم الوحيد اللي نجونا نتحصلوا عليه. طبعا الحكاية معناها الموضوع عليه ما عندوش برشا, دونك التفاصيل مازلت مش متوفرة الكل مبدئيا. دونك كان لخص المعلومة اتصالات متقدمة جدا, وفما حتى أطراف تتحدث على اتفاق حاصل بين فوزي البنزرتي واتحاد طرابلس بأجرة شهرية توصل 90,000 دولار, أرقام كبيرة. خليكم تعليقوا للهيشري محمد سلامة. فوزي البنزرتي كان وبدا البريباراسيون, والان فما اتصالات متقدمه جدا, وكما قلت فما اطراف اخرى تقول انه فما حتى الاتفاق حاصل مع اتحاد طرابلس.
2: هو معناتها بكل صراحه المدرب فوزي البنزرتي مدرب محترف ومدرب تقريبا لو سول في تونس اللي درب معناه عديد المرات الانديه الكبرى معناه, وزيدهم اتحاد الرياضي المونستيري في وقت من الأوقات, خدم في الترجي, خدم في الكلوب, في النجم الساحلي, في نادي الصفاقسي, معناها مشى وجاء بليزور ريبريز, خدم زادا في ليبيا, خدم في, في, في المغرب. واللي أنا نعرفه عليه معناها ما عندوش يعني ما عندوش عاطفة في الحكاية تذية, كي يلقى ليكيب معناتها ما هيش ماشية فيران تيتر ولا باش تلعب الادوار الاولى, وقت اللي ايكيب ينقصوا منها ملاعبيه ركيز, وقت اللي يجيه اوفر زاده معناتها يفوت بثلاثه واربعه مرات وخمسه مرات الاوفر اللي عنده, ما عادش هنا نحكيه على الحقيقه وعود واني باش نقعد واني ما, هذه مش عاطفه راه تو انا معناتها جمي اسا بلاس. هو مدرب توا تبارك الله معناها السنين هذه الكل شوفوا معناها وين خدم والنجاحات اللي نجح فيها, اليوم ما تنجمش تمنع معناها اونترينور ولا جوار كي يجي اوفر يعني بعيده برشا على الاوفر اللي عنده في الفريق نتاعو ايا كان معناها نادي افريقي ولا غيره. نحكيو على الفرق التوانسه كي يكون مدرب يخدم والا لاعب ينشط في اف فريق يجي اوفر في واتروا في وكات معناها بكل صراحه يطمح الملاعب باش يمشي يحسن الوضعيه نتاعو. تقول لي فوزي بنزرتي يخدم وبرشا وسنين وكذا وإلى بتات اللي مويا, لكن سان فريان دير هذه أمور ما عندها حتى علاقة.
1: أما وليد لا ينفي أنه تعتبر مفاجأة كبيرة زيادة
2: بيانسير مفاجأة معاك, أما يا حيد راهو في كرة القدم ذيك هي ديجور أولوند ما ينجم راهو أنترينور يكون هوني يصبح معناه أيور وملاعبي نفس الشيء. بالنسبة لي أنا الأمر هذا ولا عادي توا في الوقت هذا في 2026, وحتى من مدة معناه من مدة راهو برشا ديزونترينور يكونوا ماشيين لبلاصة ويغيروا الوجهة واللاعب نفس الشيء, على خاطر الامتيازات والحوافز والإغراءات المالية كبرت برشا. ونحكيه على ليبيا تاون بعد نكثر بكثر تفاصيل, راهو خويا ناس حتى بيجي كبير ياسر راهو باش تستقطب لاعبين ومستقطب مدربين يحبوا ينهضوا بالرياضة وكذا, وعندهم الفيفير وبرامو حكومة كاملة وزارة وزارة وكذا
1: سياسة الدولة
2: باش معناتها الكرة تطلع في مستوى معين وفي بالي معين. دونك عادي راهو سي توتا في نورمال باش تلقى ديزونترينور باش تلقى معناتها ملاعبية توانسة يمشيوا يلعبوا في ليبيا في الوقت الحالي.
1: محمد سلام
3: باش نكمل من بدا وليد يعني لهنا الإغراءات راهو لازمنا نقرأ حسابنا أنه ليبيا والجزائر.
1: حسيتكم وكم مش متفاجئين محمد؟ نعم؟ حسيتوا كأنكم وكم مش متفاجئين بالخبر
3: هذا؟ لأنه هذا هو قانون اللعبة, وخاصة تنتهوا في الوقت هذا الاحتراف, ما عادش فما راهو ابن النادي ولا مدرب مربي الكبدة على النادي ولا

0: ولا معناها أصحاب ولا مفاهمات. فما عقود، فما نظام، فما كيفاش يقولوها، كل شيء ورقة وستيلو ومكتوب.
1: سؤال مجرد من أي خلفية، أوكي فما الفلوس، ما عادش فما مبدأ، ما عادش فما اتفاق، ما عادش فما التزام،
0: يبدا الفرق شاسع.
1: الفلوس فسخت هذا،
0: اذا بدا الفرق شاسع الفلوس فسخت هذا. هايدر الناس كل تعرف كسؤال كارير بالنسبه للجوار ولا انترينور، مع الدنيا صعابت، مع الحقيقه معناها مع الظروف معناها خاصه في تونس ماهيش ولا بد. اكيد جدا اي واحد لكسؤال لاعب ولا مدرب باش يلقى، معناها هنا نحكيو على مبالغ في أربعة وفي خمسة. راهو هايدر معناها العام اللي باش يعديه في ليبيا قد 4 سنين ولا 5 سنين في تونس، لهنا معناها اغراء كبير. وكما قلنا نرجع للامور القانونيه، طونكو فما كلوز ليبراتوار، طونكو المدرب مازال ما وقعش عقده، معناها علاش ماناش متفاجئين؟ لانه مادام العقد ما توقعش معناها كل الاحتمالات تقعد وارده وتقعد معناها مفتوحه. ولهنا اكيد جدا هذا مربوط معناها خاصه معناها الناس باش تقول معناها فما شكون مشي اول مشي يقول خاطر الجوارات خرجت، خاطر الافكتيف كبر معناها تبدل. لهنا
1: قبل المعلومه واحمد ياكدها، الكونترات في العام 1.2 نحكيو بالدولار، معناها نحكيو على 3 مليارات و600 تقريبا في الموسم الواحد بالنسبه لفوزي البنزرتي. رقم كي نقارنوه بشنو ياخذوا المدربين في تونس باستثناء الترجي، يعني يخلص تقريبا معناها
0: مش التوانسه
1: يعتبر رقم فلكي بارابور لشنو ياخذوا المدربين في تونس، وبعيد ياسر بعيد جدا على اللي كان يتقاضى في النادي الافريقي.
0: كيما نحكيو معناها بالضبط، معناها اربعه ما بين اربعه وخمسه مرات قد اللي كان يتقاضاه. ولهنا اي واحد معناها في أي عمل ممكن، معناها حتى مش في كرة القدم تجي تعرض عليه خمسة مرات قد اللي ياخذوا، أكيد جدا أنه الإغراءات هذه باش تخليه يمشي، باش تخليه يخرج على روحه. وحتى لو كان مصح معناها نقوله عنده عقد ولا حاجه، راهو أكيد جدا باش يلقى حل معناها مع النادي وباش يخرج وباش يمشي.
1: باهي، فما زاد فكرة أنه الإيكيب تبدلت وأنه أفضل لاعبين غادروا وأنه اشتر الإيكيب اليوم تغير في النادي الإفريقي، تخلي المدرب بتاتر ما يترددش برشا في أنه يقبل عرض فريق آخر.
2: هذي سؤال مهم على الأخر قلت وأنت، وأنا كنت وحدي باش نجبدوا الموضوع هذي احتراما زاد كيف المدرب فوزي بنزرتي، اللي يعني الحكاية منحبش تمشي في الجانب المالي بركة. صحيح راو الفلوس، فما حتى إنسان اليوم يجي راو كما قلت أنت محمد تعرض عليه 4-5 مرات يقول لك لا والله أنا نقعد وجمعيتي الأم وجمعيتي البو كاللغة ذيك.
0: إيه كما شوف وليد كان
2: نحكيه في
0: سمعني زوس نقطة باش نعرج عليه. كما جات هذا يغري الموضوع للفلوس، يغري العباد، راه ما شفناش جوارات من الاوروب تمشي للسعوديه
2: والخليج
0: بنزيما
2: وغيره وغيره. برافو محمد. اما لا توا نحكيه رياضيا، سي فوزي البنزرتي راهو مش اول مره راهو غادر فريق وقت اللي نقصوا منه ملاعبيه، وهذه راهو تصير توا. النادي الافريقي عمناه العمل سيزون محترمه وكان بطل اسنا، معناتها باش يكمل سور لا ميم لونسيز مقوي الافكتيف، لكن فما حاجات ساعات اقوى معناها تصير حتى الهيئه تحتار. معناها كي يبدا ملاعب يفانت كونترا وما يحبش يعاود يحب يمشي اير تنجمش تشدو، يبدا ملاعب عنده كلوز ليبراتوار كيف وحتى ملاعب سو كونترا يجي اوفر يولي من بعد يتململ ويولي ماش حاب يترينا يقول لك نحب نمشي وكذا. هنا راهو مشكل كبير هذا. اليوم كلوب افريكان الهيئه معناها الرئيس والاداره باش يتحطوا في سيتواسيون صعيبه شويه، اسافوار زاد معناتها امور فلوس كيفاش يعني السنه نادي الافريقي شنيه اللي باش يوفروا معناها الانتدابات، اسكو فما يعني ميزانيه باهيه، اسكو باش تنقص. ونعرفوا معناها كان فما قبل معناها فرجي كان يعاون وهذه حقيقه وكل شيء، وحتى يعني الموسم الرياضي كي نجح عملوا نجح على خاطر فما اموال كانت موجوده، مع تترزت أموال باش تتنحى الديون وباش تجيب ملاعبية دو فالور وباش نادي الإفريقي يقعد يلعب معناها على المراتب الأولى لآخر موسم. وشوفنا توج باللقب وكان مستحق. السنة خرجوا 4-5 ركيز، خرج الشريفي اللي معناتها جوار جون لكن ملي بلاستو وقت اللي معناتها تباع علي يوسف، خرج الزمزمي معناها زمزمي نومبر دو ماتش تقريب لعب المقابلات الكل، بن عبدة لعب مهم في الدفاع، شوات بيتور متاع الفريق، ايبوي السهيلي معناها كيف كيف لعب مهم. سيفوزي صارت له الفازة ذي في السي اس اس، نتفكر في الماضي القريب مشى لنادي صفاقسي ومن بعد غادر في ظرف أسبوع. صارت زادة في وقت من الأوقات
0: ترجي
2: في الترجي، وصارت بتتر مع النجم الساحلي. علاش قولك باش ما يعني ما نخليوهاش الحكاية، صارت كان مع الكلوب راهو لا وراهو ما يحشمش معناتها في الـ في الـ في الحكايه هذه ما يحشمش
0: يعني ما يترددش
2: اللي ما يترددش اي الحشمه الحشمه بمعنى الحشمه ما يحشمش منك يعني كي باش يمشي راهو الفريق اخر يجي يحكي معك بكل صراحه يقول لك انت خويا ما عندكش بروجي السنه وما عندكش ملاعبيه تنجم ما تنجح بهم ولا تعمل بهم نفس الموسم اللي عملته عام ناول مع لوفر اللي هي كبيره، دونك الحاجتين هذوما جانب الرياضي والمالي يتلموا مع بعضهم باش يخليه اليوم مدرب معناها يمشي لوجهه اخرى، معناها تو سامبلومون ممكن معناتها دي زونترينور اخرين راهو ما يتصرفوش كيفه خاطر بحكم الخبره بحكم عامل السن اللي معناها سي فوزي راهو معناتها تبارك الله راهو نحكيه على 40 على 45 سنه كارير راهو في الميادين
1: حتى اكثر
2: وحتى أكثر. يعني ماهوش كيما مدرب عمره اليوم 40 سنه ولا 45 سنه كل شويه بتيتر يتردد كما قلت انت ما يغادرش فريق حتى كان فرغ من الملاعبية يقول لك ليه نقعد من بعد خويا نجم ياكل العصا ونجم يطرد ونجم يقعد بطال 6 شهور وعام. لهنا الفرق ما بين مدرب شخصيته قويه ومدرب فاهم اللعبه وما بين مدرب مازال معناتها يبني في روحه ويعمل في تجربه. دونك بور فينير انا بالنسبه لي ما عادش تتفاجئوا خويا سورتو من المدرب فوزي البنزرتي الا كان فهم علاش ما تفاجئناش احنا على خاطر اكثر انسان واقعي هو المدرب فوزي البنزرتي.
1: ما فما معطيات موضوعيه زاد كي نحكيوا على سالير تقريبا في 90,000 دولار زاد
2: واقعي
1: انا رجعلك الكيب اللي نقصت مهام اللاعبين مغادره 5 أو 6 من الركائز الاساسيه تشجع زاد المدرب معنا.
0: شوف تشجع يعني اكيد جدا انه خاصه مع خروج شوات اللي معناها فوزي بنزرتي نعرفوه يحبه ويبني عليه بريسك الاستراتيجي دو جو نتاعو، لكن حسب رايي قناعتي انا حتى لو قعدت الكيب هي بيدها
1: صحيح
0: ريت قعدت الكيب هي بيدها وجاه العرض هذايا
1: يمشي
0: يعني الحقيقه معناها وكما قلت لك اي واحد في بلاستو 5 مرات راه كي نحكيو 5 أضعاف قد المونطون اللي تاخذ فيه راك باش تخمم مره واثنين وثلاث.
1: باهي في انتظار تاكد الاخبار او في انتظار نشوفوا زاد رد الفعل رده الفعل الرسميه من النادي الافريقي وحتى زاد يتاكد رسميا من جانب الاتحاد طرابلس ولو انه الاخبار بنسبه كبيره جدا هو صحيح لانه فما اطراف تاكد انه فما اتفاق مش مجرد الان حتى نبداو واضحين باهي الاتصالات مؤكده اتصالات متقدمه جدا مؤكده قعد الاختلاف فما اتفاق ولا لا. فما ناس تقول لك من ليبيا تحدث فما ناس تقول لك راه صاير الاتفاق والعقد تبعث اصلا ليبيا وفما ناس يقول لك لا راه مازال باش يجي ليبيا ويصحح الكونترات نتاعو. في كل الحالات خلينا نقول بنسبه عاليه جدا فوزي البنزرتي باش يغادر باتجاه اتحاد طرابلس. النادي الافريقي يلقى روحه تقريبا كما الموسم اللي تعدى في نفس الوقت هذا يفركس على مدرب قبل بدايه التحضيرات. وليد محمد
2: مشكله ذي زاده يعني قلت لك معناها كي تصير امور كيما نكايه الهيئه تتحط في بين قوسين ورطه صغيره في البحث على مدرب اللي معناتها الافوا باش يكون زاد عنده لا كومبيتونس وعنده معناتها توسكيل فو باش ينجم يشد النادي الافريقي واللي هو التونون دو تيتر واللي معناها باش يطلب ملاعبيه في اللي بوست معناها اللي نقصوله واسكو المعاوضين باش يكون يا باش يكونوا يعني يقربوا شويه لقيمه المغادرين اسكو هو زاد عنده ملاعبيه باش يجيبهم معاه. هنا الوقت قصير جاء في وسط عرفت البريباراسيون هي معناتها التحذيرات بين 6 و8 أسابيع توا ديجا
0: شهر على بدايه البطوله
2: ليزيكيب توا عملوا اموات 3 سمان معناها نحكيو على شطر البريباراسيون مازال هو لما حالة فما الوقت اما شوف شكونهم تو اللي زون ترينور ديسبونيبل اللي تنجم خويا تجيبه وينجم معناتها يكون في قيمه الحدث. فما هو لما حالة فما توانسه تو في السوق ينجموا يكونوا موجودين
1: في البريود اللي فوزي بنزرتي تردد شويه وطلب وقت النادي الافريقي اتصل بنبيل الكوكي معلومه مؤكده نبيل الكوكي الان انجاجي مع سي اس اس دونك هذا بيست تو فات
2: كلهم راهو شوف ريت اي كيب تبدا محضره ديبلون راهو في الانتدابات متاع الملاعبية ومتاع ليزون ترينر بلون A B C ما جاش هذا نجيب الاخر هذيك هي معناها دي فوا تبدا محضر روحك باش تاخذ اليوم مثلا مدرب وسيئة 90% بعد في الاخر بالكل اذا كان ما يجيكش ما مضطر انت باش تلقى الحل معناها في مدرب اخر يكون اقل شويه لكن راهو فما برشا معناتها وضعيات اونترينور يجي معناها الفريق يبدا يعني ما ماهوش حتى اسم كبير والا ما عندوش كارير كبيره ولا بارماريس كبيره ما ينجم ينجح زاده وصارت معناها في عديد المرات
1: حتى نشوف في بعض التعليقات الناس وكان مش قاعده تلوم على فوزي حتى نفهم انه بعض من احباء النادي الافريقي متغشين ما ميلوموش برشا لانه هذه معطيات
2: فورس ماجور
1: وزنة تغير مواقف
0: الناس لازم ولازم كيف مع المسؤولين كل سوا بالنسبه للجوريت والمدربين يحضروا روحهم راهو السوق باش يولي كاي معناها شو كيما قلت لك حتى لاعب سو كونترا راهو كي باش يجيو اغراءات ولا يجيب مشروع يراه هو خير اللي هو من اللي عنده راهو باش يعمل فورسينغ باش يحاول يخرج
1: هذا يهزنا التروزيام فولي يمكن في الموضوع هذا الان صعبه الامور مع سوق ليبيا احنا في العاده فما المنافسه الكبيره مع المصريين مع المغاربه مع الجزائريين مش برشا الحقيقه لكن مع الليبيين الان شوف. يبدو انه الميركاتو نتاعك لازم يكون يا اما في صمت وتعمل تحضر البلان تاعك من قبل بعام باش تاخذ لاعبيتك ومدربيك وكذا سينون الامور صعبه اذا كان نحكيوا على انه الارقام وازنه وتغير مواقف اليوم عاش باش نجم تاخذ لاعبيه مهمين ولا مدربين مهمين وقت اللي السوق الليبيه تحتاج هذا الكم
0: بالضبط حيدر يعني خاصه كي نعملوا طلع على الارقام اللي قاعده تخرج توا معناها انه جون كلود اللاعب البوراندي نتاع الهلال السوداني واللي هو من احسن الاجنحه في معناها في افريقيا
1: اكثر من 5 مليون
0: 5.5 مليون دولار معنى قيمة الانتقال متاعه أنه في
1: سنو هذه أرقام في القارة الإفريقية وفي ليبيا تحديدا مش في أوروبا خمسة
0: صور رقم قياسي ما صارش
2: معنى انتقال 20 مليار تويلز
0: بالضبط انتقال كمان هذا ما صارش أنه في ستوما إلي معنى اللي هو متاع بيراميدز من أحسن المهاجمين في الشامبيونز ليج خرج معنى فاند كونترا وكانت عنده عروض من الإمارات ومن السعودية ومن مصر ومن أوروبا يمشي معناها باش ياخذ 5 مليون دولار في عامين يعني العام ب 2.5 مليون دولار تو جاي اللي الترانسفير نتاعو معناها ما بين 2 و 2.2 مليون صحيح. دولار كيما معناها شوال شفنا
2: اوكبيلو
0: الرقم معناها اللي عطوه له والمونطون اللي خذاه معناها لانه اوكبيلو معناها باش نقولوا للعبيد راهو باش نجموا يقنعوه لاعب في العمر هذاك في البيرفورمانس هذيك في انديه اوروبيه تتصل به راهو 2.7 مليون دولار في العام وخذاهم كي صح حرام العام الاول خذاه كي صح هو صح 3 سنين فدته صحاح خذاه عام كامل بالمسبق
1: مش بريم سنياتور
0: عام كامل بالمسبق لهنا يعني اغراءات كبيره وكبيره برشا
1: قداش تقريبا السالير
0: 7 مليار في العام قدروا 70 ألف دولار بريسك في الشهر
1: نحكيه على 980 تقريبا 900 مليون في الشهر
0: بالضبط يعني لهنا السوق الليبية الحقيقة معناها الأرقام وما يصعب عليهم حتى لاعب بالإمكانيات المادية الكبيرة اللي قاعدين نسمعوا فيها
2: سمعت زادة ديرنيرمو معناها ما عرفش الخبر صحيح ولا بن حمود المهاجم تاع بلوزداد معناها زادة فما امكانيه وبوتيتر قاعدين يحبوا يقدموا له ديزوفر معناها من الفرق
0: الليبية معناها اضافه لكلام الوليد والولاد في البطوله 6 اجانب والزوز انديا اللي باش تلعب في السويح اللي باش تلعب شامبيونز ليغ والاهلي باش تلعب الكاف خلاو لهم يجيبوا 9 لاعبين اجانب باش يقويهم على المستوى الافريقي لانه سياسه الدوله كما قلت انت قبيله يحبوا الانديه الليبيه تولي تنافس في المسابقات الافريقيه
1: واضح ما وضحش منها الحقيقه
2: وخذوا زاد الاكسيال تاع المرسى عثمان القروي عمناو الاهلي بنغازي بمونتو محترم زاد 500 تقريبا ولا 400 ألف دولار
0: ما عادش ولا يشوفوا في
1: ستوبينغ اخر هما تو اكثر برشا الارقام ولات من هذا كي تقول لي ملاعبي متوسط جدا وبالسوم هذا اوكي نسمعك اما الارقام ولات الحقيقه حاجه خياليه على الاقل في مقارنه بالارقام المتداوله في تونس خليني اذكر بالخبر مصادر من ليبيا تؤكد انه فوزي البنزرتي في اتصالات متقدمه جدا مع اتحاد طرابلس ليبي مصادر اخرى تقول ان الاتفاق حاصل فوزي البنزرتي خذا الكونترات ورجعوا اصلا لفريق جديد بين قوسين. والارقام تقول انه في حدود 1.2 بالدولار نحكيه في الموسم الواحد لفوز البنزرتي, وتقريبا السالير اكثر شويه من 90,000 دولار. هذه المعطيات في انتظار تتاكد رسميا أو يتم نفيها.
2: نحكي لك حكايه
1: ديما تتفكر لك العشرة
2: ثواني. هو مشهد قعد قدامي بصراحه. يعني لعب في ليبيا عام 2014 مع اهلي طرابلس ومشكورين وخيان
1: وكذلك. ماخذينش الارقام هذوما؟
2: لا الارقام توا هذيا فلكيه تحكي فيها انت. قبل كانوا معناها ارقام عاديه بارابول توا, اما لكن معناها يا فيد لارجو محترمه. معناها كي نحكيو على 10 و 15,000 دولار معناتها سالير محترمه, وترانسفير ب 200 و 300 كانت تصير, فهمت؟ اما صدقني خزنه كيفاش تخلصوا ساعة. تحية لإخواتنا اللي بيا معناتها الخلاص كاش معناتها
1: الحكاية شنو هو
2: توا بتاتر قلت لك كوفر يبدا فيه الفلوس ونبداو نحن شادين الصف كله واحد يهز سالير ويخرج والفلوس تبدا طايحة في القاعة تلمو الكوفر معب
1: يجي اعطيني الببليستي ريكاب سبور
3: ببليستي Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
4: Calypso. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haytham Echelifa. Billets en vente sur IJA. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: وصلين في ريكاب سبور, ومن بعد شوي باش نرجعوا نحكيوا على الفريقي خاصة, وفما مهاجم الآن في الفيزور نتاع نادي الفريقي. نعطيكم بعد شوي اسمه وجنسيته وين كان يلعب, مهاجم يفكر فيه نادي الفريقي, حتى مسؤول من الفريقي التقى مع رئيس النادي اللي ينشط فيه هذا اللاعب. نعطيكم التفاصيل الكل بعد شوي, لكن خلينا نمشيو للتراجي ويوسف البليلي. كل شيء جاهز, الموعد هو غدوة والعقد جاهز غدوة, فقط باش تكونوا فيزيت ميديكال ويمضي العقد متاعه لمدة زوز مواسم. بعد أخذ ورد وبعد برشا كلام خاصة في الصفحات الجزائرية وخاصة حتى في الإعلام الجزائري, شفنا في صحيفة الهداف الجزائرية أكدت أنه الملاعب يتفق مع الامسيام ولودية العاصمة, وقلنا لأنه قلنا كل صيف برشا كلام على البلالي وبعد نلقوه في التراجي في نهاية الأمر. غدوة المفروض أنه بلالي يصحح عقد لمدة زوز مواسم. ناخذ تعليقكم على الأخبار هذه قبل ما نحكيه على ريبيرو وعادل بالطيب, وخاصة المعوض محمد أمين توجاي في محور الدفاع شكون ينجم يكون. محمد سلامة, بلالي عقده جاهز مدة زوز مواسم والمفروض انه غدوة يصح عقده.
0: كما قلنا معناها الصيغة هذه والتفاهم هذا هو نافع للطرفين في انتظار القرار متاع التاس. معناها البلالي ما مش بيلقى خير من الترجي خاصة في بعد العودة من الإصابة, الوقت ذاك يلقاه في فريق وجمهور يعرفه ويصبر عليه ويعطيه الوقت الكافي باش ياخذ الفورمة. بعد البلايلي لو خذ الفورمة أكيد جدا أنه من أحسن اللاعبين على مستوى القارة, وشفنا معناها لابسونس نتاعو كيفاش خليت بلاصة كبيرة في الترجي الرياضي التونسي, والدوسي هذا زاد يتسمى معناها نجاح للإدارة الجديدة متاع الترجي التونسي والإدارة الرياضية
1: خاصة
0: اللي عارفك كيفاش تتعامل معاه, واللي في الأخير فرضت هي شروطها أنه العقد يتوقع قبل قرار تاس, مش يخليوها معناها كما كان حب هو من الأول أنه يرجع يترينا في انتظار قرار تاس ومن بعد يوقع العقد.
1: فما زاد معطى آخر أنه يوسف بلايلي زاد نجم يكون هو معناها عمل من حبش نقول تضحية مالية, لأنه مع الترجي الحقيقة كانت أموره ممتازة جدا ماليا, لكن في علاقة بعرض الامسياء المرة هذه يعتبر البلايلي خلى العرض متاع الامسياء وقعد في الترجي. الفارق مش كبير ياسر, اوكي لكن يعتبر هو زيادة اعطى الفافور اكثر لتراجي.
0: صحيح نتصور انه اختار معناه خاصه نتصور انه الانتدابات الاخرانيه خليته يخمم معناه واعطى اهميه كبيره للبولي سبورتيف في الفريق معناه اللي قاعد يكون فيه الترجي التونسي. نتصور انه البلالي لقى روحه انه قادر انه يوصل مع الترجي التونسي خاصه في رابطه الابطال الافريقيه اكثر من البروجي سبورتيف نتاع مولديه الجزائر. ونتصور انه العام لذية ساهم في اختياره وفي قراره انه يختار يوقع للترجي مش للمولدية.
1: على رقم على عرض الامسيا
0: حسب ما سمعت انه الامسيا وصل 75 الف يورو في الشهر.
1: يعني نحكيه العرض الأخير قديش
2: 240 ألف 240 250 مليون توينس.
1: وليد تعليق على الخبر ذي.
2: هو بصراحة بليلي معناها محبوب في المولدية برشا وفي جزائر ككل وفي الترجي الذي تونسي زادت تخلق بينه وبين الفريق نوعا ما هكا من كما أن ليان هكا نتاع محبة
1: ناس تحب
2: ودخل تاريخ بالطبيعة دخل تاريخ وقضى عديد المواسم وناس تحبه برشا تحبه بمردود وتحبه يعني كيفاش العب السيدونية فهم معناها في كل الوضعيات وفي كل المقابلات حب يعمل حاجة للترجي وكان معناها عنصر مهم في التتويجات في 2018 و19 معناها وحتى الدرنير مو معناها شفناه كان انفليون على الاخر وين ما يلعب يعمل اكسبلوا كما نحكيه على يوسف زيد المساكن يقبل في المنتخب ولا حتى في الترجي. دونك اليوم الديسيزيون بيدو هو النجم راهو هو يتنازل على بعض الاموال نجم يكون لوفر نتاع مولديه اكثر شويه اي فوالا شو ساعات الملاعبي راهو كيبدا مرتاح ويلقى الناس تحبه وتقدره وتقف معاه معناتها في دي مومون ديفيسيل كيما في وقت بليسور والا وقت اللي انسان يتعاقب يلقى ناس وراه وهيئه وراه تهز له المورال وتقول له انت ولدنا وكذا يرى بها معناها يكون ريكونيسون ويقول لك ابريتو انا توا معناتها في الفانت كارير متاعي نلعب في فريق كبير اسمه الترجي نكمل فيه ومرتاح وتوا معناتها استرجع اللياقه نتاعو وينجم يقدم الاضافه. نتصور اللي قعدوا في الترجي باش يكون بينيفيك اللي هو للفريق.
1: باهي هذا في خصوص بلالي ريبيرو كما تعرفوا كما علمناكم غدوه يوصل تونس لامضاء العقد لانه الاتفاق حاصل بنسبه 100% كيف كيف عادل بالطيب منتظر غدوه وعلى اقصى تقدير بعد غدوه يكون موجود لامضاء العقد نتاعو ريبيرو 3 سنين. عادل بالطيب زاد منتظر عقد لمده 3 مواسم ويوسف بلالي غدوه يصح العقد نتاعو حسب الاتفاق الحاصل بينه وبين إدارة الترجي. دونك العقد باش يكون لمدة 2 مواسم. قاعد الآن وتو نجينا نسألكم على المواقع اللي مازالت ما صارش فيها انتداب نحكي وخاصة على موقع ظهير أيسر. شكون ينجم يعوض توغاي؟ الإدارة الآن عندها بلان A وبلان B. هذه المعطيات بلان A هو مدافع تونسي دولي كان إلى وقت سابق في المنتخب الوطني وبلان B مدافع أجنبي من أصل تونسي ولعب في عدة فرق كبيرة في أوروبا وموجود الآن على طاولة الترجي الرياضي التونسي. دونك تونسي دولي إلى وقت قريب كان في المنتخب الوطني تونسي آخر أو خلينا نقول أجنبي من أصل تونسي آخر لعب في فرق كبيرة في أوروبا كانت له تجربة أخيرة في الخليج موجود زادة على طاولة الترجي الرياضي التونسي. واحد من زوز اللاعبين هذوما باش يكون بديل لمحمد أمين توغاي. نجم يكون فما راي آخر محمد يقول لك اليوم الترجي خذا مدافعين هل لازم يعوض محمد أمين توغاي لازم يجيب اسم آخر في بلاس توغاي ولا الموجود يكفي؟ اليوم عندك حمزة جلاسي الشيخاوي الصحراوي ديارة
0: ومع شمام يعني 5 لاعبين فيهم 2 صغار 3 لاعبين الشيخاوي حتى الشيخاوي تسمى صغير مع 2 لاعبين معناها كبار في العمر وعندهم خبرة كبيرة في البطولة. صحيح معناها برمي لي كومبارتيمون نتصور اللي باش يخدم عليهم المدرب جديد اكثر كومبارتيمون لانه كما تعرف شارنير جديده وليد معناها كان يلعب في اللاكس معناها المفاهمه ما بين لي دوز اكسيو مهمه جدا والعامل هذا ترجي في العوام الاخيره كان ربحه لانه كل مدرب جديد بتوغاي مرياح ولا جلاسي ثالث معاهم لونتونت كانت ممتازه جدا بين الثلاثه. وحاجه اخرى على مستوى الريلونس معناها في اهميه بناء اللعب من الخلف كانوا كسوا توغاي ولا مرياح عندهم رول كبير وكبير برشا معناها في صنع اللعب. لهنا الشانير باش تتعاود تفرمه من الاول جديد خدمه كبيره باش تكون حسب رايي انا لو الترجي عنده النية أنه يلانسي واحد مصغار معناها كسوسوا شمام ولا ديارا اللي ميز عليه معناها وانتدبوا اللي هو أوركوتا من سليمان ومعمل عليهم في المستقبل يتسمى كافي لأنه بثلاثة لاعبين معهم واحد رابع بشيخوا شوية
1: تونجو. أنا ما سمعتش رأيكم في الأكسيان متاع مستقبل سليماني مع ترجي الآن.
0: شوف أنا تفرجت ما تفرجتش فيه برشا الحقيقة، تفرجت فيه زوز ماتشوات كان فيهم محترم جدا، معناها يلعب بسيقو اليسار في الرولانس إلي إكسيلون، معناها في الوقفة صحيح، معناها بحكم قلة الخبرة متاعه وصغر سنه فما أخطاء صغيرة، لكن في بروفيل متاع جمعية كبيرة متاع التكنيك اللي عنده قادر أنه بالماتشوات وبالتحسن ينجم يكون كأساسي في الترجي التونسي. كما قلت لك لهنا الترجي هل يخلي شوية فضوة معناها اللي هو لديارا ولا الشمام باش يعطيهم طنجو، ولا الترجي ما يحبش ياخذ الريسك لهنا؟ أكيد جدا أنه تفكير الإدارة وتفكير شكر الوعر وتفكير المدرب باش يكون بريمورديال، هل يزيد وأكسي على آخر ولا لا؟
1: بربي خنعلق فقط، قال ما فهمناش معنى أجنبي من أصل تونسي، معنى تولد البرة هو أصله تونسي، سهل العملية هذاك. شنو نقص دولة بيناسيونال وسهل العملية
2: ملعبات معشتر
0: انتربيتيك في فازيتها ثم رام تعكل ما تشانجينا اللي تعملها بعد احنا نخرج البرة شيء بالله يشكونه
1: ما عنديش لسامي
0: صحيح انت.
2: شوف بالنسبة للموضوع متاع اللاكس سنترال اكيد مهم، كي يخرج لك معناه مريحته جاي قاد جلاسي انت ديب الصحراوي لاعب معناه عنده اكسبيريونس، شيخاوي جون زيدا كيف كيف تالونتيو وعنده مرج دو بروغريسيون كبيره. بالنسبه للديارات تبعته كلكو ماتش كما قال لك محمد، القوشي ديما مطلوب راه في الـ في الـ في اللاكس معناها مطلوب، على خاطر كي يبدا اونترينور يحب يلعب لاتاك بلاسي ماذا بيه ديما اكسيال قوشي واكسيال درواتي. اما بالنسبه لي انا ديارا يلزم وقت معناها في الادابتاسيون، ويلزم وقت باش يتعود على الديفونس اكات، خاطر لعب برشا ديفونس اتروا تقريبا في سليمان
0: مع عام كامل،
2: عام كامل مع سامي القفسي وكيف كيف مع
0: جارة
2: مع مين ومع حتى زادا هما ثلاثة مدربين ذا اللي دربوا في الموسم. سليمان كان تلعب ديما اون 5 3 2 ولا 3 5 2، هو كان اكسيال على اليسار وكان عنده منويو باهر،
0: فما
2: دو زيترونجي اخرين زادا واحد في الوسط واحد في الوسط وابار كيباسوي وابار جاك ديارا اللي مشى، فما دو
0: كامروني اللي في الوسط
2: روجور اخرين زادا واحد
1: من الكره. جوست احنا حلينا بارونتيز
2: هو راهم لاعبي راهو معناتها يتخدم عليه، اما باش يكون تيتولير ولا نتصور الترجي
1: لا هو السؤال مش
2: يبحث على لاعب
1: اخر، لا مازال وقت باش يكون تيتولير هما يكون كيما يا بنان مثلا جاء في وقت قصير وخذ بلاست وكذا. السؤال نرجع له لأنه سؤال الآن الترجي لازم يزيد أناكسيال آخر زيادة تعمل على اللي خذيهم، هذا سؤال وإحنا حلينا بارونتيز على ديارة.
2: إذا كان بش يزيد أكسيال بش يولي عنده خمسة مدافعين، جلاسي صحراوي الشيخاوي مع لوجون شمام اللي طلع وزيدهم ديارة باش يوليو ست سيزاكسيو. شمام قول بوتيتر يتدرب وينجم يلعب مع النخبة وياخذ بوتيتر فرصته،
1: ستة مليون أربعة
2: اي أربعة أربعة
1: معقول على زوز صغار
2: شو صحراوي شيخاوي جلاسي وديارا
1: عمليه الترجي كامل عديد المقابلات بمحمد امين بن حميده في الاكس
2: بمحمد
1: لانه ما لقاش ليزاكسيون نتاعو في اخر سيزون، يمكن تعلم منها الحادثه اللي صارت الموسم اللي
2: شوف ينجم راوي يقعد بالاربعه ذو مره ينجم، اما اذا كان يحب يخمم اكثر يقول لك نيفو تشامبيونز ليج مثلا يلزمني واحد في الفالور نتاع توغاي انترناسيونال وعنده خبره وكذا وقتها
0: وليد معناها لهنا الترجي لا انفستي في الشيخاوي معناها مونطو محترم نتاع الانتداب
2: الصحراوي زاد
0: تسمى معناها مونطو باهي، نتصور لو باش يجيب لاعب اخر تولي يقلق الشيخاوي، لوركو انت ما تنفستي في الشيخاوي نتصور لازم هو ياخذ لوطون جو ونتصور العدد كافي ويكمل بيه مع ترجي الموسم. وشيخاوي معناها بالبوتنسيال اللي شفته بالمارج دو بروغريسيون قادر انه يشد البلاصه.
1: نكمل بريبيرو، نذكر غدوه يجي متضري صح عقده لمده 3 مواسم. نحكيوا على انتداب نوعي محمد اسلامه، ريبيرو الان في الترجي وفي البطوله التونسيه نوعي فنيا وكقيمه تسويقيه
0: فنيا قيمه تسويقيه
1: ماليا زاده
0: ماليا يعني تشوف معناها بريسك عنده مساهمه تهديفيه كل زوز ماتشات بين ريبونت واسيست معناها في كاريرو على 209 ماتش معناها مساهم في 108 هدف لهنا
1: واحد من افضل الاجنحه في الخمس سنوات الاخيره
0: الترجي عملناه وحكينا برشا في الماتشات الكبار انه خاصه في كسوا كولوار ولا الميليو تيرا ما نلقاوش شكون قريب لاتاكو ما تلقاش شكون في الـ في الـ في البلاصه غادي المعبيه في وسط تيران اللي ياخذ الكره دودو ويعرف يلعب ويعرف يلعب الفريق لهنا الحقيقه الترجي معناها خذا لاعب فالور سيور اللي قادر اللي مستانس بالافريق اللي ما فما حتى مشكل لتون داتاسيون كيف كيف معناها الحقيقه ريبيرو كما قلت انت داب قيمه ثابته ومباشره باش نشوفوا الاضافه نتاعو.
1: وليد الهيشري قلت لي الاسبوع اللي فات انه ترجي منذ رحيل انيس البدري ما جابش ان اللي بنفس بالقيمه الفنيه هذيك اليوم بحضور ريبيرو في انتظار يصحح عقده بكل تاكيد. توفى
2: اذا كان يصحح ان تري بونكو معناها بالحق للترجي الرياضي التونسي جوار تبعته مليح مليح معناها لي موفمون نتاعو خويا اللي فراب وكيفاش يعني يتعامل بالكره بالحق مع تجوار اكسبلوزيف وتكنيك على فوا نتصور من احسن ما فما توا معناها على مستوى القاره الافريقيه معناها نحكيو في الشامبيونز ليغ نتاع الافريق معناها من احسن الملاعبيه في البوست هذاك اللي موجودين اكتويلمون وترجي اذا كان يتمكن باش يصحى معاها باش يكونوا اضافه عنده سور معناها على خاطر الكره ما تكذبش معناها ملاعبك تشوفه يلعب مع سان داونز تشوف الارقام نتاعو وتشوفه بعينيك كيفاش يلعب سورتو معناها ينجم يعاون برشا الاسبيرونس وقلت انا معاك ظهر لي مالي فات وقت اللي جبنا نحكيو عليه قلت لك راهو يتفوق على يان ساس معناها في البويسونس يتفوق على ساس الكاليتي نتاع البيركسيون في معناها الكاليتي دو تير الانتيليجنس دون لو جو تكتيك زاد عندها قيمه هو افضل نتصور من ساس حتى كان ساس زاد قدم مستويات باهيه في بعض الاوقات لكن هو بالنسبه لي انا كي تحط زوج ملاعبيه نختار ريبيرو على يان ساس.
1: واضح دونك ريبيرو غدوه كما قلت يخلط بصحة عقده لمده 3 مواسم مع الترجي التونسي. فما الاتفاق مع اتحاد طرابلس في زوج ملاعبيه ملاعبي تفريط نهائي وملاعبي اعاره لمده موسم واحد مبدئيا. فما جاك ديارا اللاعب الثاني فما مازال مش واضحه الامور بالنسبه للترجي يا اما كايتا ولا دياكيتي واحد منهم باش يكون معناها على سبيل التفريط النهائي لفاية اتحاد طرابلس ليبي. وفي كل الحالات كما قلت اللاعب يخلط ويصحح عقده مع الترجي التونسي. بعد الشيخاوي لاعب اخر في الفيزور تاع النادي الافريقي تفاصيل بعد لحظات.
3: ريكاب سبور مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد بش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
5: اخطر لي اشتاق لك

فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين غاب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان بشحكي على الحب الحنين المنفى الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان et Mosaïque FM.

0: النادي الافريقي نكملوه. النادي الافريقي يبحث عن معوض فراس شوات، واحد من الاسامي اللي مطروح الان مهاجم كونغولي اسمه جون باليكي، هو مهاجم الخمس نادي الخمس الليبي. كان فما حتى لقاء بين واحد مسؤولي نادي الافريقي ومسؤول نادي الخمس الليبي في خصوص هذا اللاعب، ملاعبي كونغولي شفته وليد ونعرفش كان تعطينا رايك فيه.
1: والله بروفيل
0: لاعب سابق في تي بي مازيمبي ولعب حتى في اتحاد طرابلس.
1: ايه شوف معناتها توصل تلعب في مازيمبي والاتحاد معناها في رقد هما يعني ما ينتدبوش لاعب هكاكا بارزار، ينتدبوا لاعب يزم يكون عنده امكانيات. قول بون في بلاده الكونغو معناها مازيمبي معناتها احسن فريق في الكونغو معناها بالنسبه للاتحاد كي شراوه يعرفوا الفالور نتاعو. اليوم نادي الافريقي معناتها مضطر باش يلقى حل في لاعب يكون يعني هداف ويقود هجوم النادي الافريقي، بروفيله انتريسون. تبقى تقعد ديما معناتها راهو مش كيما تلعب في بلاد وفي فريق، كيما تلعب زاده في فريق اللي النادي الافريقي نعرفه الشعبيه اللي عنده، نعرفه الجماهير القاعده الجماهيريه، وسورتو معناها لي زوبجيكتيف السنه نتاع النادي الافريقي اللي باش يلعب تشامبيونز ليغ. يلزم معناتها يجيب أنا تاكون ويجيب ملاعبيه نحكيهم دون لونسومبل قادرين باش معناتها يمشيوا بالنادي الافريقي لابعد ما يمكن في المسابقه الافريقيه وكيف كيف في البطوله. صحيح. بالنسبه للملاعبي الحقيقه ملاعبي محترم، ما منحبش ندخل تاو في كومباريزون اسكو باش يعوض شوات احسن تعويض ولا
2: زوز،
0: نحكيو فقط على بروفيل
1: محترم. تبقى ما نجمش نحكيو عليه برشا على خاطر ديما حقيقه الميدان
2: كيما قال وليد، ما تشوف لي كلوب يلعب فيهم خلاف لعب في سيمبا تنزاني يونغ افريكان زاده معناها لعب معناها في منتخب الكونغو حتى عملوا الارقام محترمه مركز 7 و8 اهداف في البطوله ليبيا، وسورتو شفت الفيديو نتاعو معناها خاصه قوته في البوكس في 18 متر، والفريق نتاعو معناها فريق معناها يلعب لي جون ويلعب في كره باهي، وحتى فما جوارات اخرين صغار مطلوبين في تونس لهنا
0: من نفس الفريق
2: دونك كي تشوف الكاليتي التكنيك نتاعو نتصور ينجم يكون اوبسيون.
0: نادي الافريقي كانوا بدا التفكير في مدرب اخر، خلي في وقته خلينا نكمل فقط ناخذ تعليقكم على صفقه انتقال هيكل الشيخاوي نادي الافريقي. ما سمعتش رايكم، نبدا معك وليد.
1: والله شوف الشيخاوي عنده مده توا في الامارات، ما سمعناش عليه برشا حديث. تبقى كي كان في تونس كان في المستير معناها لانديمير في الوقت اللي حد مونستيري وقت زاد عنده وساتور باهي وعنده كلكو جور باهين، خرج. ملي خرج معناها ما فماش حتى لي ستات نتاعو معناها ماهيش قويه برشا، اما يقعد معناتها ان جور فان تكنيكمون لاعبي قادر معناتها يسور لونس اترافير فريق كيما النادي الافريقي. اذا كان معناتها النادي الافريقي ينتدب الشيخاوي في البوست هذاك معناها كولوار يمين ولا حتى يعني ان تروزيم جور دو ميلو تيران نجم يكون تحت لاتاكون غوشي، عنده لا ديرنيير باس، عنده اون بون فيزيون دو جو، اما يلزمو يخدم على الجانب البدني ويلزمو معناتها يخلط على البريباراسيون باش ينجم يونتامي سيزون باهيه ويكون بيرفورمون ويكون جاهز باش يقدم الاضافه، خاطر الفتره اللي قضاها في عجمان تقريبا
2: في
1: الكويت ولا بعد الامارات ما عندوش ارقام يعني كبيره برشا بصراحه.
2: بون يعني بروفيل مختلف على لاعبي وسط الميدان الاخرين معناها هنا بريكروتمون تاع الشيخاوي. نادي الافريقي معناها خلى اوبسيون للمدرب انه يلعب بالاربعه اثنين ثلاثه واحد، لانه شفنا عمناو معناها لي جوار الكل عندهم بروفيل تاع ريليور بخلاف صادق محمود يلعب اول موسم معناها في تحت لاتاكون كريجيسور، ومن بعد الاصابه معناها ما رجعش ما عاودش لعب. لهنا الشيخاوي معناها نعرفوه الكاليتي نتاعو، ينجم يلعب ديس تحت لاتاكون، ينجم يلعب زيدا في الكولوار اليمين، ونعرفوا معناها الكاليتي نتاع السيق واليسار، الكاليتي نتاع لي بالاريتي اللي عنده. ولهنا معناها نتصور بالريكروتمون نتاع الزدام ونتاع الشيخاوي النادي الافريقي طلع في الكاليتي تكنيك نتاع وسط الميدان خاصه نتاعو.
0: بالضبط هذيك هي الكلمه، طلع في النيفو التكتيك
2: تكنيك بالضبط تكنيك
0: بين التكتيك والتكنيك
2: بالضبط. ولهنا نتصور حتى على مستوى امتلاك الكره على مستوى التحضير الهجمه النادي الافريقي ولا عنده اكثر اوبسيونات واحسن لاعبين باش يشد الكره.
0: هذا هو، خلينا نكمل بعد شويه مع السي اس اس اللي تعاقد مع حارس جديد. ريكاب سبور
3: للسبعة العشية.
0: عبد السلام الحلاوي حارس الاتحاد المناسيري بعد ما كان قريب من نادي الافريقي وكان فما اتصالات متقدمة بين زوز اطراف الحارس امضى لفايت نادي صفاقسي. الحلاوي تحدثنا عليه واللي كانت يمتعه انتم تقروا بها الحقيقة ارقامه مميزة, عنده ارقام مميزة في البطولة الان في السي اس اس منافسة مع دحمان او هو بروفيل متاع دوزيام جارديان في نادي صفاقسي.
1: والناس كل نعرفه اللي دحمان حارس دولي هو الحارس الاول تو في نادي صفاقسي.
0: أيه وعنده المعاوض أما نمر واحد لازمه ديما كونكورنس وحنا حكينا فيها برشا مرات هذه.
1: شو نمر واحد لازمه كونكورنس أما احنا نحكيه توا في معناتها في الموجود الموجود اليوم نادي صفاقسي عنده حارس أول. الحارس الأول باش يواصل معناتها يحرس شباك نادي صفاقسي لين معناتها تصير حاجة تخلي الإطار الفني معناها مجبر على التغيير اللي الحاجة اللي نجم تصير وكونه الحارس دحمان معناتها يتيحوا ميفورم وإلا معناتها يتعدى بساجة فيد اللي ما احنا بتبيع نتمنيه وكل لاعب باش ينجح. أما هاني قلت لك بالنسبة لي دحمان هو جارديان بيوت كياسور معناها في فريق اللي عنده معناتها ثقة الناس ويلعب عنده مدة الحلاوي معناتها مطالب بالعمل وبانتظار فرصة معناها ينجم معناتها زادا ياخو مقابلات ويشد ويثبت معناتها الجدارة متاعه في حراسة مرمى في فريق كيما نادي صفاقسي. أما باش يكون من الأول معناها احتياطي هذايا نحكي وما فماش شك في هذا
0: معناها انا
1: منافسة ذاك موضوع منافسة موضوع اخر.
0: نختصر اللي قلت هذا كل حلاوي جاي باش يكون دوزيام جارديان في
1: نادي صفاقسي نحكيو كي يبدا من بعد نحكيو على اللي باش يصير اخي ايه تو فما واحد تو يقول لك اللي باش يبدا عبد السلام الحلاوي تيتولير
0: خلينا نسمعوا راي
2: بالضبط فما يرشي كما قلت حيدر حسب رايي انا معناها وقع انتدابه ليكون حارس ثاني معناها معروف الحارس الاول في النادي الصفاقسي هو ايمن دحمان معناها شفنا معناها كسوالي بيرفورمانس نتاعو عم ناول ولا قبل ما يمشي للسعوديه كان ديما معناها بيرفورمان مع نادي الصفاقسي وعمل معناها المجهود معناها عمل برشا ماتشات جابت نقاط للنادي الصفاقسي. نتصور حتى كي وقع انتداب عبد السلام الحلاوي وقع اعلامه معناها حكاو معاه انه باش يكون الحارس الثاني لانه ديما في لي جارديان في لي جوار ما تنجمش تغارنتي الجوار باش يلعب تيتولير لكن في الحراس حسب رايي وليد انا فما يرشي معناها حتى مع المدرب في اول عام ديما يجي الحراس شكون الاول شكون الثاني صحيح فما كونكورنس لكن حسب رايي انا دحمان هو الحارس الاول.
0: واضح دونك هذا تقريبا كل شيء شعانا اليوم في ريكاب سبور. بنشكر برشا الناس اللي تبعتنا اليوم على لايف نتاعنا على سبور باي موزايكا فام على يوتيوب ارقام كبيره كالعاده. نشكر الناس اللي تبعتنا على فريكونس نتاعنا وفقط بالله ديما نذكر انه فما صفحات راهي تتلاعب بيكم معناه يكبروا في صفحاتهم على حساب عقولكم وانت تصرف. انا نقول لك على حساب عقلك وانت تصرف لانه وقت اللي يقولوا لكم تقال وما تقال سهل ياسر باش نعمل فيريفيكاسيون ما نجموش نخرجوا منش نلعبوا ما نجموش نخرجوا معلومه غالطه ولا مشكوك فيها ما نجموش نعطيه حكم غير معقول ولا مبني على انطباعات. مثلا من اكثر لي زيميسيون اللي شوات تكلمنا عليه بشكل ايجابي ريكاب سبور وقت اللي شوات صحح في النادي الفيقي قلنا صفقه الموسم وكان جاء العكس نقولوا العكس مش مجاملة معناه ومع ذلك يتلعبوا بكم مازالوا يتلعبوا بأفكاركم بعواطفكم. فقط أنا ديما نذكر وما عنديش أمل ياسر أنه تصلح الوضعية ما ميساج أنا
1: ذكر حاجة لا تكلم على قبيلة على القروي قلت لك 500,000 دولار لا 500,000 دينار تونسية وفي ستون مايلي 7.5 مليون دولار في عامين وفما ملاعبي تونسي معناتها ان جون ديفونسور صغير عمره 20 لعب في بنغردان زاد بروبو معناتها مطلوب من نادي ليبيا اسمه اياد التويس نعرفش كان تعرفه ولا
0: معروف
1: ملاعبي ممتاز جدا مطلوب زاد توا في السوق الليبية وحتى في تونس.
0: واضح شكرا وليد يعطيك صحة على كل هذه المعطيات وكل الآراء يعطيك صحة شكرا محمد سلامة شكرا ليك مروان كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي شكرا لي أحمد عدالة اللي كان موجود معنا اليوم. دونك غدو إن شاء الله نفس الموعد 6-7 ديما على الأولى مزيكة فما ما أنا نزلت الليلة مطول معاكم تقابلوا إن شاء الله سبور إكسبريس 10

0: بيسيتي. كاسك الموتور المطابقة للمواصفات والمثبتة بإحكام. وقت الحادث نقص من خطر الوفاة بأكثر من 6 مرات، والإصابات في الرأس تقل بنسبة 74%. باش ترجع لعائلتك كما خرجت، الكاسك راهي حماية حقيقية للحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Ouais, Jassal, à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet, le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. الحرارة تتواصل غدا الثلاثاء مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور شيلي متجاوزة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وتصل الحرارة القصوى إلى 49 درجة في باجة وجندوبة والقيروان وتوزر وقبلي، فيما تتراوح بين 42 و48 درجة في بقية الجهات. والمعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أنه من المنتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية، على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن من بين المحاور الأساسية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي العمل على إلغاء الفوارق بين جرايات التقاعد في القطاعين العام والخاص داخل المنظومة. وفي سياق آخر، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن العمل عن بعد أصبح يمثل شكلا من أشكال العمل التقليدي، مؤكدا أن الوزارة أعدت مشروعين خاصين بمسألتي العمل عن بعد واقتصاد المنصات بهدف جعلهما رافدا من روافد الاقتصاد وأداة لتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات جديدة من العاملين. تركيز حوالي 485 ميجاوات إلى موفى ماي 2026 من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني في القطاع السكني، إضافة إلى 130 ميجاوات على شبكات الجهد المتوسط والعالي لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية والفلاحية وفق المرصد الوطني للطاقة والمنجم. يشار إلى أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بلغت 9% من إجمالي الإنتاج إلى موفى ماي 2026، فيما استحوذت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج على 91% من إجمالي الإنتاج الوطني. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأمريكي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية. وزارة الخارجية الروسية تتهم أوكرانيا بشن هجمات على ناقلات نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك، وقالت أن كييف تسعى لزعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحمي وكما الفريق كورنيش. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

السبعة واربع دقائق. عسلمة ومرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فيم انت ولا تسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. أن رونديفو 100% كولتوريل. أجواء الصيف الكواليس والمهرجانات تلقوهم هنا معنا في كورنيش. اليوم نحكيه على مهرجان بوغرنين الدولي العودة مع إقبال الحمزاوي مديرة المهرجان وهي دكتورة وباحثة في الموسيقى. تنورنا شوية خلانا في استوديوات موزايكا فيم نحكيه معها تفاصيل البرمجة كيف كيف. نبقاو مع بوغرنين ونمشيو الحمامات مع عرض صدى الأطلس للموسيقى التونسي عطاي المعاوي اللي قدمنا تفاصيل اسبكتاكل الجديد هذايا في إطار ثلاثية موسيقية. ساعتنا الثانية نحكيو مع الفنانة الفلسطينية رولا عازر اللي تجي في إطار ضيفة شرف في عرض سانيكو في مهرجان قرطاج الدولي بإدارة فنية وموسيقية لشادي القرفي. ونستقبل زداء النجم المصري أحمد الزعيم ضيف نور دو غدوة في قرطاج يكون بحثنا هنا في استوديوات موزايكا فيم. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله مع لالين داذيه وغسان في الإخراج الرقمي. معنا لبنى مرحبا لبنى معنا في كورنيش الأسبوع هذا وزيد في الإخراج. خليكم معنا متفلتوا حتى معلومة سبيعتين من زمان وبتبيع نحن في المواكبة ذو جاكسون الليلة في مهرجان قرطاج الدولي. أكيد احنا في المتابعة والمواكبة وجنة وديفوزيون استنيكم في مهرجان الحمامات الدولي. شكرا لكل الفريق وشكرا لكم انتوما وين ما كنتوا تتابعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فيم نبدأ مع الموسيقى توليت حسيني رجعين خليكم معنا.

0: راول بازي وصلنا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع سواء على سيتنا موزيك فيم بانيت أو فينا على أبليكاسيون موزيك فيم ولا زد على لايف متاعنا على فيسبوك ويوتيوب موزيك. توت سويت وقيت أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور بالنسبة اليوم نحكيه على مهرجان يسترجع ويرجع. البريق متاعه مهرجان بوغارنين الدولي في الدورة 44. مهرجان دولي برمجة شفناها متنوعة، برمجة خاصة الحقيقة، فيها كل الأنماط الموسيقية، فيها أسماء الأول مرة في بالي باش تكون حاضرة في تونس. وفي الإدارة الفنية وإدارة المهرجان السنة هي باحثة ودكتورة تونسية وموسيقية وفنانة إقبال حمزاوي. مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: شنو الحوايج؟
2: لاباس.
0: هو اللي يشوف البروغراماسيون نتاع المهرجان نجم يقول كان موسيقية ورا البروغراماسيون هذيا. اخترتوا برمجة ثرية، برمجة متنوعة وبرشا أنماط موسيقية. قداش فيها من إقبال البرمجة هذيا؟
2: قبل كل شيء نحب نشكر وزارة الشؤون الثقافية اللي أعطت ثقة فيا وإن شاء الله يكون عند حسن الظن. سؤالك به على
0: قديش من قبل
2: قديش في من قبل أنا بحكم اللي في دراستي توجهت بعد للموسيقولوجي دونك الانفتاح على موسيقات العالم هو بدل لي حياتي، على خاطرنا ملول الكارير متاعي في البيانو كلاسيك وكنت مع تطاو نشوف مع افيك لو ريكول كنت مسكره كان معناتها بالنسبه لي احسن حاجه الموسيقى الكلاسيكيه الغربيه والباقي معناتها علاش حليت البارونتيز هذيا على خاطر اللي عشته انا في حياتي في حياتي في العشرين سنه هذوما نجم نقول الانفتاح على موسيقات العالم وقت اللي مشيت قريت في باريس خلاني طبيعتي تبدلت معناتها وليت نحس روحي توليرانت اكثر معناتها ما عادش عندي دي بريجوجي ولا دي جوجمون لحتى حد ودونك لاتوش نتاعي اللي انا حبيت جمهور بوغارنين الجمهور التونسي معناتها تكون عنده فرصه اللي يكتشف المجموعات موسيقيه ولا مطربين ولا اللي يجي اول مره لتونس هذا التوجه متاعي، هذا اللاتوش متاعي. وكم أنا قريبة برشا لأمريكا اللاتينية ما نجمش تكون فما برمجة عملتها أنا ما فيهش أمريكا اللاتينية.
0: وماذاك علاش كنت حاضرة في العروض هذو مرة وزيدة عرض للفنان عبد الرحمن العيادي. فما كيف نعطيكم فكرة الناس اللي تسمع فينا على البروغراماسيون وفي الطبوبي الهاريبات الموعد مع المسرح حاضر كيف نظال يحيوي في قربي. فما باش يكون فما زيدة فلسطين حاضرة في البرمجة، نلقاو زيدا عرض من كوبا، نلقاو الجزائر، ليبيا من خلال سفيان زيدي وعرض المالوف، حمزة بوشنيق عرض جديد أوركسترا. فما زيدا وليد التونسي الفن الشعبي حاضر، نور وسليم عرجون موسيقى الترناتيف حاضرة، عطايل معاوي شوية خرزة بش يكون ضيفنا، صدى الأطلس حاضرين، والجسار حاضر. فعروض كنجم نقول بمنطق عروض تجارية، العروض التجارية موجودة والعروض معناها العروض الفنية

0: الالتيرناتيف حاضرين زيادة. دونك هذايا كان زيادة من بين الهواجس بالنسبة ليك، هاجس انه اليوم تعدل بين الاثنين، تعدل الكفة.
1: اي هذيك انا بالنسبة لي اصعب حاجة في البرمجة سمعني اللي تنجم تحاول تكون يكون فما ان اكيليبر ما بين التراديسيونيل الالتيرناتيف لي فيوجن الشعبي الكل. معناتها بالنسبه لي لازم، خاطر انا ما نعتقدش اللي فما جمهور مهرجان، فما جماهير وكل معناتها جمهور يلقى الحاجه اللي هو يسوكوني فيها.
0: اللي يعرف اقبال الحمزي ويعرف انه ما نعرفش كان معلومتي صحيحه ولا غلطه، انه كان قبل اقترح عليك مناصب اداريه وما كنتش تقبل، علاش قبلت مهرجان بوغرنين واداره المهرجان هذا؟
1: على خاطر اول حاجه نحب التحدي، ومش اكثر تحدي انا بالنسبه لي على خاطر السنه فما زوز مهرجانات رجعوا اللي هو تبرقة للجاز وبوغرنين، معناتها مادام فما فرصه اللي مهرجان باش يعاود يرجع تابع وزاره الثقافه ودولي، انا قلت معناتها بالنسبه لي سي اون ميسيون، معناتها خديتها قلت فرصه اللي معناتها التجربه نتاعي ولا باسيون نتاعي نحطها في البرمجه هذه.
0: مغامره كانت بالنسبه لي،
1: مغامره
0: الوقت كل شيء نتصور الظروف الكل نحكيوا عليه
1: الوقت، خاطر انا السينما خديت اون اني معناتها دو ريشيرش، معناتها ما كنتش في تونس، خديت
0: وين كنت؟
1: كنت في بورتوريكو. دونك ونحل توا قوس انا الغرام نتاعي هو لي كروزمون دو معناتها دو جونغ موزيكو ما بين شمال افريقيا المغرب العربي وامريكا اللاتينيه. وتوا اكتشفت اللي فما موسيقى في بورتوريكو اسمها لا بلينا اللي هي بالبنادر، البنادر نتاعهم ظهروا لي شابو برشا البنادر نتاعنا. دونك مشيت قلت هاكا اون اني دو ريشيرش، بديت عملت كيلكو موا دو ترافاي دو تيرا، مازلت ما كملتش. دونك في الرجوع نتاعي لتونس جاني اقتراح هذايا وقبلت
0: التحدي، قبلت
1: المغامرة. دونك علاش نحكي هكا؟ على خاطر الوقت كان قصير، معناتها بالنسبه باش تعمل البرمجه اللي عندك الوقت يحكم فيك وعندك الميزانيه تحكم فيك. السنه معناتها البرمجه صارت اللي هي تقسمت لو فينانسمون، تقسم ما بين المؤسسه ومسرح الاوبرا، هما اللي خذاو لا بارتي انترناسيونال الكل باللوجيستيك نتاعها الكل. اداره الموسيقى خذت اربع عروض موسيقيه، والمندوبيه خذت لا بارتي الاخرى. هذاك كيفاش، هذاك علاش نحكي على تبرقه، على خاطر سي لا ميم ريستركتوراسيون في لي دو فيستيفال.
0: قداش تكلفه المهرجان او ميزانيه المهرجان في الدوره 44 مدام قبل؟
1: والله ما
0: زالت ما تحددش،
1: ما نتفكرش إيزولي في حكايه ما بين 500 600 مليون الكل في الكل.
0: 600 مليون معناش دونك سنة إشكالات مادية، العروض اللي حبيتوها تكون موجودة حاضرة، والمهرجان ارجع في حلته اللي يمكن عهدناها، لأنه مهرجان بوغرنين الدولي جاب أهم الأسماء زادة، وسنين تصوروا العودة أو سنة العودة تقبل الصفة هذية كنجم نحطوها على المهرجان.
1: بالضبط أي سنة العودة، ودونك معطينا بالنسبة لي البرمجة هذية اللي هي في الروح مهرجان بوغرنين، على خاطر مهرجان بوغرنين تاريخ متاعه اللي هو عدة اسامي تعديت وتعرفت، وبدأت نحكي على معناتها الموسيقيين والليزارتيست الانترناسيونو. دونك لو فيت اللي توا نرجعوا الروح مهرجان بوغرنين بالسهرات معناتها اللي تخلي المهرجان والجمهور يكتشف ديزارتيست ينجموا بعد نهاريخ يقولوا هاكا الانطلاقه نتاعهم، مش هما معروفين في في في في بلدانهم، اما نحكي معناتها اللي اول مره يجيوا لتونس.
0: هذا الرهان نتاعك قبل حمزاوي انه الجمهور يكتشف الانماط الفنيه اللي جايه لبوغرنين؟
1: انا الرهان نتاعي اللي برمجه تكون، نرجع نقول اللي هي متنوعه ومثلا معناتها باش نعطي فكره على على على, على لي جروب اللي هما ممكن اسامي ما همش معروفين هنا اما اما ميوزيكالمون معناتها الجمهور التونسي لي ستيل ذوكم ولا لي جون ذوكم يعرفوا مثلا إسينارا اللي هما من تمرنسات الموسيقى التوارق. انا شفت علاش برمجت إسينارا على خاطر شفت جمهور تونسي ولا مغروم برشا بتيناريوان ودونك تو نحكيو على الصحراء. دونك تيناريوان معناتها من المالي وإسينارا من الجزائر اما ميوزيكالمون كي تسمع كي تسمع إسينارا براتيكمون ما بتجمش تفرق شكون تيناريوان شكون إسينارا. انا معناتها كي نسمع لي دوز البوم ما نجمش نفرق. بالنسبه مثلا لا بارتي لاتينو امريكان راول باس معناتها في لا بوب لاتينو مثلا الجمهور التونسي يعرف شاكيرا يعرف ريكي مارتين في الريغيتون دونك في لونيفير هذايا ميوزيكال
0: وان شاء الله الجمهور يكون في الموعد جمهور بوغارنين ومن غير بوغارنين. الموعد المهرجان هذا من 26 جويليا حتى ل 13 اوت. اخترتوا الافتتاح مع وائل جسار والاختتام باش يكون مع نور شيبة. علاش الاختيارات الفنيه ذو مزوز في الافتتاح والاختتام؟
1: زيد فما معناتها التاريخ لي زونجاجمون تاع لي زارتيست هما قلت لك معناتها البرمجه كي تعمل في وقت قصير معناتها فما لي زارتيست كي سون اوغاجي في دي دات اخرين. هذيك زاد هذيك الحاجه
0: كي نقول لك قبل حمزاوي شنو اللي يميز الدوره هذه من مهرجان بوغارنين الدولي؟
1: اللي يميز الدوره هذه اللي بالنسبه ليا لا ديفيرسيتي دي ستيل ودوره زاد فيها الشباب التونسي حاضر. هذاك زاد وين مشي مع تولي جينيراسيون الكل حاضرين على خاطر برمجه اللي تلقى فيها غطاي المعاوي ودالي شبيل وروضة عبد الله اللي هما
0: مسلم ونور زاد
1: اما هما كانوا الطلبه نتاعي من اول وقت اللي رجعت لتونس مع الطلبه الاول اللي قريتهم سيمو نور عرجون حمزه بوشنيق نضال يحيوي. دونك عندنا لي جينيراسيون هذوما وعندنا سي عبد الرحمن العايدي مع سي عدنان الشواشي
0: عنده مده غايب سي عدنان الشواشي
1: اي باش يكون ضيف شرف مع سي عبد الرحمن العايدي في عرض كترسيس. دونك انا هذا بالنسبه لي اللي يميز الدوره اللي بالحق معناتها
0: لي جينيراسيون كل حاضرين.
1: دونك بالنسبه لي دو ليني معناتها اللي تواجهت فيهم اللي الشباب موجود والالتيرناتيف موجود تراديسيونيل موجود ولي جينيراسيون الكل موجودين.
0: ان شاء الله الجمهور يكون موجود وفي الموعد. الحقيقه برمجه متنوعه برمجه مميزه المهرجان بوغارنين الدولي سنه العوده بالنسبه للفستيفال هذايا وفرحنا ان نشوفوا اسماء كيما هذايا موجوده في البرمجه. اقبال حمزاوي صارت عركه بين اقبال حمزاوي الفنانه والاقبال حمزاوي بكاسكيت الاداريه؟
1: لا على خاطر التجربة متاعي في البرمجة ماهيش جديدة. مثلا 2013 موسيقات أنا عملت البرمجة كنت أنا المديرة الفنية. 2018 كنت في الهيئة متاع حمامات ومن 2017-2019 كنت زادة في الجي سي سي. 2019 سمير حجاحي عطى ثقة فيا وعطاني البرمجة متاع الشارع في وقت المهرجان خرطاج للسينما.
0: دونك السينما ديما ديما تحب الكاسكيت اما انك تكون ورا الضو ما تحبش تظهر.
1: يظل يزيد ساعات هذه سيتون بارونتيز اخرى نحلها. مره نحكي مع انامي ترومبونيست قال لي الفما اون ايتود عملوا معناتها ان جروب دو شيرشور اسبانيول على لو كاركتير سولون لانسترومون. دونك لو بيانيست ديما مخبي معناتها احنا ما نواجهوش الجمهور ديما معاتي بالظهر معاتي بجنب. مثلا لي بيركوسيونيست ديما تقام يفادلكو برشا يحكيو برشا وبالحق سي دي تري دو كاركتير. دونك انا يظلي بيسكو بديت البيانو صغيره دونك يظلي لانسترومون معناتها الى فورجي مون كاركتير لو فيت لي ديما متخبيه ديما مقابلش الجمهور هذاك علاش ماكش ديما في الضوء
0: ماكش ديما في الضوء مع الموسيقى نتاعك تظهر ولي ريغيرش اللي عملتها مقبل حمزاوي موجودين. فما ان بروجي ارتستيك قاعده تخدم عليه ولا توا هكا في بوز صغيره للي ترجع للموسيقى؟
1: لا لا الموسيقى عمري ما نقص عليها. تو السنه في العام اللي عديته في بورتوريكو عملت ان تريو سميتو الكاريبي ميديترانيو. دونك معايا دو موسيسيان بورتوريكان بيركوسيونيست والاخر اسمه دانييل ريفيرا اللي هو بورتوريكان اما الغرام نتاعو العود والجنبوش التركي. العالم نتاعو هو لو موين اوريون لي ميوزيك دو ماغريب. دونك معايا دانييل وقلت مادامني في بورتوريكو نعرف بتونس. دونك عملنا جي مونتي ان ريبرتوار اللي فيه اكثر الموسيقى التونسيه شويه غنيه فيروز وعملنا العرض الاولاني نهار 20 مارس في الاليانس فرانسيز في سان خوان. دونك سيتي بالنسبه لي هذاك قلت لا سيليبراسيون تاع عيد الاستقلال التونسي وذاك بالحق من احسن العروض بالنسبه لي خاطر كانت دونز اون انتيميتي وما فماش تونسي في بورتوريكو. فما انا وفما تونسي اخر عنده ريستوران معناتها جزيره كامله فيها كان جوست تونسي. بالنسبه لي لو فيت اللي الموسيقى التونسيه تعرفت غادي بعد عملنا عروض اخرى وعندي العرض الكبير نتاعي اليوم اللي هذاك ما اللوجيستيك نتاعو كبيره برشا اللي لاتيز نتاعي اون ميوزيك
0: الكوليكسيون. مثلك حلمه اليوم المشروع هذا قريب برشا القلب قبل حمزه
1: هذاك حلمه هذاك كيما لو بيبي نتاعي بالنسبه لي على خاطر بالحق هذاك بالحق 20 سنه من حياتي حطيتهم في العرض الموسيقي هذاك.
0: دونك جوست الناس اللي تسمع فينا نعطيهم فكره على سبيكتاكل هذايا اللي يربط بين الاصوات المكسيكيه والاستامبيلي التونسي. هذا هو البروجي
1: بين الاستامبيلي التونسي وان جونغ ميوزيكال اسمه السون خاروتشو والتقارب اللي لقيته بخلاف اللي هو الايقاعات معناتها ظاهره اما التقارب هو ما بين اله القمبري والى الجيتار باس اسمها لا ليونا. هذاك التقارب اللي هو مخبي.
0: نستناو السبيكتاكل هذايا ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله. هو جوستومون خاطر اللوجيستيك نتاعو رزينا خاطر اوني 14 ميوزيسيان. عملنا عرض في مكسيكو في اكبر مسرح ومعناتها في الكبر وفي لا فالور والقيمه نتاعو بالاسيو ناسيونال دي بيا سارتس كان في 31 اوت 2024 وإن شاء الله نجم برمجو في تونس
0: إن شاء الله. وأكيد لازم نسمع الموسيقى اللي تعمل فيها إقبال الحمزاوي أكيد مع فريق كامل. رمعك زداديمة زهير جوجة رفيق الدرب.
1: أي رفيق الدرب هو مشي معي المكسيك في العرض دي
0: وإن شاء الله بشي يكون حاضر في بوغرنين كضيف يتفرج في العروض ولا سولون إيه لم تيه وما يظهرش ديما زدا زهير جوجة في بي. نرجو له تحية كبيرة برشا ونرجو تحية لكيف الكل متاع مهرجان بوغرنين الدولي بالتوفيق لكم الكل مدام قبال. برمجة متنوعة برمجة ثرية تلقاوها البيتخي وين نجمو ياخذوا تسيكر الناس اللي تسمع فينا توا
1: في المراكز الثقافي علي بن عياد وعلى الجيشي بوانتين
0: تجمو تلقاو تسيكركم أسعار التذاكر
1: هذاك جيبش نقول أسعار في متناول الجميع ما بين 15 20 20 30 30 40 الا وائل جسار اغلى شويه اما الاخرين مثلا نتفكر مثلا عرض الباستا ما بين 30 40 من بابلون كيف معظم العروض باش تكون ما بين 20 30 دينار.
0: واضح. دونك وائل جسار هو الاعلى اجر.
1: هي.
0: هو الاعلى اكثر واحد تقاضى اجر في البرمجه هذه الخاصه بمهرجان بوغرنين الدولي. استنيكم في الافتتاح نهار 26 جويليا برمجه كامله حتى 13 اوت. عملوا طالع على البروغراماسيون على سيتنا mosaicfm.net ولا زيد على صفحه مهرجان بوغرنين الدولي. شكرا ليك اقبال الحمزاوي الموسيقيه والدكتوره التونسيه اللي منورتنا في العالم الكل. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم. اكتو كولتور ما زلنا نحكيه موزيكا في كورنيش على موزيكا فهم شوي خريكم بحذينا عطيل معاوي نحكيه معها العرض وفي بوغرنين صدى الأطلس وازدة في مهرجان الحمامات الدولي. ساعتنا ثانية نحكيه مع الفنانة الفلسطينية رولا عازر والنجم المصري أحمد الزعيم يكونوا بحذينا هنا في استوديوات موزيكا فهم. خليكم معنا
2: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترا الجافية. The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
3: ألو مالك سيف السنة راهو باش نخدمو باللي ومن التسعة نصف الليل.
4: باهي اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
5: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
6: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور.
7: هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام.
8: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia. Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
9: Les deux intérêts.

0: موسيقى عطاي لمها بتوصلنا حتى ل 7:36 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. خليكم معنا نحكيوا على سبيكتاكل يستنيكم في مهرجان الحمامات الدولي في مهرجان بوغارين, وتنعرفوا منه لذات اللي ما زالوا تتسويت في الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقبل وبحذينا هو من أهم عازفي الكمانجا في تونس, أكثر من 20 سنة مسيرة عزف مع جل وأغلب الفنانين التوانسة, كيف فنانين من العالم الكل. هو موسيقي وملحن تونسي. فرحانة برشا باستقبل وبحذينا هنا في موزايك, وهما اللي لقبوه زملائه وأصدقائه بسلطان الكمانجا. عطيل معاوي, مرحبا بك على موزايك.
1: أسلامة
0: شي الأحوال؟
1: الحمد لله,
0: نورتنا.
1: هذا بحديك فرحانين,
0: وإحنا زادة فرحانين بيكم موسيقيين الكل اللي قاعدين تنوروا فينا في تونس والعالم العربي والعالم زادة. عطيل, نستناوك في صدى الأطلس في 26 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي. عنا زادة مهرجان بوغارنين وجولة فنية لثلاثية موسيقية كانت بالصدفة. ثلاثية هذه
1: ما تميش حاجة بالصدفة. نحن بدينا معناها بدينا 2014 عملنا عرض صدى, بعد حسينا العرض مازال يحتمل ان نزيدوا فيه, معناها نزيدوا نكبروه, نزيدوا نخدموا عليه, نحاولوا نقدموا باللي نجموا. خلطنا ظلال الأطلس اللي هو عملناه في ايام قرطاج الموسيقيه.
0: اي
1: وواحد بالخدمه معناها بالممارسه, وتسال العباد شنو ناقص, شنو نجموا نزيدوا, شنو نجموا نعملوا. دونك زدنا حسنا وزدنا قدمنا في المشروع وزدنا حاولنا نكملوا, خاطر اكثر من ثلاثيه تتسكر يزي. ان شاء الله معناها يكون هذا الثلاثيه معناها اكتمال المشروع, نكملوا به هكا, وان شاء الله قريب ثم زاد مشاريع اخرى,
0: مشاريع فنيه اخرى. ونتصور اليوم هذايا البروجي مغامره بالنسبه لموسيقي, كي نحكيوا على الموسيقى الالاتيه ان صح التعبير. عطيل, على خاطر نعرفوا كونه قاعده تتبني قاعده جماهيريه للموسيقى هذايا بفضلك انت ولا بفضل اكيد زيد زويري, والقائمه طويله من على سبيل الذكر للحصر, انه اليوم يكون جمهور يجيب باش يتفرج في سبيكتاكل انسترومونتال كما هو موجود في العالم الكل. دونك هذا قاعدين تحدي تخدموا عليه.
1: نحن نحاولوا شادين صحيح نتسميه, وخاطر ثم عباد اخرين حاولت وقصت, واحد يحاول يعمل عليه. نحاولوا نعملوا الحاجه اللي نحن نحبوها, واحد ماذا به يكون كما في العالم كل الموسيقى الالاتيه عندها جمهورها. في تونس الحمد لله خذينا فرصة معناها في مهرجان الحمامات ومهرجان بوغارنين, يعطيهم صحة على البرمجة, خاطر جنرالمون ما هوش متروح انك تكون موجود في مهرجانات اخرين. مهرجانات هذوما على الاقل ثم الصبغة الثقافية ما زالت موجودة فيهم. ان شاء الله يتحلوا اكثر مهرجانات باش نجموا نكونوا موجودين في اكثر بلايس.
0: فما مهرجانات سحبت منهم الصبغة الثقافية أو نقصت
1: برشا. مش مشكل انك تعمل التجاري للجمهور, اما ما يصيرش خلي السبقة الثقافية للمهرجانات, خاطر البلاصة الوحيدة اللي نجموا يكتشفوا فيها العباد تفرض عليهم انت حاجة. على الأقل المهرجانات الثقافية على الأقل خليهم نحاولوا نعطيوا للناس الكل الميكروب باش نجموا يتكلموا, الناس كل الانماط الكل تنجم تكون موجوده. فهمت ايش نقصد؟ معناها مش يكون محدوديه كان على التجاري. ماذا بينا نحن نلقاو بلاصه.
0: اليوم شنو اللي ناقص باش البلاصه هذه تتفك ولا تتلقى؟ عطيل, واحنا نحكيو على موسيقيين في تونس الحقيقه مبدعين, وهذه شهاده تجي حتى من خارج تونس. اما اليوم نحكيو على موسيقيين يعملوا في الموسيقى الالاتيه, كنقولوا جوكسيل باكتاغير في تركيا, والا ياني ولا غيره من الموسيقيين العالميين, واللي وصلوا باش يوصلوا ويوصلوا صوتهم للعالم. احنا شنو اللي ناقصنا؟ شنو الخلطه اللي ناقصتنا؟
1: والله انا الحقيقه ما نعرفش شنو ناقصنا. نحن على الاقل نشدوا في ثنيه بركه, على الاقل نحن هنا نحاولوا وما نقفوش على المحاوله, وحتى لين تتحل المشكله ذي ان شاء الله.
0: على الله
1: على الله. هنا نحاولوا, خاطر اذا كان مش نقعدوا نلوجوا وين المشكله ما لقيناهاش, كان ثم شكون عنده المشكله بربي يعاوننا، سينو هنا نخدمه ونحاولوا وما نقفوش على المحاوله ان شاء الله.
0: نحكيو على اكثر من 20 سنه كارير بالنسبه ليك عطيل، عزفت كما قلنا مع موسيقيين من تونس وخارج تونس وغيره. وقتاش قلت وقيت باش نعمل البروجي نتاعي؟ هي كانت في بالي من 2008 بديت الرحله.
1: 2008 بديت الرحله، اول معزوفه شاركت بها في مهرجان لغنيا وقتها هي لقاء الاطلس. طيب ما زلنا في الأطلس. لقاء الأطلس عملناها 2008، ربحت بها جائزة. عجبتني الحكاية، زدت عاودت لحنت مرة أخرى معزوفة أخرى وقتها في الجي ام سي، في الجي ام سي في النسخة الأولى متاعه 2010، ربحت جائزة زيتها. بعد بديوا أصدقائي واحد أي زيدنا حاجات، زيد حاجات، كبست روحي وقتها شوية. وبعد عملت لقاء، بعد راهو ما تنجمش تقعد تعمل كين في حاجة بركة وانت ما عندكش كيفاش تعيش، معناها الموسيقى ما تنجمش تعمل كين الموسيقى تلحن انت ولا حتى لين تلقى ثنية.
0: ووضح لي اكثر.
1: تلقى ثنية معناها تولي تخدم خدمتك الوحيدة انك تلحن، معناها تولي عندك مسلسلات ولا عندك افلام ولا عندك عروض ولا تمشي لبرا وترجع من برا، مع تلقى ثنية أخرى. خاطر في تونس ما ثميش الثنية ذيك، معناها نحن قاعدين معناها نحن التواريت أنا وزياد راهو نورمالمون فرد عمر، فرد جينيراسيون، معناها فرد جينيراسيون قاعدة تحاول حتى لين بديت تلقى ثنية. فهمت شنو نقصد؟
0: اليوم لقيتها ثنية عطيل.
1: والله ديما تلوج، راه معناها ديما تلوج، ماذا بيك تلقى ثنية ما خير، ماذا بيك تلقى تعمل موسيقى ما خير، ماذا بيك تقرب للعبيد اكثر باي طريقه. معناها ساعات معناها تضحي بروحك انت باش تنجم تخلط تعمل الموسيقى هذه.
0: بشنو ضحيت عطيل في الكارير هذه؟
1: ضحيت برشا حاجات، مثلا ساعات تضحي بفلوس باش نجم تعمل عرض. معناها انا العرض نتاع 2025 يظهر لي اللي عملناه في سوسه، انا ضحيت بتورنيه لبرا باش نعمل العرض هذاك.
0: شنو اللي حرك فيك الحاجه هذيا، الموتيفاسيون هذي، انك تحب تتواجد، تحب تكون موجود، تحب توصل صوتك ولا صوت الكمانجه وصوت الموسيقى اللي تعمل فيها؟
1: اظن لي ثم عبيد عنده هاجس، يحب يعمل موسيقى، يحب يعمل موسيقى نتاعه، تحب تعمل حاجه نتاعك. انا نعزف من 2001 وانا نعزف مع الفرق الكبيره.
0: اي
1: من 2001 نعزف مع الفرق الكبيره، اما ما تلقى ما تتنفس انت
0: إلا
1: ما تبدأ في بروجي، تبدأ بشوية تفيق بها. خاطر أنت مع الفرقة راك محصور، أنت مع المجموعة في خدمة المجموعة، ما تنجمش ما ثميش ما تحركش. كي تكون في البروجي متاعك ولا في بروجي يبدأوا دي سوليست، ثم حرية، تنجم تقول شنو تحب، تنجم تعبر أكثر،
0: وتنجم الضوء يكون مسلط عليك زاد
1: ممكن. اما راهو مش كاين على الضوء، هي انت تحب تطير، تحب تفرفت، فهمت، تحب تطير، ماكش مربوط.
0: طرت بصدى الاطلس وبالمشاريع اللي خدمتهم
1: ان شاء الله نطير، وهنا قاعدين نحن نحاولوا ديما. ما نعرفش تعرف وقت ايش واحد يطير، وقت اللي يخلط العالمية وقتها نطير. مازلنا
0: هدف هذا تخدم عليه،
1: هدف ان شاء الله نخلطوا له، على خطر مش ما يزيد علينا حتى شيء الشيء اللي لبرا. نحن ساعة يزمنا نخرج ونحن موسيقتنا لبرا، نحاولوا نوصلوا موسيقتنا، خاطر كل واحد يحاول يوصل حاجة، نحن نحاولوا نوصلوا موسيقتنا للعالمية، وموسيقتنا ما هيش ناقصة معنى عن موسيقى الأخرين.
0: موسيقيين زادة ما همش ناقصين عطاي.
1: طبعا هذه حاجة تعرف شنية، البرة يعرفوا قيمتنا. نحن توا في حكاية أخرى اللي هي التلحين والموسيقى الآلاتية. نحن من برشا بلايس نجم نوصلوا موسيقتنا، منها الموسيقى الآلاتية. معناها إن شاء الله نخلطوا نوصلوا الموسيقى متاعنا والتراث متاعنا والبنة متاعنا خاطر الموسيقى متاعنا سبيسيال برشا.
0: وتوش تونسية ديما نسمعها في الموسيقى اللي تخدم فيها ولا حتى في العروض اللي تشارك فيها؟
1: الحمد لله
0: ديما موجود الطباع التونسي فيك.
1: الحمد لله الحمد لله. انا نحب الموسيقى التونسية من الاول من اللي صغير، دونك قاعدة هذيك حاجة. حتى كيف نعمل حاجة مثلا في الموسيقى متاعي مشارقة شوية تلقى فيها الطابع التونسي. هذيك علاش الموسيقى حبيت نحبها تكون مغاربية متوسطية، في نقعدوا في البلاصه هذه اللي هي متاعنا نحن نخرجوها لبرا.
0: وفما انفتاح في العرض هذا، عرض صدى الأطلس اللي استناكم نهار 26 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي، والموعد هذا في بوغرنين وقتاش؟
1: نهار 27.
0: نهار 27، ايوه نهارين ورا بعضهم
1: الحمد لله.
0: اونشين
1: اللهم نعم تفزت
0: ان شاء الله.
1: الحمد لله
0: انا مزوز كهو العروض
1: والله. هو ثم عروض اخرى مازلنا ما كملناش اتفقنا معناها النيغوسياسيون، دونك ما نجمش
0: نعلنوا لدات ميساج. شفنا في الافيش باش يكون معاك دالي شبيل، حاتم اللجمي، وروضة عبد الله. علاش اخترت ثلاثة اسماء هذوما؟
1: هما ساعة فنانين كبار وشادي فيهم مجروحة خاطر صحابي، ما نجمش معناها قد ما باش نقول لك محلاهم وشنو ميوزيكالمون نتقابلوا فين يراو هما الموسيقى نتقابلوا كيفاش نراوها الموسيقى نتقابلوا معناها وتقابلنا في المشاريع نتاعهم وتقابلنا في هنا في المشروع نتاعي انا. ماذا بينا الجينيراسيون هذيا نحن السين سي ان بارتاج، معناها كيف تطلع ويبداو بحديك صحابك وتعمل لهم صحابك الموسيقى انت وهما مثلا روضة تعمل هي الكلام، راهو حاجه مزيانه برشا.
0: نتصور باش يكون لقاء باهي برشا بيناتكم الثلاثه، حاتم اللجمي في ستيل، روضه في ستيل،
1: حاتم اللجمي باش يعزف معنا اكورديون.
0: ايه
1: اللي هو حاتم اللجمي معناها تعرفوه بعرض
0: ربوخ،
1: معناها بلاصه اخرى. كل واحد ان شاء الله
0: اخراج فني ريتو هكايا في صدى الأطلس. ان شاء الله بالتوفيق ليك وللفريق الكل عطيل، وان شاء الله الذي تسمع فينا توا كان تحبوا تعيشوا رحله فنيه استثنائيه لموعد مهرجان الحمامات نهار 26 جويليه في مهرجان بوغرنين الدولي نهار 27 جويليه. كونوا في الموعد، تستنى فيكم توليفه موسيقيه لازم تكونوا حاضرين فيها، ونرجعوا المواهب التونسيه اللي ماهيش صاعده خاطر سيبون نحكيوا على كارير مهمه حتى لتوا. عطيل اليوم باش تصير كابتاسيون مثلا للعرض هذايا لصدى الأطلس
1: ان شاء الله،
0: لانه نتصور فما نقطه كل مره نحكيوا فيها اللي هي الارشيف الفني اللي قاعد يندثر لينا كتوانسه، وانت موسيقي ودرست زاد الموسيقى ويمكن حتى ادرى مني في النقطه هذايا عطيل، قداش لازم يعيشوا العروض اللي كيما هكا؟
1: والله هما العروض اللي كيما هكا يلزمهم ساعه يتوثقوا خاطر كل عرض باش يتعمل ماهوش باش يشبه العرض الاخر. معناها كيف تعمل كابتاسيون انت مثلا نتاع العرض نتاع ريتهم نهارين توا ورا بعضهم مثلا حمامات وبوغرنين باش تتبدل الروح انت والبلاصه انت انت ونحن كيفاش جينا وكيفاش تقابلنا وشنو صار في النهار هذاك باش ياثر على العرض. هذه حاجه. ثاني حاجه هو انك تعمل الموسيقى هذيا، انك تلحن وانك تنتج، انت تحاول تخلي اثر بطبيعتك في معناها انا واحد من الناس ماذا بينا ننتجوا اكثر، نحكي على اصحابي نحكي على زملائي اللي يغني ولا اللي يلحنوا خاطر نحن نهار اخر نجم نكونوا نحن في دراسه من الدراسات باش يشوفوا اترافير الموسيقى نتاعنا نحن شنو عايشين. معناها باش يعملوا نجموا يعملوا اتيود على الوضع توا بالموسيقى، معناها ماذا بينا نخليه ننتجو ونوثقه باش يقعد للعباد اللي بعدنا وان شاء الله نكونوا دي ريفيرونس وقتها
0: ان شاء الله. عطيل واكيد لانه اليوم نحكيو على الحقيقه مسيره فنيه ملهمه وبرشا من ابناء جيلك عطيل يمكن اختاروا انهم يغادروا ولا كانوا ملزمين انهم يغادروا تونس، اللي هما عازفين في يمكن الاكثر زاده عازفين كمانجا هما اللي قاعدين يغادروا في تونس. علاش اخترت تبقى؟ علاش اخترت تقعد وتكمل الحلمة؟
1: والله ثم ظروف راهي تخليك تقعد في فترات معينه تقعد خاطر مثلا نجم تقعد على خاطر العائلة نجمش تسافر وقتها. أنا في فترة حبيت نخرج ما خلونيش العائلة نخرج خاطر لي ظروف معينة. دونك تقعد في تونس بعد في مش من التكوي ومن تشوي معناها ماذا بيك تكون مع أصحابك زادا اللي خاطر وبعد جي تقول وين هم نحن كيف نعملوا حفلة مثلا في تونس تو في الصيف مثلا الأولاد جاو برشا من الأولاد من زملائنا جاو لتونس يعاود يتبدل
0: ياسين
1: ثم نوفل جاي نوفل بن محرز ثم أيمن ذاكر جاي زادة هذوما اللي ريتهم أنا اللي قابلتهم
0: الأولاد ويتوحشوا عطايل نتصور جاو البرايف
1: بيسير نحن ونتقابلوا حتى في البرايف يتوحشوا جاو البرايف نتوحشوا بعضنا خاطر عشرة فهمتني
0: كل واحد شكون عام تو في الفرقة الوطنية نحكيو عطايل
1: أنا بديت في الفرقة الوطنية
0: لهالي 12 سنة من 2014
1: وعملت يظهر لي عملت عوايم 2002 يظهر لي
0: ومكمل عطايل اليوم الروك زادة عندك البرايف متاع عروض أخرى بخلاف
1: عندي برايف متاع عروض أخرى
0: الأطلس إن شاء الله بتوفيق ليك نتمنى لك التوفيق الناس يكونوا حاضرين
1: إن شاء الله تكون انفيتي معنا نهار في صدى الأطلس بلكشي ولا في مشروع آخر إن شاء الله
0: نكون موجودة أكيد وبتوفيق ليك والحاتم اللجمي روض عبدالله نوجه له التحية ومحمد علي شبيل كيف اللي كان زادة نورنا في افتتاح قرطاج مع الفنان صابر الرباعي إن شاء الله ديما الموسيقى التونسية بخير الموسيقى التونسية بخير عطيل صعيبة الكيستيون
1: صعيبة أي صعيبة خاطر عنا برشا حاجات قاعدة
0: تتداخل
1: اي واش خاطر ريت كلمه موسيقى تونسيه صعيب شنو هي الموسيقى التونسيه هي كان باش ندخلوا في شنو هي بالضبط هي برشا حاجات الموسيقى التونسيه معناها الموسيقى التونسيه ما تنجم تكون بخير الا ما نقعدوا ننجو الا ما نقعدوا نخدموا خاطر المشكله الفتره الاخرى كثرت استسهل ثم شوية استسهال من دونك وليت ما عادش ثم أكثر إنتاج ماذا بينا نزيدو ننجو كهو
0: ننجو باش تقعد حية وباش تقعد مكملة
1: ننجو ونزيدو ننجو
0: شكرا ليك عطايل بالتوفيق ليك عطايل معاوي استناكم نهار 26 جويلية بعرض صدى الأطلس مع مجموعة من الموسيقيين سيغسين كيف حاتم اللجمي روضة بن عبدالله وروضة عبدالله بلوتو ودالي شبيل باش يكونوا ضيوف شرف في العرض هذية كونوا في المواعطي مهرجان الحمامات الدولي كان مخلطوش على تذكركم في مهرجان الحمامات الدولي تجمو تكونوا موجودين في مهرجان بوغارنين الدولي نهار 27 جويلية امشي وشجعوا الموسيقى التونسية عرض استثنائي يستنيكم مع الموسيقي وسلطان الكمان في تونس عطايل معاوية الانترفيو كورنيش مرسينا جمع من السبعة لتسعم تحليل مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فين خليكم معنا شوية آخر موعد الأخبار مع هبة الخميري بعد نرجو لكم في ساعتنا الثانية مع الفنانة الفلسطينية رولا عازر لتستنيكم كضيف الشرف في مهرجان قرطاج الدولي مع عرض بقيادة شادي الجرفي كيف النجم المصري أحمد زعيم يكون بحثنا في ساعتنا الثانية من كورنيش ما تفلتوش الموعد على الإذاعة الأولى في تونس رجعينا

0: Calypso. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. الاستعدادات لتنظيم المناظرة المقبلة للدخول للمعهد الأعلى للمحاماة من مختلف جوانبها التشريعية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للمحاماة، محور جلسة عمل عقدتها وزيرة العدل ليلى جفال مع مدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات، وذلك بحضور رئيس الديوان. ومدير المعهد الأعلى للمحاماة يقدم بالمناسبة عرضا بخصوص سير أعمال المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس، بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. وزير الفلاحة زديب الشيخ يشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم الفعالية والمخاطر الصحية المرتبطة بإرساء برنامج للتلقيح ضد مرض السلة لدى الأبقار بالقطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية. وأعد هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن الوزارة فريق عمل تم تكوينه في الغرض، وهو متكون من خبراء من أهل الاختصاص ومنبثق عن لجنة الخبراء المتخصصة في الصحة الحيوانية، وهي لجنة علمية مستقل تعمل منذ 2013 تحت إشراف المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية. وساردت اللجنة أبرز نتائج الدراسة، أهمها اعتماد التلقيح بلقاح BCG ضد مرض السل لدى الأبقار يمكن أن يمثل خيارا واعدا وفعالا للحد من انتشار المرض في ضيعات ديوان الأراضي الدولية. وأكدت الدراسة أن التلقيح ينبغي أن يندرج ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المرض. رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري يعبر عن استغرابه لعدم حضور محافظ البنك المركزي اليوم جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور وزيرة المالية حول مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفئة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، معتبرا أن محافظ البنك هو الذي قاد المفاوضات وأمضى التفاهمات. والقطار يشير إلى أن القرض موجه لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2026، مشددا على المشروع لم يلحق باستعجال نظر رغم مطالبة وزيرة المالية باستعجال النظر فيه. والقطار يضيف أن لجنة المالية لا تقبل استعجال النظر في المشروع دون حصولها على وثائق تنفيذ الميزانية وتقييم حجم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني، مشددا على إمكانية أن ترجئ لجنة المالية استكمال تقريرها حول مشروع القرض إلى ما بعد العطلة البرلمانية خلال شهر أكتوبر المقبل. في أخبار العالم، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يقول اليوم الاثنين أن هناك عواقب ستترتب على احتجاز اثنين من مسؤولية السفارة الفرنسية في طهران لبضع ساعات من قبل أجهزة أمن إيرانية. ووضح بارو أن المسؤولين الفرنسيين احتجزا دون سبب لعدة ساعات وخضعا للاستجواب والترهيب الجسدي قبل أن يسمح لهما بالعودة إلى السفارة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يعتقل في أثناء زيارته للولايات المتحدة. وتابع الرئيس الأمريكي أن إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأمريكي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحمي وزياد غربي في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: كورنيش كورنيش 30 جمعة من 7 ل 9 متاع كورنيش. سمير حامي. موسيقى موسيقى.

0: زيد غارسة ترهوي جاي وصلنا حتى الثمانية وستة دقائق. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فام. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع. شو آخر تكون بحضنا الفنانة الفلسطينية رولا عازل اللي بتكون ضيفة شرف في أعرض موسيقى بلادي في مهرجان قرطاج الدولي. تسويت نسمعوا المزيكا متاحة. ميرسي وكونا جون كامل معكم حوارنا في كورنيش
1: على شوي صغير.

0: عازر الفنانة الفلسطينية توصلنا لثمانية تسعة دقائق. انتم معنا في كورنيش على موزيك فم. تابعوا فينا على سيتنا موزيك فم بانيت لابليكاسيون موزيك فم. كيف كيف تلقونا على فيسبوك اي يوتيوب موزيك فم. توتسفيتو قايت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: سعد جدا بستقبلها بحضنا هنا في كورنيش على موزيك فم الفنانة الفلسطينية رولا عازر. مرحبا.
2: هلا يعيشك
0: حبيبتي.
2: ثانك يو على المقدمة.
0: نورتنا
2: حبيبتي.
0: جاية في إطار ضيفة شرف باش تكون في عرض موسيقات بلادي سيمفونية 60 سنة من الموسيقى التونسية بقيادة المايسترو شادي القرفي. نلقاو ابنة الناصرة بلد ريم البنا هي ضيفة شرف مرة أخرى في تونس. كي اتصل بك شادي القرفي علاش حب رولا عازر تكون حاضرة في العرض هذا؟
2: يعني شكله خطنا الفني على نفس الخط, وأنا دايما بس أسمع تونس بحكيش لأ بالمرة, لأنه أنا عشق لتونس يعني من هذيك المرة بتعرف قدي أنا بحب تونس. وشفت أنه العرض يعني بناسبني, وهو شاف أنه أنا بناسب هذا العرض, وبس هيك مبسوطة أنه أنا يعني مشاركة فيه.
0: وأكيد بشكون مشاركة باش تخلي بصمة كما خليتها قبل. قبل ما نبدأ في الحوار رولا نحبك تسمع معي الإكستري هذا المقطع هذا.
2: Yeah.

0: الله يرحمه لياسر.
1: الله يرحمه ياسر.
0: في بيناتنا كان على فكرة مسجات، كان عم بيعمل لي أغنية لفلسطين، قال لي إن شاء الله يوم التحرير بنغنيها. بس للأسف
1: نتصور ممكن تتواصل مع العائلة
0: إن شاء الله،
1: لأنه خلى إرث فني كبير. الله يرحمه وينعمه ياسر جرادي. كنت معكم في مهرجان دقة الدولي وترجع لمسرح قرطاج. الموعد نهار 22 جويليا بعرض سيمفونية 60 سنة من الموسيقى التونسية. نذكر بش يكون فما شكري بوزيان، نوردي البيجي، أسماء بن أحمد، أحمد ربيعي، نسرين مهبولي، أريش بريك، وضيفة الشرف رولا عازر الفنانة الفلسطينية. رولا، كان نحكي على المشاركة هذه في عرض في قرطاج، أكيد باش تغني أغنية فلسطينية كان مانيش غلطة.
0: يس، أول إشي أنا بدي أشكر إدارة المهرجان على الاستضافة، هذا يعني شرف كتير كبير. وكمان مرة شو السؤال؟
1: شو باش تغني في الحفل؟
0: رح نغني أغاني فلسطينية. أنا اللي رح أكون هي، هو العرض أغاني تونسية كلياته احتفاء في آخر 60 سنة من الموسيقى التونسية. بس زي ما تونس بنعرفها كلياتنا، فلسطين دايما حاضرة بكل مناسباتها، وإلي الشرف إنه أنا أمثل فلسطين في هذا العرض. أنا رح أغني أغنية اخلعنا عليك يا موسى، أغنية الخاصة، وهذه أرضي برضو أغنية الخاصة، ورح نغني لبيروت برضو.
1: وديما تحكي على تونس وفلسطين والعلاقة بينتهم. كنت في حوار معك في دوغر ولا قلت لي تونس البلد اللي يشبه فلسطين، قلت لي هوني نجم نرفع العلم في ركح تونس وعلى مسرح تونس، الحاجة اللي ما نجمتش نعملها يمكن. فمرة أخرى
0: إنه أنا أكتر بلد عربي بحس حالي فيه حرة كفلسطينية هو تونس، وحكيت قديش باب بحرب بيشبه باب العمود عنا بالقدس. وعن جد من قلبي يعني، اي يعني يا ريت الله يطعم الجميع يروح يشوف القدس ويشوف بلدنا ويشوف قد ايه احنا بنشبه بعض.
1: سيرفع علم فلسطين مره اخرى في مسرح قرطاج
0: ان شاء الله. ان شاء الله طبعا.
1: نهار 22 جويليا الموعد، وانت اللي تتعامل مع الغناء والفن لنقل رسائل، ايصال صوت باش يكون توثيق حقيقه يراد طمسها ممكن.
0: طبعا الموسيقى جزء كتير مهم من توثيق القضية الفلسطينية. يعني بشي مرحلة بحس إنه الناس رح يعني مع الزمن رح ترجع وتشوف إحنا شو كنا نغني، شو تراثنا. إحنا كمان كان في عنا غلط زمان إنه ما كناش نوثق، وهني عم بسرقوا لنا حضارتنا وأكلنا تاريخنا وموسيقتنا. فالموسيقى جدا مهمة إنك اليوم أنت تكون حاضر فيها كفلسطيني كتونسي يعني كل الحضارات بحس. بس بما إنه قضيتنا عم تسلب منها كل إشي، كتير مهم إنه إحنا نضلنا نغني ونرفع صوت فلسطين بأي مناسبة. فيس بحس إنه توثيق الموسيقى لفلسطين جدا مهم.
1: واختلي غيرك اختار الحياد، أنت اللي غنيت يا طالعين الجبل، هذه أرضي، اخلعنا لك يا موسى، اللي بشتكون على ركح مسرح قرطاج، وتحولت الأغاني هذية الأيقونات كان النجم نقول، وتحقق في أرقام عالية. بالنسبة ليك الرسالة أو الرغبة منك في أنه الصوت يوصل، قاعد يوصل، قاعدة تحقق في حاجة؟
0: صحيح. يعني أنا شايف، اسمعي، شفت فرق عشان أكون صريحة، بعد 7 أكتوبر شفت كتير فرق بالإقبال على الاستماع للأغنية الفلسطينية. إنه قبل يعني أنا كنت بحب الناس تسمعنا قبل أكتر، يعني ما فيش داعي كان يكون في 7 أكتوبر عشان الناس والله في فلسطين. فحسيت بعد 7 أكتوبر صار الإقبال على الأغنية الفلسطينية أكتر، صار حتى اللي بغني فلسطيني إنه أفخم، صار كل واحد يعتز بفلسطينيته أكثر. وإن شاء الله يعني إن شاء الله منضلنا هيك ليوم التحرير.
1: فما غيرك رولا وكانوا جالسين على نفس الكرسي يقول الموسيقى لا تغير شيء.
0: بلا تغير شيء، لو بتغيرش إشي كان الاحتلال بخافش مني وبخافش من كل صوت بحكي. يعني الموسيقى بتخوفهن صدقيني، والموسيقى كلمة بتوصل أسرع. فبلا،
1: الفلسطيني يولد مقاوم، يولد ثائر، يولد فنان
0: عنه. يعني بدون ما يكون بده حتى. طبعا انت طالما انت فلسطينية انت مقاومة، طالما انت عايشة في فلسطين بأرض فلسطين وقاعدة تقاومي بلغتك.

0: هويتك، بتراثك، بفنك، بأكلك، بلبسك، هاي مقاومة.
1: وأغنية المقاومة بالنسبة ليك يا طالعين الجبل نسمعها؟
0: يلا أوكي
1: سمعنا.
0: تحبوها أنتوا هاي الأغنية؟

0: الله الله، الصوت الفلسطيني هذا يستنيكم نهار 22 جويليا على ركح المسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد رولا عازر ضيفة شرف، عرض شادي القرفي سيمفونية 60 سنة من الموسيقى التونسية، باش تكون بحضور الصوت الفلسطيني رولا عازر. رولا، كنت تحدثنا على قصة المولالات، لو
1: المولالات
0: فوالا، لو اللغه اللي اخترعتها النساء الفلسطينيات باش يوصلوا الرسائل.
1: هاي اللغه هي لغه مشفره اخترعوها، ابتكرتها النساء الفلسطينيه. شوفي ما اول فلسطينيات انت ابتكروها النساء الفلسطينيات عشان يوصلوا رساله للأسرة في السجون بدون ما الجندي يفهم. فهي إذا بتلاحظي بيطلعين الجبل بتقول إلا غزالة للذي جوين للذي يكون محبوس في اللام عشان للتمويه. فبتقول له الغزال اللي محبوس جوا ما يدوم، وبتقول له إنه راح نطلعه من طريق الجبل يعني. فهاي اللغة ابتكرتها النساء الفلسطينيات، أنا جدا بعتز فيها. وباي ذا واي إحنا لليوم منخترع لغة عشان الألغوريزم، ولا يعني محل ما نكتب مثلا شهيد بنحط نقطة بالنص. إحنا بعدنا منضحك على الاحتلال والألغوريزم. فتخيلي إحنا من وين تقلنا منحاول نوصل صوتنا، يعني من وقت الاحتلال الانتداب البريطاني على فلسطين لليوم، وهن عم بحاولوا يطفصوا الكلمة ويطفصوا الأغنية ويطفصوا المقال ويطفصوا كل الفنانين وكل كل إشي فلسطيني،
0: كل الأصوات.
1: فلليوم إحنا بعدنا بنعمل مولالات بس بطريقتنا.
0: مولالات 2026 تلقوا في حلول للكلمة. قلت لي كلمة شفت المرأة الفلسطينية مقواها. اليوم كارولا عازر، منين استمديت القوة هذه؟ منين خذيتها؟
1: من غزة، من دم شهداء غزة. يعني لما أنا بشوف كل هاي التضحية بعتبر اللي بعمله مش تضحية، يعني كتير خفيف اللي أنا بعمله نسبة لشو. الله يرحم جميع الشهداء،
0: الله يرحمهم. وقلت كلمة زادة في واحد من تصريحاتك بقات تتكرر، قلت الله بيحبني أني فلسطينية.
1: طبعا إلي الشرف، كل فخر أنه أنا فلسطيني، يعني نيال الفلسطيني، مع احترامي لجميع الجنسيات. بس اللي يعني بحس أنه يعني في إلي رسالة، في إلي صوت بالحياة لازم أوصله، وإلي الشرف أنها تكون فلسطين قضيتي،
0: وفلسطين قضيتك، والأغنية الملتزمة، لأنه اخترت الفن الملتزم في زمن يمكن يركض الجميع فيه وراء الأغنية السريعة، الأغنية السهلة. اخترت طريق أصعب رولا.
1: بحس أنه فلسطين كبرتني، يعني فهم أنه أنا مش أنا صوت الضايف للقضية. القضية هي الضفط لي للرسالتي بالحياة ولصوتي. بس أنا كمان فلسطين هي مش بس احتلال، يعني فلسطين أكبر من الاحتلال. وأنا بغني مش بس يعني بغني لقضيتي وكل إشي، بس كمان عم بغني للحب وللفرح وللحياة الحلوة، لأنه فلسطين قيمة الاحتلال عجنب بتجنن.
0: أحكي لي عليها.
1: اسمع، أنا كتير مشتاقة للبلد على اسم سر أبكي. إنه فلسطين كل إشي فيها حلو، هواها، طقسها، بحرها، جبلها، القدس، ناصر، حيفا، عكا. يعني أنا كتير بتمنى إنه الحدود تنفتح والاحتلال يزول وتيجوا، والله ما راح تروحوا من عنا عن جد. إحنا شعب بحب الحياة، تخيلي مع كل هذا الاحتلال قدي طالع من عنا إشياء حلوة. بغزة لليوم بعدهم بتجوزوا، بعدهم بيفرحوا. يعني تخيلي انت شو عم بيصير بغزة، بعد في فرح بغزة غصب عن أم الاحتلال. ففلسطين أكبر من الاحتلال، يعني فلسطين أجمل بكتير من. بس احنا مضطرين نورجي هذا الجانب، لأنه هو يعني زي السرطان الاحتلال ما كلنا، فإن شاء الله منتخلص منه وبتشوفوا بس الحلو.
0: كما قلت أنت، فلسطين ما هيش كان حرب، لأنه زيدا شفنا أفلام صورت في قلب الاحتلال، في قلب الحرب، أفلام المسافة الصفر مع رشيد مشهراوي وتونسية دادرة بوشوشة. تحاول تروي بلدو قصص أخرى في أغانيك، كما قلت تحاول تورينا صورة أخرى لفلسطين، وقاعدة توصل زيدا.
1: يعني أنا صراحة بحس أنه كل إشي عمالي بعمله الحمد لله عماله بوصل، ويعني عم بلاقي تفاعل كتير لذيذ مع الناس، يعني دائما الحمد لله.
0: تتفكر أنا بأيدول 2016 الموسم الرابع؟
1: لا لا لا لا، ليش تذكريني؟ بتذكري
0: أحلام وصفتك بأحلى بلوة. شو بقى لك في ذكرتك من التجربة هذيك من تجربة أرب أيضا؟
1: إنه كانت تجربة جديدة علي، كنت شوي يعني صغيرة بهذا المجال الرياليتي شوز وهيك، مش كتير مبسوطة بهاي التجربة بس بحبها، علمتني كتير يعني وزادت لي كتير ناس، يعني عرفتني على جمهور جديد يعني عرفني من خلال هذا البرنامج، فممتنة لهاي التجربة، بس هي مش أحلى تجربة في حياتي.
0: شنو اللي كان فيها خايب؟ شنو اللي ما تحبش تستحضره منها؟
1: اللي بتعرفي دائما التصوير، هاي البرامج بتطلب منك الدبلوماسية أكتر وتكذب شوي أكتر، وأنا بحبش الكذب كتير، فبحب بحب الحقيقي، أنا يعني بحب الحقيقة، بحبش
0: خلص لو يرجع بيك الوقت تعودها التجربة لما تعودهاش
1: إيه بعرفش، لا مش عارفة صراحة، يمكن هاي التجربة جابتني لعندك هون عمو زيك، فيمكن مبلا برجع بعيدها
0: وخلتك يمكن يتحل باب للانتشار العربي طبعا بمجموعة من الأغاني وبصوت فلسطيني مميز ومتميز. نعمله مجموعة من الأسئلة السريعة، حاضرين؟ يلا
1: لعبتي.
0: غنية لازم كل ما تغنيها تبكي، شنو هي؟
1: سب العيونه.
0: أنا كان بيودي نقولك غني هنا. أوكي يلا خليها. مدينة فلسطينية تسكن فيك أكثر من غيرها؟
1: القدس.
0: كلمة قالها والدك وما تغيبش على ذهنك؟
1: إيه كل كلمات أبوي.
0: كلمة ديما تستحضرها منه يمكن؟
1: اشتري ما تبيعيش، هيك أعطاني هاي النصيحة فهمتها بعد 5 سنين.
0: فسر هيلي أنا هنفهمها معاك،
1: يعني دايما خد، يعني دايما جربي اسمعي أكتر، دايما حاولي استوعبي أكتر، مش أنت يعني هاي فهمتها بعد 5 سنين، لأنه أبوي دايما بعطيني نصائح جدا رزينة، فبكون أنه إيش
0: وبعد تفهم. رولا عازر، شنو اللي تخاف أنك تخسره؟ من شنو تخاف؟ حاجة تخاف تخسرها؟
1: فلسطين، رجعت على فلسطين، أنا إلي 2 أو 3 مش مروحة، فبخاف إنه أخسر هاي يعني حقي في الرجوع لبلدي.
0: كان بإمكانك إنه تغني أمام شخص واحد، شكون يكون تحب تسمع صوتك؟
1: سيدة فيروز.
0: شنو الرسالة اللي تحب توجهها لكل فتاة فلسطينية؟
1: تخافيش، تخافيش، أعمل شو بدك وإحكي، تخافيش من كلمة الحق.
0: تفكر في ديو تونسي؟
1: يا ريت.
0: مع شكون؟
1: كنت كتير بتمنى الله يرحمه مع الفنان ياسر الجادي. حاليا صراحة أنا بعشق كل الأصوات التونسية، من تونس معروفة بأصواتها الحلوة، مش خاطر ببالي حدا، بس بحب طبعا مع الفنان لطفي بشناق. صح
0: لطفي بشناق، عارف تذكرت لطفي بشناق. ان شاء الله على شلي الراديو مع الفنان الكبير لطفي بشناق. اخر سؤال رولا عازر، اذا جاي يوم تحرت فيه فلسطين بالكامل وان شاء الله باش يجي النهار هذايا، شنو اول اغنيه باش تغنيها رولا؟
1: يا طبطب ودلع.
0: مش تبعد على الاغنيه الملتزمه.
1: خلص عملنا وظيفتنا، بروح بغني ايش بدي.
0: يا رب تتحرر فلسطين وترجع بحذنا هنا بنفس القوه. رولا عازر شكرا ليك، نورتنا
1: حبيبتي،
0: محليك،
1: شكرا على الاستضافه. انا دائما كل يعني بباجع تونس باجي لهون وكتير بحس حالي بالبيت، عن جد شكرا على الاستضافه.
0: ان شاء الله كل مره ترجع بحذنا هنا في مزيكا فام. الفنانه الفلسطينيه رولا عازر تستناكم نهار 22 جويليا، خذوا تسكركم. غدا نحكيو باكثر تفاصيل مع المايسترو شادي قرفي على عرض موسيقى بلادي، سيمفونيات 60 سنه من الموسيقى التونسيه. شكري بوزين، نوردي البيجي، اسماء بن احمد ربيعي، نسرين مهبولي، اريج برايك، ورولا عازر شكرا ليك مره اخرى. الفنانه الفلسطينية رولا عازر ضيفتنا اليوم في لانفيتي دو جور. كورنيش لانفيتي دو جور. كورنيش من السنة الجمعة من 7 لـ 9 تحليل. مازالوا كاملين معكم في كورنيش على مزيكا فام. شوية آخر يكون بحذينا الفنان المصري رولا عازر، تنف شغب هنا في استوديوات مزيكا فام. شوية آخر يكون بحذينا أحمد الزعيم، خليكم معنا، رجعينا.
2: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia. Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamal. InfoLine 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
3: Cornille, ولكن نجمة. مش سبعة، لتسعة تحليل.

للدنيا دي تتهدي فوقي، يبقى انا اكيد غلطت لما ضحي معك بعمري وبحياتي. لما تبقى حلم بحلم بهليلاتي، لما بتشوف كل ده وتقول لي عادي.

0: تقولوا؟ شكرا.
1: الله الله، النجم المصري واحد من اهم الاصوات المصريه احمد الزعيم، نورتنا في مزيكا فام.
0: ده نوركم والله، انا مبسوط ان انا معكم.
1: واحنا زاده فرحانين برشا، كنا نسمع في عراف واحده من أيوة. اشهر اغاني البوب السنوات الاخيره، نوردو احمد سعد واحمد الزعيم اللي هو ضيفنا في كورنيش. احمد زعيم، لقب الزعيم اسم على مسمى؟
0: والله ده اسمي، يعني في البطاقه مكتوب زعيم، مش في ناس فاكره ان الزعيم وبتاع بقى وبيفتري على الناس وبتاع، مفيش الكلام ده، لا خالص.
1: بعيد على بعيد على الألقاب، أو أصلا حرب الألقاب لو ممكن نسميها.
0: لا لا لا، هو ده اسمي، مش لقب ولا حاجة، يعني في البطاقة مكتوب أحمد كذا كذا كذا، واسم العيلة زعيم،
1: أحمد زعيم. ومش تكون غدوة على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع نوردو، نتصور إحساس مختلف قبل ساعات من عرض قرطاج؟
0: والله مهرجان قرطاج بالنسبة لي أنا أو بالنسبة أي فنان في الوطن العربي حلم، لأنه مهرجان لي اسمه، والمسرح كتير من نجوم الوطن العربي وقفوا عليه، وأنا طبعا أتمنى أن أنا أكون واحد منهم، والحمد لله يمكن اللحظة جت، ومبسوط أن أنا يعني أنا جاي ضيف شرف، وفي نفس الوقت هنغني برضو غنوة زي أغنيتي عراف مع نوردو، هنغني حاجة من حاجتي برضو. يا رب يكون يوم جميل على نوردو وعلينا وعلى كل الجمهور التونسي.
1: بشترك في تحقيق حلم الطفولة بالنسبة لنوردو، الغناء على قرطاج.
0: نوردو قال لي الموضوع ده، هو يعني حلم حياته انه كان يقف على قرطاج، وانا شايف يعني شايفها جاية متأخرة بصراحة، يعني نوردو كان يستحق ده من سنين فاتت. يعني
1: هو كان طلع على مسرح قرطاج وبش يعاود مرة أخرى بعرض مع توزيع أوركسترالي، كيفاش لقيت هالفكرة؟ نصور كنت حاضر في البروفة اليوم.
0: لا لا، البروفة هايلة جدا، والمايسترو يوسف الهاني عامل شغل كبير كبير كبير، يعني فرقة تستحق بصراحة اللي هيحصل بكرة بأمانة، يعني اللي هيحصل بكرة مفاجآت ومزيكا هتبسطكم. يعني
1: أول تعاون بينك وبين نوردو كيفاش كان؟ أول لقاء بين أحمد زعيم ونوردو؟
0: أول لقاء أنا عارف يعني أنا كنت سمعت له أكتر من أغنية. لما كنا بنحضر ليعرف كنا محتاجين حد من شمال أفريقيا، كويس، يعني كذا أكتر من اسم كان مطروح، ولكن الاختيار وقع على نوردو، لأنه إحنا سمعناه صوت رهيب، صوت غريب، صوت عجيب، يعني صوت مش تقليدي يعني. كويس، قلنا لا هو ده. فلما اتقابلت انا وهو يعني كان في صعوبه شويه نفهم بعض في اللغه،
1: في اللهجه
0: أوكي. هو بيتكلم بسرعه وبيدخل حاجات في بعضها. فانا يعني انت تقصد كذا، ماشي، يعني كنت باخدها كده لحد ما اتعودنا على بعض، فبقيت افهمه وبقى يفهمني وبس.
1: وهو شخصيه فنيه
0: لا لا لا، هو معجون مزيكا، هو معجون مزيكا، واكتف ومهايبر دايما، وعايز يعمل 30,000 حاجه في نفس الوقت، يعني انا مش كده. انا بتعب، عايز انام شويه واصحى مش عارف اعمل ايه.
1: اوكي، هو عنده موتيفيشن بتاعه ديما يحب يخدم نوردو، ديما يحب يسمع موسيقى، ديما يحب يكون برشا خدمه، خدام برشا احنا نقول.
0: يعني هو بيخدم شغله كويس جدا، وبيحب ما بيعتمدش على حد، هو ممكن يعني يوكل حد مهمه بس ما يسيبوش يعملها لوحده. لا، هتلاقيه نطط له فيها دايما، متابع. فهو بيحب فعلا زي ما انت قلتي، بيحب يباشر شغله بنفسه، ودي حاجة حلوة على فكرة، مش وحشة.
1: والثلاثي أحمد سعد وأحمد زعيم ونوردو في عراف، التريو هذا كان لقى نجاح كبير في العالم العربي. بعد التجربة هذه مع نوردو خممتوا في تجارب أخرى؟ خممتوا في مشروع فني مع بعضكم؟
0: إن احنا الثلاثة مع بعض لا، ولكن إن شاء الله يمكن أنا بقولها من خلالكو هو وتصريح ليكو، يعني في عمل إن شاء الله ما بيني وما بين نوردو، ديو من الحاجات الحلوة، يمكن هو بيحب الغنوة ديات كتير جدا، وأنا مبسوط بيها، وعمل مختلف تماما عن يعرف.
1: ونستناو الأغنية هذية. ما زاد ما بعدتش على نوردو حتى في نجاح سر وجعنا اللي هو مع رحمة محسن، اللي بشكون موجودة زادة غدوة على مسرح الأثري بقرطاج، اللي وصلت لأكثر من 23 مليون مشاهدة في فترة قصيرة. اليوم كملحن وكفنان زادة أحمد زعيم، شنو سر نجاح العمل هذا؟
0: والله يعني كذاب لو قلت لك ان الواحد بيبقى عارف ان الغنوه هتنجح. احنا بنشتغل بضمير وبنسيب النجاح ده على ربنا سبحانه وتعالى يعني. ولكن الاغنيه احكي لك القصه كده كلها، انتاج الفيلم، فيلم ازمه، لان هي اغنيه مرتبطه يعني غنوه دعائيه للفيلم، عايزين نعمل اكتر من حاجه. فعملت اللحن، عملت له شكل موسيقي كده بسيط، اقترحنا اسم حد في الاول قبل نوردو.
1: اوكي.
0: ولكن لقينا فيه تفاصيل كتير وعقد كتير، فقلنا لا بلاشه،
1: ديما نوردو ينتصر في الاخر.
0: دي حقيقه. فقلنا طب مين؟ فانا قلت لهم نوردو. أوكي. بالفعل الانتاج تواصل مع نوردو، وبعد كده اتفاجئت ان الاغنيه هتتعمل ديو مع ما بين نوردو والفنانه رحمه محسن، وكانت مفاجاه حلوه لان ادى شيء من الميكس الجميل يعني. والغنوة ما شاء الله راحت في حتة حلوة جدا.
1: الأغنية تحكي على الوجع، على الصحبة، على الحب، على الخذلان. هل حسيت أنها اليوم تمثل جيل كامل؟ لأنه 23 مليون مشاهدة وكومنتات وكومنتارات، فاليوم تمثل فعلا الوجع اللي صاحب الجيل هذا؟
0: أكيد، لأن يعني هو برضو في الأول في الآخر دي غنوة تعتبر من من من من, من استخلاص السكريبت بتاع الفيلم. كويس، ما هو دي غنوة مرتبطة بالفيلم، ولكن أبدع طبعا في الكلمات بتاعتها الشاعر محمود فاروق وأحمد أبو زهرة، إن هما يتكلموا عن النوستالجي بمعنى صح، وإنك تفتكري. كلنا بنقول ياه أنا عمري جري كده، يعني أنا دلوقتي عندي كام سنة مثلا؟ أنت مثلا تسألي بنفسك أنا بقيت كده، تبصي في المراية تلاقي ملامحك اتغيرت، أنا ما كنتش كده. فلمس الناس الموضوع ده، إن إحنا كنا صغير من يومين، كنا صغيرين دلوقتي مش عارف روحنا فين، يعني كلنا بنقول الكلام ده يعني.
1: ومن يومين زاد أحمد زعيم كان طفل بدأ يغني في المدرسة، شكون أول حد قالك صوتك بش يعمل حاجة، بش يكون لك شأن، بش تكون ملحن وفنان؟
0: بالنسبة لي أنا يعني والله حتة الألحان دي أنا كانت عندي من وأنا صغير، لكن ما جاش في دماغي نهائي أن أنا ألحن خالص. يعني أنا دايما بقول أن أنا بقيت ملحن دي بالصدفة، لكن طول عمري بحب أن أنا أغني. طول عمري بسمع محمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم والناس دي. كان أخويا أكتر حد مآمن بي، يعني أخويا الكبير كان أكتر حد يقول لي أنت لازم تغني وأنت لازم تعمل كذا. وبعد كده أصدقائي، أمي كانت تحب صوتي لكن عمرها ما شجعتني أن أنا أغني يعني، ولا والدي.
1: وتغيرت من بعد الفكرة، الصورة تغيرت؟
0: أمي ما لحقتش الفترة اللي أنا خلاص اقتحمت فيها المجال ده، لكن والدي بدأ يعني ياخد وقت على ما يستوعب ان يعني ايه فنان، ويعني ايه بيغني، ويعني ايه بدأ مصدر رزقه، يعني برضو اخد وقت يعني.
1: ورغم الصعوبات كملت في الحلم هذا؟
0: الحمد لله، وما اعتقدش ان انا يعني انا مش عارف اعمل حاجة تانية. يعني انا من غير المزيكا مش عارف اعمل حاجة تانية. انا يعني كنت محاسب واشتغلت كتير كمحاسب، لكن انا بحب المزيكا، بحب العود، بحب أدندن، بحب أغاني، بحب أسمع كده يعني.
1: 2013 كانت الانطلاقة الفعلية لأحمد زعيم.
0: دي حقيقة، كانت غنوة اسمها حب وراح.
1: علش الأغنية هذه بالذات كانت هي أغنية الانطلاقة؟
0: مش هكدب عليكي، أنا ممكن في الوقت ده اللي كان متصرف، يعني اللي كان بيقول حنغني كذا ومش هنغني كذا، وكان ليه الكلمة اللي احنا نقول إيه وما نقولش إيه، كان الموزع تومة. وطوما انا بعتبره اخ كبير وليه يعني ليه الفضل عليا في حاجات كتير جدا. في الوقت ده عملنا 3 اغاني ورا بعض، وكل غنوه كانت تنجح والتانية تنجح والتالته تنجح، كانت فتره حلوه جدا يعني. حب وراح كانت انطلاقه قويه جدا جدا جدا. الغنوه دي انا لغايه دلوقتي بحبها، لان كانت وش خير عرفتني على الـ على الـ على, الـ على الجمهور المصري، وبدات تخلق لي باب ان احنا نعمل البوم، وكانت غنوه وش خير يعني.
1: واليوم أحمد زعيم أكثر معروف أو مشهور كملحن أم كفنان بالنسبة ليك؟ حس أنه صفة الملحن ماخذة أكثر
0: علشان النجاحات أكثر. علشان النجاحات أكثر. وبصي هقولك على حاجة، الحاجة اللي تعمليها بنفسك من غير قيود، كويس، من غير عقود، هتنجح. لكن لما تلاقي دايما يلا تعالى نعمل لك كذا، فامضي على مش عارف ايه، وهننزل يوم كذا وبتاع، وانت مش بتتصرفي في حياتك، انت زمام الامور مش في، هتلاقي في عطله بتحصل، مش انت اللي بتعطلي، ده ممكن شريكك في العمل هو اللي يعطلك. ولا دايما بقول الشراكه مش حلوه، انا ما بحبش الشراكه خالص، بكره الشراكه.
1: فقدت ثقه من حادث معين او من
0: لا
1: حاجه
0: لا
1: معين؟
0: خالص، ولكن انا يعني انا ممكن اكون شريكك في عمل كويس، والعمل ده هينزل يوم كذا، بعد كده انت تقولي معلش اصلا انا عندي عذر، فانا هضطر ان انا استناكي على ما العذر ايه، يعني اعذارك ديت، فانت كده بتعطليني. كويس، مره ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، كل ده بيبقى عطله للفنان. ولذلك بقول الفنان اللي بيشتغل لوحده فصبر جميل، يعني اصبر شويه كده وربنا هيكرمك، بس لازم يبقى فيه مداومه. على
1: ما زلت صابر اليوم على حاجه تستنى فيها؟
0: الحمد لله. يعني انا يعني 2013 نزلت غنوه، 2014 كانت الغنوه الثانيه. ليه 12 شهر ونزل غنوه ثانيه؟ صعب يعني. كويس، بعد كده حصل انقطاع تام عن الغناء ورجعت بألبوم 2018. شايف التوقيت عامل زي خمس سنين.
1: اي خمسة سنين.
0: بعد 2018 رجعت في 2021 بي عرف، يعني 3 سنين. كل ده بعمل ايه؟ ببني بيتي مثلا.
1: شنو تعمل؟ مفيش. قلنا انت شنو عملت؟ علاش تبعد وترجع؟
0: هو اولا يعني كل حاجه بتحصل في حياتي اتعلمت منها حاجه. لما قررت ان انا الحن، انا قررت ان انا عندي جوايا طاقه عايز اطلعها، وفي نفس الوقت انا متوقف كشخص بيغني كمطرب، الحال مش ماشي، الدنيا مش ماشيه، في عقود والعقد مش عارف ايه، وهنعمل لك يوم كذا الساعه كذا، وجع دماغ وارتباطات مش حلوه. كويس، فخدت الخطوه ان انا الحن. لما لحنت ودخلت استوديو شفت الموضوع سهل، شفت الـ زي ما اقول لك مثلا، لما بتدخلي مطعم مثلا وتطلبي اكله حلوه، هي الاكله جات لك وهتاكليها في ثواني يعني. كويس، لكن جوه في تفاصيل كتير حصلت انت ما شفتيهاش، بس لما هتشوفيها هتعرف ان الموضوع بسيط. لما تتعلميها هتعرف ان الموضوع بسيط.
1: ولا تغير المطعم.
0: لا، مش القصد، مش القصد. انا قصدي اقول لك ان الحاجه لما بتجيلك شكلها مبهر كويس، مش من غير ما تعرفي تفاصيلها ايه، انت حتى هتتوهمي. لكن لو دخلتي جوه الكواليس وبدات تتعلمي الخطوات خلاص.
1: اليوم دخلت للكواليس احمد زعيم.
0: دي حقيقة، انا من 2016 في الكواليس. من 2016 خدت قرار ان انا الحن من 2016. كويس، نجاح ورا نجاح ورا نجاح ورا.
1: فما الحان اعطيتها الفنانين قلت يا ريتني غنيتها هنا؟
0: والله كان في غنوه لهيثم شاكر كده اسمها كل الاعذار، كانت كلمات صديقي يعني سارو.
1: هي بحضنا في استوديو تخيلي.
0: ومن كنت بحبها جدا، ولكن يعني ما تغلاش على هيثم شاكر. هيثم شاكر فنان كبير وانا بحبه يعني، وفرحت بنزولها يعني.
1: وفما زيدا اغنيه ما بكذبش، الاغنيه اللي كانت شدت برشا ناس. هي الشيرين عبد الوهاب. كيفاش الاغنيه كانت مخصصه لشيرين وانت قلت انك تحبها للفنانه شيرين ومن بعد ولت بصوتك؟
0: دي الفنانه شيرين كانت واخده مني اكتر من غنوه، كانت من ضمنهم ما بكذبش. كويس، وانا بصحى من النوم الاقي نفسي بدندنها. فكلمتها قلت لها انا هعمل كذا، قالت لي ماشي يا حبيبي خلاص مبروك. نفذتها ونزلتها وخلاص يعني، الحمد لله يعني.
1: اليوم عندك اكثر حريه احمد زعيم جداً، بانه تتصرف في الالحان اللي تحب تغنيها، في المشاريع اللي تحب تقدمها.
0: دي حقيقه يعني. انا لو حد لمني الفتره دي معاه حق. يعني لو حد لمني في تاخير في تقصير فهو معاه حق، لان انا حر نفسي دلوقتي. كويس، لكن زمان لا، انا ما كنتش اقبل ان حد يقول لي انت يا عم فين، انت عملت ايه، انت اتاخرت ليه. لا، انا مش حر نفسي. انا في ناس معايا وفي ناس بتخطط وفي ناس مش عارف ايه، فما كنتش اقبل الملامه دي. دلوقتي ما اقبلهاش.
1: اليوم فنيا وشخصيا شنو اللي تبدل في احمد زعيم؟
0: لا، كل حاجه يعني. انا شخصيتي مع كل خطوه، مع كل مشكله، مع كل نجاح، مع كل حاجه بمر بيها بتتشكل الانسان كده عموما يعني، مع تقدم السن، مع كل ده بيفرق،
1: مع تقدم التجارب زيادة. لأنه طبعاً لحنت الإليسا، شيرين، كيف هني شاكر، رامي جمال، وائل جسار، رحمة رياض، شنو تتعلم منهم كل التجارب هذوما؟
0: كل فنان ليه طباع يعني، كل فنان وليه طريقة إدارة كواليس يعني. كويس، سواء الفنان عمرو دياب أو الفنان تامر حسني أو إليسا أو الفنانة أنغام أو الفنانة شيرين عبد الوهاب، كل دول كل واحد ليه طريقة بتعلم منه يعني، وبطريقة إدارة الكواليس يعني. بس كل ده بيأثر فيا برضو كفنان، كأحمد زعيم اللي بيغني، ما أنا بتعلم الناس دي بتعمل إيه وبحاول أن أنا أنفذه في شغلي يعني.
1: حلمة الفنان المغني اللي حب صوته يوصل أكثر دي ما فيك رغم النجاحات والهيتات اللي تعملهم بالألحان؟
0: طبعا مش هتروح خالص يعني، دي فيا، دي جوايا يعني. أنا مؤمن بحاجة، أن الإنسان مش عليه أي حاجة يعملها غير إنه يفضل يسعى. كويس، إنما النجاح ده نتيجة، ومين اللي بيقدمها لك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني. إحنا نسعى ونخلي النتيجة على ربنا، بس أهم حاجة يبقى فيه مداومة في السعي يعني.
1: وما زلت قاعدة داوم، ما زلت عملنا في برشا موسيقى ناجحة. كنقولك سر نجاح بعض من الأسماء اللي سميتهم، أنغام بالنسبة ليك شنو سر نجاحها؟
0: الاستمرارية والاختيار السليم والعلاقات الحلوه.
1: وصفة من صفاتها الإنسانية مثلا.
0: الإنسانية يعني هي إنسانة حريصة على أن تخلي علاقتها حلوة مع كل الناس، ودي حاجة أنا بحترمها فيها يعني.
1: عمرو دياب.
0: عمرو دياب مش هقدر أقولك عنه حاجة لأن أنا ما تقابلتش معي، احنا تكلمنا ولكن أوكي. أنا ما قابلتوش، عملت له غنوة واحدة وكان فيه فرصة أن احنا نعمل غنوتين كمان، ولكن يعني ما حصلش نصيب. ولكن الراجل ده عنده قاعدة حلوة جدا اللي هو أنا مش هلتفت لورا، يعني أي حاجة عدت أنا مش هبصلها.
1: إليسا.
0: إليسا نفس صفات عمرو دياب.
1: رامي جمال.
0: لا رامي جمال ما يعني ما يعني ما احنا ما ما تعاملناش كتير مع بعض فما يعني ما اقدرش افيدك يعني.
1: رحمه رياض.
0: رحمه رياض انسانه جميله جدا، وعايز اقول ان هي في يوم من الايام ان ما كانتش دلوقتي يعني هتبقى من اهم الاصوات اللي في الوطن العربي،
1: وقاعدة تعمل في نجاحات ومن بينهم ألحانك سر وقعنا. كان نطلب منك أكابيلا الجمهور موزايك اللي يسمع فينا، نسمع سر وقعنا بصوت الملحن.
0: بصوت الملحن
1: وإلا نسمع يعرف
0: الكلام. ممكن يعرف
1: يعرف. أوكي أنا هوف نحط الكلمات متاع سر وقعنا ونغنيهم الاثنين. خلينا نبدأ بيعرف تتسويت بصوت أحمد زعيم.
0: يا طبيب داويني احتار الطب فيا، حبيبي غيب عن عيني الدنيا تلف بيا، يا خالة ارقيني بدأت اشوف خيالات صرت ما فرقت عيني. تيرارارارا غياب علي اطل وحالي حال، نفس اعرف فين اراضي لو داري بحالي واللي جرالي ما كان سام نصهر ليالي. غياب علي طال وحالي حال، نفس اعرف فين اراضي لو داري بحالي واللي جرالي ما كان سام نصهر

0: لا لا.
1: أحمد زعيم الفنان المصري اللي ملحن عشرات الهيتات في مصر. كيف كيف باش يلقاكم غدوة مع نوردو فنان البوب التونسي. كيف كيف رحمة محسن يسنوكم في المسرح الأثري بقرطاج غدوة نهار 21 جويلية. كونوا في الموعد عرض ضخم بقيادة المايسترو يوسف بلهيني, توزيع أوركسترالي لأغلب أغاني نوردو, والمفاجأة هاي بحضينا هنا في استوديو أحمد زعيم وكيف كيف زادة رحمة محسن اللي باش تكون ضيفتنا هنا على موزايك فام. أحمد, كنا زاد سمعنا هنا في موزايك يا رايح إعادة لرشيد طه, علاش اخترت الغبخيز هذه الكابر؟
2: علشان دي من الأغاني اللي أنا كنت بحبها من وأنا صغير جدا, كنت بحبها جدا, كنت بالأخص بحبها من رشيد طه. إحنا جيل الثمانينات والتسعينات, أواخر الثمانينات والتسعينات, سمعها من رشيد طه, لكن ما كنتش أعرف إن صاحبها الأصلي اسمه دحمان الحراشي.
1: أي.
2: ما أعرفش. فمع السنين أنا دايما بحب الغنوة ديات, ولما حتى مزيكتها بتمر عليا في الستوريز أو في ريلز وبتاع برجع كده بحنين للماضي كده وبتاع, فقررت إن أنا عايز أغني الغنوة دي.
1: فما أغاني تونسية تحب تغنيها؟ لأنه كنت في اللون المغاربي نوعا ما.
2: الأغاني التونسي يعني في أغاني كتير قوي ناجحة, بس أنا يعني وأنا لما جيت غنيت يا رايح, أنا كنت بختار الأغاني اللي هي تقريبا عدت الأقطار, يعني اللي هي القطر العربي, اخترقت القطر العربي وراحت لأوروبا وراحت كده. يعني أنا يعني لما عايز أغني حاجة بغني حاجة وصلت للناس كلها يعني.
1: وسمعت حاجات في تونس وصلت لبرشا ناس؟
2: مش متذكر, لأن أنا مش يعني بصراحة عندي المواطن التونسي والجزائري والمغربي بحسهم يعني زي
1: واحد.
2: يعني مش بعرف أحدد بصراحة.
1: والأصوات بخلاف نوردو, تصور تعرف أصوات تونسية أخرى اكتشفت الساحة الفنية التونسية؟
2: طبعاً طبعاً. أنتوا عندكم, أنا بحب بلطي.
1: هاي
2: بحب بلطي, بلطي جدا, ونفسي بصراحة أعمل معاه حاجة. وطبعا في الـ في الـ في, الـ في البوب ميوزك طبعا صبر باعي, لطفي بشناق, الفنانة لطيفة, كل دي ناس احنا تربينا عليها وبنحبها.
1: نستنى وتعاون مصري تونسي مع أحمد زعيم.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله على قريب نسمع حاجه تونسيه. وانت اللي في اكثر من تصريح من الناس اللي او الفنانين اللي يمنوا بالكلمه وباللحن في عصر الترانت, في عصر الاغنيه السريعه, ديما تحب تحافظ على الجوده. الجوده هي اللي ديما تنتصر, هي اللي باش تستمر.
2: طبعا طبعا, يعني في حاجات بت بت بت بنسمعها وبتنزل تعمل بومينج, بس بعد فتره بتختفي. ليه اختفت؟ لان هي ما فيش جوده, ما فيش كلمة تعيش, ما فيش مزيكا تفضل عايشة. فالجودة مهمة, والجودة أنا بتكلم على الجودة اللي هي يبقى فيه موضوع, مش مجرد كلام
1: يا عراف. بش تعيش لسنوات بالنسبة لي؟
2: تعيش طبعا.
1: تتوقع لها أنها بش تبقى الأغنية؟
2: لا تعيش, غنوة تعيش, غنوة أنت لو سمعتها دلوقتي هتحبيها كأنها نازلة امبارح.
1: يا عراف يعرف لي ملهيتات مع نوردو أحمد سعد وأحمد زعيم. غدوة باش تكون على مسرح قرطاج الأثري. ما زالوا دقيقتين في الحوار, نكملوا مع مجموعة من الأسئلة السريعة. حاضرين؟ يلا. أقرب لحن لقلبك؟
2: يعرف.
1: أقرب صوت رجالي ليك؟
2: بحب ناس كتير قوي.
1: صوت هكا جاي في بالك مش بشيلوموك؟
2: فضل شاكر.
1: أقرب صوت نسائي؟
2: شيرين عبد الوهاب.
1: مطرب كنت تتمنى تلحن له ولكن ما خدمتش معه؟
2: انا لحنت لكل الناس, ولكن بالاخص برضو فضل شاكر. فانا فضل شاكر انا عملت له لحن, بس ما التاخير من عنده ما نزلش. نفسي اتعامل جدا جدا جدا مع حسين الجسمي.
1: كلمه تصف بها نوردو؟
2: جدع.
1: كلمه للجمهور التونسي؟
2: اجدع جمهور, جمهور مثقف وجمهور واعي بصراحه.
1: اغنيه سمعتها وتمنيت تكون من الحانك؟
2: غريب الناس والقصر.
1: بعد كل النجاحات هذه تحس أنه أحمد زعيم أخذ حقه وإلا الملحن مازال ظالمه؟
2: كل ربنا دهولي أنا راضي بي, ولكن دايما طمعان في هلم مزيدي.
1: لو نرجع بيك ويرجع بيك الوقت للطفل الصغير اللي كان يغني في حفلات المدارس, شنو أول نصيحة تقولها له؟
2: خليك خطواتك أسرع من كده, ما تكسفش وما تخافش.
1: وما تخافش خاطر مازال باش يعمل لنا برشا هيتات أحمد زعيم. شكرا ليك, نورتنا على موزايك فام. شكرا على قبول الدعوة وعلى التفاعل, كنت ضيفنا اليوم في موزايك فام, وإن شاء الله ترجع بحضنا هنا بحفل خاص في تونس.
2: أتمنى وعد. إن شاء الله وعد.
1: إن شاء الله. وعد إن شاء الله ترجعنا بعدد من الحفلات غدوة الموعد. الصوت المصري المميز والملحن اللي ملحن عشرات الهيتات أحمد زعيم يستناكم على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع نوردو بتبيعة فنان البوب التونسي اللي محضر برشا دي سوبريز ومحضر خدمة كاملة مع المايسترو يوسف بالهيني كيف ضيف تشرف في الحفل رحمة محسن. غدوة 21 جويليا كونوا في الموعد على ركح المسرح الأثري بقرطاج. لتيكي متاعكم تلقاهم في الجيشي وعلى سيت كارتاج فيستيفال. هذه كانت كورنيش بالنسبة لليوم. شكرا لكل الفريق, شكرا للواثق بالله ذي ليندا كيف غسان, شكرا لبنى في الإخراج الرقمي, زياد كان معنا في الإخراج. نتقابلوا غدوة في موعد جديد. ضيفنا الفنان اللبناني جوزيف عطية كيف شادي القرفي نحكي معاه على حفله في قرطاج. شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي, بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي أور. باي باي, تصبحوا على خير الناس كل. كورنيش من السنة الجمعة من 7 لـ 9 تحليل موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار
0: مستمعي موزايك فم, أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية من مجموع 24 تكون اليوم الاثنين 20 جويليا وغدا الثلاثاء 21 جويليا في درجة انذار كبيرة, والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنسير والمهدية ضمن درجة الانذار العادية, وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم الاثنين عن المعهد الوطني للجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية, وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يستعرض في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025, حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن, وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمته حوالي 666 مليون دينار. وشهدت وجهات التصدير نموا خلال السداسي الأول من السنة الجارية, حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا, بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا. كما تم تسجيل ارتفاعا في عدد المؤسسات المصدرة, والذي يعكس حيوية القطاع وقدرته على المنافسة عالميا. وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لمزيد تثمين زيت الزيتون المعلب, وذلك عبر تحديد أهداف نوعية وكمية للمواسم القادمة لتعزيز موقع تونس كفاعل رئيسي في السوق العالمية لزيت الزيتون المعلب. مصالح أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة تنفذ مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود مياه الشرب بمناطق الغضونية والفجة وحي برقبة والطاحونة وحي التومية وابو حامد بالمرناقية، يتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير القلة. يأتي ذلك وفق تأكيد مصالح الأقليم في إطار معالجة الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب بما يسهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. في أخبار العالم، حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن انتخاب خالد الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى سنوار الذي استشهد في شهر أكتوبر 2024. وجاء هذا الإعلان عبر بيان مقتضب نشرته الحركة ليتوج مسار اقتراع داخلي حسم لصالح الحية بعد نيله 35 صوتا متفوقا بفارق صوت واحد على رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وفق مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمرية. مسؤول حكومي أفغاني يفيد لقناة الجزيرة بمصرع 20 شخصا وإصابة 80 وفقدان أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرقي أفغانستان. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فان بوانات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى ومروان بن عمار في هابي أور مع أجمل تحية مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، إسماعيل بن عيسى موزيكا فان.
4: سال 5 دقائق، اهلا وسهلا مرحبا بكم، انتوا على موزايك اف ام هدي ابي اور كما العاده من توا حتى نصف الليل، ثلاثة سوايع كاملين اللي باش نلقاو فيها كل انرجي كل بونيمور كل موسيقى البنينه كل ربح كل فازير كل معلومات كل سهريات كل بون بلون كل تيكيت. ودوكا خممنا في كل شيء باش تعديو معنا بن سهريه. سلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحه لاباس. بون ديبيو دو سيمين للناس الكل، نتمنى لكم جمعه مزيانه ان شاء الله يا ربي، اللي سنه في خبر مزيان يجي ان شاء الله، السنة في حاجة والحقيقة إن شاء الله يا ربي من كل قلبي هذا اللي نتمنه لكم. أوتوكا على امتداد ثلاثة سوية كاملين، عنا مهمة واحدة أوبجيكتيف واحد، نبدل لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ويوميا مع العشرة ونص متاع ليل أنت تنجم تربح برشة كادوات، هذا الكل في الغود لا شانس. أما قبل هو صحيح فهم الموعد العشرة ونص متاع ليل مع الكادوات مع الاتيكي مع السهريات مع كل شيء، لكن تو جودي بيان تو عندي كادو مهم برشا، عندي زوز تيكيات من الوزن الثقيل في مهرجان مهم برشا مع كنيوة ديفوزيون سولد اوت. باش نبداو واضحين، التذاكر سولد اوت تو 9 و7 دقائق، 9 و7 دقائق. إذا كان قريب من مهرجان الحمامات، إذا كانك في اللي زالونتور متاع حمامات وتعرف روحك في أقل من ساعة نجم تخلط بمهرجان الحمامات الدولي، لوليني اللي يبعثي ميساج على واتساب 23 513 ألف، قدامي التابلت لوليني اللي يبعثي ميساج يربح زوز تيكيات لجنوة ديفوزيون لمهرجان حمامات الدولي. مازلت راني هاني لتاو نستنى، لوليني 23 513 ألف، لوليني اللي يبعث لي ميساج على واتساب موزايك فيم نبعث له تيكيات ليقعد يجيني ليجي الموزايك لولو نبعثهم له على واتساب ويمشي يسهر الليلة في مهرجان حمامات الدولي ويحضر على جنوة ديفوزيون. باش نزيدكم 10 ثواني وبعديك نقوم بعملية القرعة في تقريبا درجين من زمان نقول لكم شكون. لوليني 23 513 ألف اللي يبعث لي مساج باش يمشي لمهرجان حمامات الدولي في أقل من ساعة من زمان ويحضر على جنوة ديفوزيون. أما ماكم تعرفوا مازال فما ربح بعد 10 نصف تعليل، فما 800 دينار نجم تربحهم انتي 800 دينار. باين في الغود لا شانس، وعندي زيدا زوز تيكيت تمشي غدوة لمهرجان دوقة الدولي تحضر على لطفي بوشنيق، وعندي زوز تيكيت أخرين تمشي غدوة لمهرجان كارتاج الدولي وتحضر على نوردو. ما فهميش ربح واحد ما فهميت زوز ما فهمت ثلاثة ربحين اليوم يسوفي تبعثوا لي زيدا ميساج سيبان راو الجنيه وديفوزيون سيبان سكرنا عاد منافس تعدى هز التابلين سيبان تويكا نحكيو على تيكيات الأخرين نحكيو على لوت في بوشنيق ونحكيو على نوردو ونحكيو على 800 دينار جودي بيان سيبان حمامات سيبان كملنا راو حمامات سيبان بعد لحظات نعطيكم اسامي الفايزين تويكا نلعبوا على 800 دينار ونلعبوا على سهرية مع لوت في بوشنيق في مهرجان دوغا دولي ونلعبوا على زوز تذكر مع نوردو في مهرجان كارتاج دولي و 800 دينار يسنوا فيكم بعد لحظات مع 10:30 نتاع الليل كل هذا واكثر يسنوا فيكم على امتداد 3 سوايع كاملين شو باش نبداو فين ما فما حتى برنامج في حتى اذاعه في حتى تلفزه فيهم الكادوات هذوما الكل سي بو شمعنا جاونا به يتنا دوب الموسيقى هابي اور

صح كيوالا جروب دو ميوزيك الكترونيك انجليم في لندن. خلينا نقولوا كاسحين برشا راهو باش نبداو واضحين. كانوا بداوا في سنة 2003 وحتى توا الموسيقى نتاعهم الغيزون باش نبداو واضحين. داير كانوا موجودين في ديلابيل كبار برشا, من خرجوا عديد لي مقصو في ديلابيل كبار كيما يولترا ريكوردز ولا ديفيكتد, الليستة مازلت طويلة حتى بوزيتيفا ريكوردز. ما عندهم مقصو من غادي من ليجندير مقصو اللي يتسمى ايمن نتاع دي كلوب باش نبداو واضحين ونتاع الموسيقى الكترونيك. نحكيو على لولا زثيما مقصو اللي كان خرج في 2006. نحكيو على شيب شيفترز مرسول ينا يحكي لي برشا, مرسول يعيش معاه برشا لحظات بنين, مرسول من

سراك في اي تي كي تسمع فله في الموسيقى دي نايكا اللي كانت حاضره في مهرجان حماميه الدولي العام اللي فات وان تراك مايند مصوب بنين برشا 29 دقيقه توما لموزايك فيم

0: كملوا لي اللي بغيت شي يبعث لي ميساج على واتساب موسيقي كيفين 23 513 ألف بشربح زوز تيكيت ويمشي جري يخلط على جنيوة ديفوزيون في مهرجان الحمامات الدولي. كنت أعطيتكم للأمانة يظلي 5 دقائق كيكا براتيكمون، لكن احتفظت بالولاني أو لوليني أو لولانية اللي بعثت ميساج وبش تمشي لمهرجان حمامات الدولي وتحضر على جنيوة ديفوزيون. رانيا 28 سيمة حن من ألف، مرحبا رانيا.
1: شو
0: أحوالك رانيا؟
1: الحمد لله
0: سبا. مبروك رانيا، زوز تيكيت من هدي موزيك فيم سيبون. وصلوك ما على واتساب؟
1: وصلوا لي نفسي بوكو.
0: وصلوك جاوك بيه وقت اللي بعث لنا مساج. انت وين موجودة؟
1: انا وقت في حمل.
0: ايه وتو؟
1: وتو هاني مديت شدة الطريق.
0: شدة الطريق شاي الأمور بيه.
1: الأمور بيه.
0: شكون يسوق انت؟
1: راجلي.
0: راجلك تخلط زعما 10 بيل تخلطوا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: سي سروح كما واحده واحده واحده واحده يعني لهني تك تك يذولي 35 مينوت يخلطوا جاهم ب 35 مينوت 40 مينوت ماكس يخلطوا بالمونتاج كل شيء. ردوا بالكم على رواحكم، مبروك من جديد. زوسي كيت رانيا هي ورجالها باش تمشي لمهرجان حمامات الدولي تحضر على جنيوة ديفوزيون. هي اللي كانت لولا باش نبداو واضحين وهي اللي ربحت الزوسي كيت هذوما. سينو ما تخافوش، مازال فما الربح، مازال فما الفلوس، ومازال فما الكاش، فما 800 دينار تنجم تربحهم انت مع العشرة نص نتاع الليل. 800 دينار باهين يعملوا برشا حاجات، ما يبدلولكش عجلة، ما يبدلولكش عجلتين، اما يبدلولك عجلتين وتقول للعجل يصبر عليك على العجلة الثالثة. هذا الكل يصير على 23 513 ألف، 23 513 ألف. إذا كان عجليك ماهمش طيبين وتنجم تمشي غدوة النوردو ربحك زوز تيكيات غدوة السارية نوردو في مهرجان كارتاج الدولي، وكان عجليك زادة جوهم به نزك غدوة لمهرجان دقة دولي وتحضر على سهرية لطفي بوشناق. هذا الكل مع 10:30 متاع الليل تصير عملية قرعة مع 10:30 متاع الليل. مش مسمع مزوز مسمعين باش يكونوا موجودين معنا ويجربوا الحظ نتاعهم ويدوروا العجلة ويشوفوا شنو الكادو اللي باش يربحوه. 800 دينار زوز تيكيات لسهرية نوردو في مهرجان كارتاج الدولي، وزوز تيكيات أخرين لسهرية لطفي بوشناق في مهرجان دقة دولي. شكون اللي باش يربح؟ شكون اللي باش يكون من الفايز؟ هذا اللي باش نعرفوه مع 10:30 متاع الليل. قبل إذا كان حاير وين تخرج وين تمشي هاي تبعني هاي
2: جو الليلة.
0: اسمع تعب ديما انرجي وديما تعيط وديما درشي اوتوكا ايه. اذا كنت تلاوج وين تخرج وين تحاوسوا وين تمشي وتسروا نعطيكم كالعادة فكرة وين فما سهريات وانتم ما عليكم كنت تختاروا لابون ديستيناسيون في الفيرما السكرة. سهري الليلة بشكون اسمها ليزون ديل فيرما. نقعد في تونس سهرية في جولين في جمارة المغرومين بالكاراوكي بشقاو كريم غرياني سهرية متاعكم الليلة في جولين. نأخذ في جمارة فولامور سهريتكم الليلة بشكون اسمها كاسيت بشتلقوا كل من لويجي في راس قبي أستاذ فرس من باركة غامكان وزيدة الشيان. نأخذ في جمارة مولو سهرية بشكون الليلة مع ستريد ليسنينج سيشن. نأخذ في جمارة في البي اف كلوب المغرومين بالجو الفليلة والليلة وفهم زيدة صوت مزين برشا فهمي رياحية. نقرأ في تونس لهنا مش بعيد في وسط البلاد حبيبي داون تاون في الوتيل هذيك تاخو لاسانسور حتكشي 6 ميتاج إذا كان من شغالتي تحل الباب باش تلقى كريم بن عمر نسلموا عليه برشا. ساري لينا باش تكون حبيبي داون تاون راديو مع كريم بن عمر. هاي وين نمشي ونمشي الحمامات كوزي بار حمامات ساري باش تكون فلاش باك 90s وأول 2000s مع دي جي بنجلا. نقعدوا في حمامات بوبوت لبار ساري باش تكون مع دي جي باو. نقعدوا في حمامات زيادة مزينة من نشو بعد برشا من The Famous سهرية الليلة بشكون أفرو هاوس مع دي جي لوتشو. نمشي والسوسة لقراب السوسة سهرية متاعكم في جولد برو سوسة بشكون جو فايبس. ونقفلوا بسهرية في سيبس كلوب سوسة بشكون أوتوميشن هذا اسم السهرية مع كل من بيكسونا وزيادة مادي كعبية.

0: تعرفش تتكلم توي هيب توفيق اهو توا
1: عسلامة معكم ايهاب توفيق انتظروني على مزايك اف ام
0: هو باش يكون موجود في مهرجان سنيم يهب توفيق سهري مزينة برشا هلا عليك يا سيدي نسلم عليكم ونسلم كلهم بعد شوية ندورو في مختلف المهرجانات لبوالايف نعملو تلا على سهريات رجعين بعد شوية

0: دقيقة رامي عايش يا مسارعيني ثم أنا مزيي كيفي معكم كما كليلة حتى نصف الليل لقيت هذا نحوس بكم في مختلف المهرجانات في البون لايف هاي نمشيو المهرجان كارتاج الدولي السهرية الليلة مع ذا جاكسون صديقنا ذي موجود في مهرجان كارتاج الدولي مرحبا ذي
1: السلام اسماعيل
0: شحوالك ذي صح لاباس
1: الحمد لله الحمد لله اسماعيل احنا في كارتاج احنا اليوم بعد 31 سنة من اللي جاء مايكل لتونس اليوم ذا جاكسون بحضور مارلون وجاكي جماعة قاعدين يحضروا تقريبا شوية اخر حكيت 4 ساعة ويطلعوا للسين ذا جاكسونز اليوم اسماعيل منقوصين من خوهم تيتو اللي كان لهنا في تونس وقتها والمرة جاءوا في 2022 تيتو اللي توفى في 2024 اليوم فقط جاكي ومارلون كنا نعمل معهم في انترفيو شافوا الأجواء متشوقين على الأخر ويستنوا وقتاش باش يطلعوا للسين هما في تونس ما بين الناس اللي تحبهم والناس قلت تستنى فيهم
0: اسماعيل هو سيفري خاصة اللي متعودين بتونس ويعرفوا الببليك التونسي مليح وكان عندهم لقاء سابقا مع الببليك هذي دونك شو خلوكم حذرين ديكسيبسيونيل المرة هذي شو اللي بش يكون مختلف على المرات الفارتة
1: بالنسبة للحفلة اللي في 2022 أكيد هما عندهم منتجات جديدة بش يقدموها في الحفلة هذي وسورتو الجو الدانس انت تعرف اللي الغناء بتاع ذا جاكسون يستهوي برشا الناس اللي تحب الغناء والناس اللي تحب تشطح زاده هذاك علاش ورانا دانس لاب نشوفوا فيها في الكاميرا باش ناخوهم اسماعيل باش نسالهم اسكو شنو محضرين اليوم
0: يا جماعه هما باش يكونوا موجودين بجنب ذا جاكسون وباش يشطحوا معاهم اذا كان مانيش غلط
1: لا مش بجنب ذا جاكسون هما التوا مازالوا ما دخلوش مي هما حاضرين لهنا معايا على سلامه باه اسماعيل شنو تحب تسالهم يحبوا يحبوا يحبوا يقولوا لك اللي هما راهم حاضرين اليوم بالذمه من
0: المبروك اول مره سلم لي على ياسمين بالمبروك سنه سلم لي على ياسمين بالمبروك
2: سلم عليك صديقه الطفوله
1: ياسمين ياسمين هو فيد اسماعيل يسلم عليك خلي يسلم لي على ياسمين مبروك تسمع فيك ياسمين
0: سلم لي عليها
2: برشا
0: نسلم عليك ياسمين احنا في الديريكت في
2: الموز نعرف
0: سلم
2: عليك احنا حاضرين هنايا شوف يا زيد عسلامه سلام
0: شو محضرين
2: حاضرين بالقديم
0: نسلموا عليكم برشا ميرسي انفينيمون شكرا لك سلموا عليك ياسمين سلموا على ذي زيد اللي كانوا موجودين من مهرجان كارتاج الدولي صاري مشكور مع ذا جاكسون سو نمشيو شويه اخر ان شاء الله مع صديقنا يوسف نمشيو الحمامات صاري مشكور مع جنيه ديفيزيون دونك في كل مره ننقل لكم الجو كيف ما هو من مختلف السهريات ردوا بالكم على رواحكم طريق السليمه للجميع راجعين من بعد لحظات
3: One Life Happy Hour من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل

0: تلف المهرجانات العشرة خير با وقيتنا نمشيو لمهرجان حمامات الدولي جنيوة ديفوزيون يوسير جديدي موجود في مهرجان حمامات الدولي بمناسبة سهرية جنيوة ديفوزيون ربع ساعة قبل انطلاق العرض. يوسري مرحبا.
1: مرحبا اسماعيل، احوالك؟ وهنا جوستومون موجودين في الحمامات في مهرجان الحمامات الدولي السهريه ليله جنيوة ديفوزيون. والحقيقه كي نقول لك على الحضور اللي موجودين داير سولد اوت الحفله اسماعيل، دونك الحضور الكل تستنى في الحفله نتاع جنيوة ديفوزيون، سورتو بعد ما جنيوة ديفوزيون كانوا موجودين عام 2022 في مهرجان القرطاج الدولي سهره مشتركه بيناتهم هما ولاباس، ولكن الليله جنيوة ديفوزيون وحدهم ياخذوا مسرح الحمامات، سورتو انه كانوا جوستومون موجودين في الحمامات تقريبا 11 سنة التالي. دونك لو غوتور الحمامات، سورتو نحن حضرنا اسماعيل قبل في الساوند تشيك، شفنا سورتو لا كونسونطراسيون تاع الباند كامل، شفنا زيد سورتو توا 30 سكوند كنا جوست لوطا في اللوج، دونك حضرنا على التحضيرات الاخيره اللمسات الاخيره قبل العرض.
0: بلي عندي سؤال، امازيغ كاتب كيفاش يحضر؟ بلي بينه وبين روحه اسكو يفادلك اسكو ستريسي؟
1: لا صدقني كونسونطراسيون توتال اسماعيل، سورتو افيك التحضير قاعد نقول لك قاعد يسخن في الصوت نتاعو جوستومون. اما زيد حتى سورتو لي موفمون دو كونسونطراسيون 100% راهو كي نقول لك امازيغ راهو في اللحظات الاخيره يولي يسو ديكونيكت مع العالم، اما زيد يقعد كونيكتي كان مع العرض والتحضيرات نتاع العرض. دونك الحقيقه انا نتصور عرض باش يكون قوي برشا ليله، سورتو نعرفوا اللي جنيوة ديفوزيون الاغاني ملتزمه والرسائل حاضره في غنياتهم، ما زيد حتى في الانتراكسيون مع الجمهور، دونك حفله كبيره برشا سورتو الجمهور في انتظار جنيوة ديفوزيون على خلينا نقولوا اكثر شويه 12 دقيقه 13 دقيقه من توا باش يكونوا موجودين على مسرح الحمامات اسماعيل.
0: ميرسي بوكو يوسري، نسلم عليك برشا صديقي، نسلمنا على هاديه معاك، نسلموا على الاولاد الكل اللي موجودين في مختلف المهرجانات باش يامنوا لكم النقل. والله اخطر فضليك يعطيهم الصحة والله للأمانة، معناتها الناس كل تخدم، ناس كل انجاجي، ناس كل ديفوي باش ما نخليوكم تفلتوا حتى شيء من المهرجانات في مختلف الولايات. اي 49 دقيقة دليل يتغشش وقايد هوت سيليكشن. اي
2: هوت سيليكشن باي بلي بن أحمد.

شو مانيش باش نحكي برشا على خاطر 49 دقيقة دونك يلزمني نسمعكم موزيكا. نحكيو على ان جروب سويدوا نتاع جلام ميتال منذ تأسيسهم عام 79، عندهم 11 ألبوم ستوديو وعديد لي ألبوم لايف، خاطر قوة الجروب هذا في اللايف، وعندهم عديد لي كومبيلاسيون وروب باش نبداو واضحين انسبيريت من عديد لي جروب نتاع هارد روك كيما ايرون ميدن. ايرون ميدن مرة حضرت له جي بول ديانو وقتها في قبة الهوية، عمري ما ننساه، أقوى مومون في الادوليسونس نتاعي، تشوف قدامك ايرون ميدن عبارة زيدان نتاع الميتال، زيدا سكوربيونز، اي سي دي سي، ليد زيبلين، الليستة مازالت طويلة. الجروب تعرف خاصة فضل الهيت نتاعهم ذا فاينل كانداون اللي هو هيفن. باش ما نظلموش الكارير نتاعهم، مسوا الجلام ميتال، الهارد روك، البلوز روك، الروك بروغريسيف، من 79 ل 92 قعدوا مع بعضهم، تفارقوا عادوا رجعوا من 99، بعديك من 2003، وللامانه عملوا برشا موزيكا بنينه، نسمعوكم قبل ما غنيوها.

0: 113,000 23 513,000 راجعين بعد شوية.
1: كبتها وعدي بهالدنيا 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. موارد الغاز الطبيعي للإنتاج الوطني مع الإتاوة الجبائية تبلغ 698 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر مايو 2020 مسجلة تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وذلك وفق تقرير الظرف الاقتصادي مايو 2020 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجل الإنتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف شبه استقرار ويذكر أن حقلي نوار وشرقي سجل ارتفاعا في الانتاج بنسبة 10% و26% على التوالي، أما انتاج الغاز التجاري بالجنوب فقد ارتفع بنسبة 5% في حين شهد حقل صدربال تراجعا في الانتاج بنسبة 17%. وأشار المرصد إلى تراجع الإتاوة الجبائية المتأتية من عبور الغاز الجزائري بنسبة 33% موفى شهر مايو 2020 مقارنة بموفى مايو 2025 لتبلغ 225 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا. متابعة نسق إنجاز المشاريع ذات الصلة بقطاعي الشباب والرياضة التي تشرف بلدية تونس على تنفيذها محور جلسة عمل للجنة المشتركة بين البلدية المذكورة ووزارة الشباب والرياضة انعقدت اليوم الاثنين بقصر البلدية بالقصبة بإشراف المكلفة بتسيير البلدية سماح دلدول وبحضور الإطارات الفنية والإدارية المعنية من كلا الجهتين. ومكنت جلسة العمل وفق بلاغ نشرته بلدية تونس من الوقوف على مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع واستعراض الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها بما يضمن احترام الأجال المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة. إدارة المستشفيات المحلية بولاية قصرين تعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين وذلك على إثر انقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بعدد من عمادات معتمديات الولاية نتيجة الارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضحت الإدارة في بلاغ إعلامي أنه يمكن نقل المرضى الذين يعتمدون على أجهزة مكثفات الأكسجين في العلاج المنزلي بالمناطق المتضررة بصفة فورية إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع نظر حيث يتم توفير مصادر طاقة بديلة وكميات كافية من الأكسجين لضمان تواصل العلاج إلى حين سناف التزويد العادي بالتيار الكهربائي. نشطاء حقوقيون وأحزاب المعارضة في إيطاليا يطالبون اليوم الاثنين بكشف ملابسات وفاة رجل مغربي خلال عملية توقيف نفذتها الشرطة بحقه بعدما ظهر في مقطع مصور وهو يطلب المساعدة في وقت فتحت النيابة العامة تحقيقا بشبهة القتل غير العمد. وتوفي عبد الرحيم فقير البالغ 42 عاما الأحد في مدينة بولونيا شمال إيطاليا أثناء عملية توقيفه وتكبيله من قبل عنصرين من الشرطة وفق ما ظهره مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيطالية وشبكات التواصل. في ظل التصاعد الملحوظ لأعمال العنف والتضييق في الضفة الغربية كشفت منظمة إنقاذ الطفل الدولية في أحدث تقاريرها عن أرقام صدمت الشارع الإنساني والدولي مؤكدة تهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. وقالت المنظمة في بيان أن عدد النازحين هو نصف إجمالي عدد الأطفال الذين أجبروا بسبب عنف المستوطنين على ترك منازلهم طوال السنوات الثلاثة السابقة حيث تم تهجير نحو 2000 طفل قسرا بين جانفي 2023 وديسمبر 2025. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الثلاثاء 21 جويلية يتواصل الطقس حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة بعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. البحر هادي إلى قليل الاضطراب والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 45 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز موعدكم الآن مع حيدر الشرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: Musique.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: سبور اكسبريس.
5: مرحبا بكم الناس الكل. اتفاق مبدئي بين اتحاد طرابلس الليبي والمدرب فوز البنزرتي اللي تولي المقاليد الفنية للفريق في المرحلة المقبلة. مصدر مطلع من ليبيا أكد المزيكة فأمن تم إرسال نسخة من العقد إلى المدرب فوز البنزرتي في انتظار الإعلان رسميا على هذه الصفقة. نفس المصدر قالوا أنه في خصوص المعطيات المالية الأجرة الشهرية الفوز البنزرتي تنجم توصل 90,000 دولار وبش يكون الاتفاق المالي على 1,000,000 دولار لمدة موسم. دونك هذه المعطيات الخاصة بصفقة انتقال فوزي البنزرتي إلى اتحاد طرابلس إن تمت، لأنه ديما نحكيه على عرض على شروط على تفاصيل مالية، لكن نزلنا ما نحكيوش على سيناتور من فوزي البنزرتي، ولو أنه كما قلنا الاتفاق المبدئي حاصل ديما في انتظار إمضاء العقد. في ترجي تونسي منتظر وصول ريبيرو وإمضاء للعقد غدوة، عقد باش يكون لمدة 3 مواسم. زاد منتظر غدوة وصول المهاجم عادل بطيب ويمضي عقد كيف كيف لمدة 3 مواسم. بالنسبة ليوسف البلالي فما موعد غدوة فيزيت ميديكال وعقد جاهز لإمضاء لمدة 2 مواسم. الاتفاق صار كان تبعته الحكاية هذه الكل. الاجتماع الأول ما صار فيه شيء، الاجتماع الثاني صار فيه اتفاق على إمضاء العقد غدوة هذا الموعد والعقد جاهز، كل شيء جاهز، لكن ما فهمش تأكيد رسمي في انتظار غدوة شنو نجم يصير في هذا الملف. في كل حالات ريبيرو وبالطيب مفروض غدوة يصح عقودهم، ويوسف البلالي كل شيء جاهز في انتظار زداء يمضي العقد متاعه. أنا لملعب تونسي اليوم إجراءات ضم اللاعب فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع الاتحاد المنستيري. بن يوسف صح عقد لمدة 2 مواسم. نمشي توا ليكيب ناسيونال، وتراجع كبير للمنتخب الوطني 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. المنتخب جاء في المرتبة 57 عالميا و11 افريقيا. المنتخب المغربي في المرتبة الأولى طبيعي جدا على المستوى الأفريقي وسادس عالميا. دونك إسبانيا أوتوماتيكمون تطلع على المرتبة الأولى في التصنيف هذايا، تجي بعدها الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والمغرب. دونك هذوما خلينا نقولوا الأعلى أو المنتخبات الموجودة في أعلى الترتيب. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
6: Sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

الأكل الحاجات اللي تنجم تتوحشهم في الغربة هو المزود. مش هنبداو واضحين، خاطر برشا باش قصاري مزود في السويد ولا في كندا ولا اللي هو. وتو كان سلموا عليكم اللي موجودين خارج تراب الوطن وخارج تراب الجمهورية. تنساوش نجمو تابعونا ديما على الابليكاسيون نتاعنا موزايك اف ام ولا على سيت www.mosaikefm.net. ل10 و16 نتيقة هتوما على موزايك. شونجمون دو ديكور، شونجمون دومبيونس، وقايد سامبل.

قد نحطها اون بوك الغناء هذه وهزني نوم على ما فهمتش بلي انا صغير نحب الزمن ما فهمتش علاش اي كن هلاو لي مرسوم من غادي من ايكونيك مش لوجو على السامبلينغ نتاع ايكون نمشي منين نمشي لوجا ما قبل خليني نذكركم شنو معناتها السامبلينغ سي اون تكنيك ميوزيكال انك تاخذ بارتي من الموسيقى ريف نتاع جيتار ولا ليني دو باس ولا ريفران ولا كلمات ولا غيره وتمشي تحطها في كومبوزيسيون جديده المرسوم تاعي كان خرج في 2004 من الالبوم اللي اسمه ترابل اما منين خذي الانسبيراسيون تاعو

هاي رجع المرسوم يرجع بينا ل 1964. شوفي مشي لوج من عند بوبي فينتون مرسوم مي مستر لونلي بشوري قوت للرشيرش بشوري قوت الارتيست كي يبدا لوج على حاجه معناتها عميقه وتستحق هكا يكون الريزولتا. هاي نمشيو لونيفر واحد اخر.

نحكيو على جانيت جاكسون المغسول نتاعها ريزم نيشن المغسول يرجع بينا ل 1989 المغسول عرف نجاح كبير برشا في البريود هذيك وتحسوا فما لونيفير نتاع مايكل جاكسون كي تسمعوا المورس هذايا شختوه في الكيك وفي السنار وغيره اون توكا خلينا نشوفوا وين مشيت لوجه جانيت جاكسون الانسبيراسيون نتاع البيت هذايا

رجعت 1970 جانيت جاكسون مع المخصوم تاع سلاي ان ذا فاميلي ستون. مخصوم ومي ثانك يو. وشفتوا كيفاش معناتها بدلت برشا في اليونيفير, ما خليت ليسونس وروح نتاع لي 30 سكوند الاولى من المرسو هذا اللي تسمى وقتها مرسو يكون كاين. نمشيو نحكيو راب فرنسي.

هي موسو ايكونيك هذايا نقولوا جو ستار وكل شيء نقولوا سوبريم انتي او تو سامبلومون انتي نحكيو على موسو كان خرج عام 98 موسو نومي سي تاريفي بخيت شي توا موسو اللي عمل ضجه كبيره في فرنسا وقت اللي خرج لي بوريست والمغرومين بالراب راب فرونسي ذكروا مليح التيتر هذا اما زعما مشي نمشي ويلوجو وين نمشي ويلوجو في الانسبيراسيون تاع البيت هذايا

0: رجعوا ل 1977 من عند البوم كولت بلاد بور ادلين. ان البوم اللي فيه برشا موسيقى من الغيشار البيانيست اللي عنده برشا موسيقى بنينه للامانه. اوتوكا مرجي وقت اللي تسمعوا لي مورسو هذوما تعرفوا السامبلينغ نتاعهم منين صار ومنين خذوه.
1: سامبل كوم سامبل هابي اور من الثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: فاريل ويليامز وقت اللي كان مع The Neptunes ولا مع N.E.R.D كان يبدع في السامبلينج. هذا مكسوب من برشا نومين بيوريفول مع سنود دوغ. بعد شوية 800 دينار تربحهم انتي زوستيكيت النورد وفي مهرجان كارتاج الدولي زوستيكيت اخرين اللي صارت لطفي بوشنيق في مهرجان دوغ الدولي. يسوفي تبعثي ميساج على 23 513 ومن بعد شوية في الغود لشانس نجم تكون مربحين.

Dynamique FM. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: ساتيسفاكشن ام سوكول كان خرج في سنه 2002 للعملاق بني بناسي. ما نعرفش كيف في بالكم ولا ليه بني بناسي قال الاغنيه اللي عملتها كي جيت لتونس انسبيريت. كي جيت لتونس كي سمعت التزمير والحصه نتاع السيركولاسيون جيت المخي والله نحكي بالرسمي راه معروفه على الاخر الحاجه هذه. وتوكال 10 7 تو على موزايك في ميديا بياور وقيت ربح
1: غروب دو لا شانس.
0: هي اسمها غود لاشانس وتنجم تربحك برشا كادويت يومين. تنجم تكون موجود معنا انت تدور العجلة ومن بعديك نكتشف الكادويت. يسوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 1000. كيف ما قلت لكم من اول ايميسيون ما فهميش ربح واحد ما فهمي زوز ما فهم ثلاثة تانينا على تيكي من الويلة زوز تيكي تمشيو للجنيه وديفوزيون وما نعرفش اذا كان وصلت ولا ليه ولا خنطمن عليها راه خلنا نبعث لها ميساج رانيا خلنا نكتبلها بيان ارفي نعرفش كنت أول إيه هي بيا وبالواتساب ولا ليه نصورها رأي قدمها جنيه وديفوزيون ورأي جاوها به في مهرجان حمامات الدولي. سينا عندي برشة تيكيات وعندي برشة فلوس وعندي برشة كاش وعندي برشة سهريات. سعيد ولا سعيد الحظ اللي بيش يكون معنا هو يسري العمر 42 سنة من تونس. مرحبا يسري.
2: أهلا مرحبا بك.
0: شو عملك صديقي؟
2: الحمد لله عايش الحمد لله.
0: شحال الامور باهية؟
2: لاباس الحمد لله. انا مطحانة والضوء امورنا واضحة.
0: لاباس هاي ركز لنا مليح المطلوب منك هو التركيز. الوغ عندك 800 دينار تنجم تربحهم انت. فما زوز تيكيات غدوة هالنوردو في مهرجان كارتاج الدولي وفما زوز تيكيات اخرين اللي سهرية لطفي بوشناق في دقة انت والزهر شنو باش يعطيك. فما زاد حظ موفق فما ديديكاس فما اليوم معنا بطيخة من اهداء موزايك فيم دونك انت والزهر شنو باش يعطيك. ما عليك انت حسب لي 3-2-1 وتدور العجلة ونشوفوا الكادو مع بعضنا. اوكي
2: باي اوكي
0: برا يحسب اي
2: 3-2-1
0: العجلة قاعدة تدور. نجموا تتابعوا تيراج الصور اللي يصير يومين هنا على باج فيسبوك موزايك اف ام. العجلة قاعدة تدور شنو باش تعطينا العجلة يا اما فلوس والا انت في مخك باش تعدي باش تعدى معنا شنو في مخك؟
2: والله اللي باش يجي مبروك
0: اللي باش يجي به على خاطر انت ربحت لهنا وربحت فيستيفال ربحت زوز تيكيت به
2: ايوه
0: انا باش نعطيك حريه الاختيار عندك دقه والا نورد
2: حب كارتاج نورد ولا دقه لبوشناق
0: نختار دوجة. في بلاستيك دقه هاي جاوب شوف باش نقول له دقه هاي مبروك عليك زوز تيكيت من ايدي موزايك فيم تمشي غدوه لسهريه لطفي بوشناق في مهرجان دقه دولي لا تقعد لجي الموزايك لاولهم تو نترونسفيريهم لك نبعثهم لك على واتساب تيكيت رد بالك على روحك وطريق السلامه. على شكون تحب تسلم يسري؟
2: نسلم على العائله كله وعلى الاصحاب والناس الكل.
0: انت وشكون باش تمشي يسري؟
2: انا والمدام والولاد
0: والولاد جاوبك به يا يسلمنا عليهم
2: ونسلم على اخوي اللي هو اللي بعث الميساج
0: هو بعث في بلاستيك هاي بيه سلمنا عليه برشا سلموا عليه برشا ميرسي بوكو شكرا ليك صديقي يسري ربح زوز سيكيات باش يمشي غدوه يحضر على سهريه لطفي بوشنيق في مهرجان دقه دولي. شو بقى لنا خلينا نشوفوا المستمع او المستمع اسماء فوالا اسماء العمر 30 سنه من المنيهله. مرحبا اسماء.
3: أهلا بيك. مرحبا.
0: شحوي لك أسمى؟
3: الحمد لله
0: صحة لباس أمور طيبة
3: لا لباس الحمد لله.
0: صوتك فيه فرحة من اللي فوق ذوما نحبهم من اللي يبدأ فيهم الفرحة. أي أسمى ركز لي أي
3: أي
0: بيه عنا 800 دينار البطيخة ما تربحتش ما زلت موجودة عنا زوز سيكيات النوردو بما أنه غدويكا سيبا تهنين على يسري باش يمشي لمهرجان دوغا دولي ويحضر على سهرية لطفي بوشناق. بقات لك ديدي كاس بقات لك حظ موفق تنجم تختار الأغنية اللي تحبها وتسمعها. ما عليك كنت حسب لي 3-2-1 وتدور العجلة ونكتشف الكادو واضح؟
3: واضح.
0: هاي يحسب أي
3: 3-2-1
0: العجلة دور. شو الكادو اللي باش تربحوا؟ اسمى الفلوس ولا بطيخه ولا حد موفق ولا ديديكاس ولا تسمع الاغنيه اللي تحب عليها؟ مبروك عليك ديديكاس من موزايك فيم. هاي ملور زنو اسمى اشكون تحب تسلم ربح ديديكاس؟
3: نسلم على العائله الكل والاصحاب الكل.
0: باهي غدوه تمشي الكارتاج
3: ان شاء الله قد ربي.
0: شكون باش يهزك كارتاج؟
3: اختي.
0: امشي واختك مالا زوز مع بعضكم باش تمشيو لمهرجان كارتاج الدولي تحضروا على سهريه نوردو ما فماش خساره راه ميمسي فما ديديكاس ديما رابحين. سلموا عليك برشا من يا جوابي سلموا عليك برشا يا اسمه بحليك. دونك غدوه اسمه باش تمشي لسهريه نوردو في مهرجان كارتاج الدولي. جاونا به خرجنا تيكيت مازالوا الفلوس مازالوا قاعدين يلزم فيها حل هذا يلزم فيها حل وماشيين ويكثروا وغدوا بشوية 900 دينار. عارش غدوة اش باش نعمل كيفاش باش ربحوهم الفلوس وعندي برشة تيكيات وفهم برشة سهريات كبار ما نعرفش كيفاش باش نعمل. وتوكا هاي تو نصرفوا منون الغدوة تو نصرفوا نذكروكم اليومين ابتداء من 9 متاع الليل تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 باش تكونوا موجودين معنا في الغدوة لاشونس وتكونوا مربحين. غدوة لاشونس

انا نحبها برشا هيفا، ما نخبيش صحيت مني شوي. هيفا وهبي هقول اهويك من بعد شوي، نقابلوا في دي جي نيوز، ردوا بالكم على رواحكم بطريقه سليمه للجميع، راجعين.

0: ودماغي تعبان.
1: الاغنيه دي حب عليها منو نهدي وهيلو, اغنيه منو المفضله ستلانا. العشرة و47 دقيقه ثم بس زي كيف شوز مود ديكور شوز مود بيوس دي جي نيوز دي جي نيوز كما العادة نعمل وطلع لآخر مخرج في اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونية. كما لي مقصو ذوما مازالوا أصلا مخرجوا شا مقصو اللي بخيفيو باش يخرج نهار 31 جولي 2026, مازال في الفاز متاع البري أوردر متاع البري كوموند. دونك مقصو اللي باش يخرج في لابيل سانسيت هذا أرون سيفي اللي جي برشا مرات

مرسوليه تبدا البر انت داخل الكاليبسو تبدا تسمع في الحس بشويه بشويه بشويه بعدين تدخل وتسمع الدروب نتاع مرسو بنين برشا هاي نمشيو لونيفير واحد اخر انت دانس مرسو باش يخرج نهار 18 شوت 2024 مرسولي باش يخرج في لابيل اكزي اوديو نحكيو على الدي جي اللي جينا من بلغاريا بافيل بيتروف هذا المرسوم تاعو نيفر فيك

Eli, you ain't worthy.

0: bigger, better, again, than ever.
1: نقعد في نفس السفير في نفس الستراتوسفير. مغسولي بالشيخ خرجنا 31 جولي 2026. زينا نحكيو عن دي دانس, نحكيو مغسول من برشا نومي وين شيفتي جينا من عند دي جي ايدبرغ, دي جي اللي جينا من ألمانيا. المغسول مازال في الفاز نتاع البري كوموند واللي بالشيخ خرج في لابيل برانسيبيا ريكوردز.

Paul Kalkbrenner, un DJ que je respecte énormément. Que dire وقت اللي عملوا له un remix, هذا المرسو اللي الفرنساوي فيتاليك اختار باش يعملوا un remix وهزوا لونيفير واحد اخر بيبيت شي دوفر بيات معني الكلمه والمرسو اسمه بالالمان انا مانيش باش ننطقوا بالالمان احتراما للغه الالمانيه دونك ما عليكم كان تسمعوا وتتبنوا المرسو هذا.

0: ملا ريميكس وملا مورسوم وملا فيتاليك وملا بول كالك برينر هموسولي خلتنا حتى لحداش متاع الليل. موجز الاخبار مع مراد دريدي. سنوي الكيتش باي سليم من بعد شويه من سنوي جينيراسيون. في كل مره نهزوكم ليبوك, نرجع بكم اليوم ل 2009 اون ميوزيك.
1: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام, أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ تعلن ليلة الاثنين أنه قد يتم اللجوء غدا الثلاثاء 21 جويلية إلى القطع الدوري للكهرباء. ووضحت الشركة في إشعارات على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار, مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. جهة تونس الكبرى, المنازة, المنارات, عين زغوان, حدائق قرطاج, قصر السعيد, الكرم, حلق الواد, طبربة, جديدة, سيدي ثابت, برج طويل. جهة الشمال الوطن القبلية, عين كميشة, قربة, دار شعبان, ابن خيار, المعمورة, جرومبالية, الهوارية, قليبيا, حمام الغزاز, الحمامات, منزل بوزلفة, منزل تميم, سليمان, تكلسة. جهة زغوان, زريبة, جبل الوسط, الفحص, بير مشارقة, النظور, زغوان المدينة, صوافة. جهة بنزرت, منزل عبد الرحمن, العالية, الوات, زويبين, عوزجة, رأس جبل, غار الملحة, أوتيك, غزالة, منزل بورقيبة, سجناء الاختنين, جرجونة, ماتر, وتينجا. جهة الشمال الغربي, وشتاتة, نفس الروحية, مكثر, بوسالم, غار الديمات, بورسق, نبر, جريس الدهماني, بعرادة, ولاية صفاقس, الشابة, ملولش, الدائر, المحرس, تغريبة, بير علي, عقارب, منزل شاكر, الحنشة, جبنيان, العامرة, سقيت الزيت, طينة, الصخيرة, صفاقس الغربية, صفاقس المدينة. جهة الجنوب, جابس, حي الزهور, حي ممرضين, الشماطي, حي محمد علي, المطوية, مطمطة, جربة, حومة السوق, جربة ميدون, قبلي الشمالية, جمنة, سعيدان, غديدمة, رجيم عتوق, وتطوين جديدة, حي وادي القمح والزهرة وغمرس. ضبط تدابير والإجراءات العملية والعاجلة لإتمام مختلف الأقساط الجاري تنفيذها في إطار مشروع بناء وتهيئة معهد الجلاء بمعتمدية منزرت الجنوبية. أبرز محاور جلسة العمل القطاعية الملتئمة اليوم الاثنين بمقر الولاية. وشدد والي بنزرت سالم بن يعقوب خلال جلسة العمل على ضرورة إتمام إنجاز جميع الأقساط قبل موفى شهر أوت المقبل على أقصى تقديره. ويذكر أن مشروع بناء معهد الجلاء هو من المشاريع العمومية المعطلة لسنوات, ويمتد على مساحة هكتارين ويضم 8 قاعات عادية و8 قاعات اختصاص بطاقة استيعاب تتراوح بين 500 و600 تلميذ وتلميذة. في أخبار العالم, تواجه اليابان أزمة حادة في نقص العمالة بسبب شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد. هذا التراجع يدفع الشركات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الروبوتات. لذلك تراهن اليابان على الذكاء الاصطناعي لتوسيع أفاق اقتصادية بدءا من البنية التحتية وصولا إلى الشركات الناشئة والجامعات في سباق متسارع لاستعادة الريادة في عصر التكنولوجيا من جهة, ولمواجهة آثار التقلص السكاني الذي تعانيه من جهة أخرى. نهاية الموجز, المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى, موزايك اف ام, لو ميكس.

0: مالا سليم يومين يكون موجود هنا الكيتش باي سليم تلقاو في ابي اور توما لا موزايك كيفيم لحداش واربع شونجمون دو ديكور لي استعملت شونجمون دو ديكور شونجمون دومبيونس اي بدلو كاريمون لونيفير موزيكال
1: جينيراسيون 2009.

البريود هذا عندي سامسونج يتحل بالسكر. عرفتها كنا نبعثوا في الغنيات بلوتوث، كانت الكارت ميمور مقدسة على الاخر وقتها. يا حسره 2009 كوليج انا وقت ولا ليسي نسيت يا كولي حسي البريود هذيك. وتوكا 2009 كان عام معبي بالليزيفينمون. باراك اوباما يتولى رئيس الولايات المتحده الامريكيه كاول رئيس امريكي من اصول افريقيه. زاد وقتها شفنا الفيروس H1N1 في تومكو. زاد كان فريقنا مايكل جاكسون نهار 25 جوان. زاد جائزة نوبل للسلام تعطات لباراك اوباما. زاد فما الازمه الاقتصاديه العالميه، فما عديد من ليزيفينمون اللي صاروا. هاي زاد موسيقى بيتكوين وقتها في التومبوك متاعها اطلاق عملة البيتكوين وخيره. أما سيدة موسيقى فما برشا مرسويت عارفوا نجاح كبير برشا كما إدوار مايا سيريو لوف ولا جيزي ولا شاكيز امباير سيت اوف مايند فلورايدا كيت كودي. أما سيدة المخصور بنينة ذي ديفيد جيرا وكيلي رولاند لوف تيكس اوفر.

0: ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزيرة المالية مشكات سلامة تعلن خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس وبالشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جوية الجاري من الوفاء بخلاص قسط تابع لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده في هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. وزيرة المالية تؤكد أن البنك المركزي التونسي أبرم اتفاقا مع البنك الإفريقي للاستثمار والتوريد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل تعبئة موارد ميزانية 2026 بنسبة فائدة تقدر ب 5.86%، داعية إلى استعجال النظر فيه والمصادقة عليها. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول بخصوص زيادات في الأجور وانعكاساتها على المتقاعدين أن هذه الزيادات تشمل جميع المستحقين، موضحا أن بعض الإشكاليات التقنية والإدارية المرتبطة بترتيب الملفات لا تعدو أن تكون مسائل إجرائية تسببت في تأخر صرف الزيادات وسيتم استكمال تسويتها. والوزير يشير إلى أن عملية صرف الزيادات تتطلب عمليات مراقبة وتثبت لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، مؤكدا أن القرار المتعلق بها صادر عن رئيس الجمهورية وأن الوزارة تعمل على تنفيذه. أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية من مجموع 24 تكون غدا الثلاثاء 21 جويلية في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار من الأمطار المرتفعة الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات كالقصرين وسوسة والمرسيل والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. الانتاج الوطني للكهرباء يسجل إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات ساعة، بما في ذلك الانتاج الذاتي من الطاقات المتجددة مقابل 7067 جيجاوات ساعة خلال فترة نفسها من سنة 2025، وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي لشهر ماي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وفقا للمصدر ذاته، فإن الانتاج الموجه إلى السوق المحلية شهد ارتفاعا بنسبة 4%، فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجيات السوق المحلية إلى موفى شهر ماي 2026. الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيتا تعلن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من يوم الاثنين 20 جويلية، موضحة أن المشروع يوفر أنماطا مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء، مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول. وتتوزع الشقق المعروضة للبيع وأسعارها باعتبار الأداء على القيمة المضافة بسعر يبدأ من 153 ألف دينار إلى 267 ألف دينار. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون الاثنين حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين طرفين وفي ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد الأعمال الحربية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. Here we go. Mosaic FM. R&B night.